فإذا الباب هذا من آذى جاره حتى يخرج، الجواب هو متوعد بالهلاك. الباب الثاني باب جار اليهودي، أي الجار اليهودي كيف يعامل. ذكر حديث عبد الله بن عمرو أنه كان يهدي إلى جاره اليهودي، بل قال لهذا الذي يذبح الشاة ابدأ بجارنا اليهودي، كأنه كان أقرب الناس إليه فبدأ به. وفهم من هذا الحديث ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى خشينا أو رؤينا أنه سيورث، فهم منه العموم وأن هذا في عموم الجار مسلما كان أو غير مسلم. بقي هنا أمر ينبه عليه، وأن هذه المهاداة بين الجار وجاره وهذا الإحسان بين الجار وجاره إذا كان جاره كافرا لا يكون الباعث لها المودة والمحبة، فإن هذا لا يجوز. لا يجوز أن يكون الباعث لها على الإهداء للكافر محبته ومودته إجلاله في قلبه، لا، لكن يكون الباعث لها أولا أداء لحق الجار، ثانيا دعوته إلى الإسلام بهذا الإحسان، يحسن إليه لأجل أن يدخل في الإسلام. ولو نظرنا إحسان الرسول صلى الله عليه وسلم إلى غير المسلمين لكان من هذا الباب، يحسن إليهم لأجل دعوتهم إلى الإسلام. مرض جاره اليهودي فلماذا زاره؟ هل زاره جبرا لقلبه ولخاطره وتقوية للمودة والعلاقة؟ هل فعل كذلك؟ لا، زاره يدعوه إلى الإسلام، وفعلا دعا إلى الإسلام. فلا يأتي إنسان مستدل بهذه الأدلة بإحسان الصحابة إلى بعض الكفار من جيرانهم أو بزيارتهم وزيارة الرسول على محبة الكافرين ومودتهم وجعل العلاقات معهم كما يفعل بعض المتساهلين الذين يكونون في أوساط الكافرين، ترى قلبه مملوءا بمحبة الكافر وإجلاله وتعظيمه ومودته، وليس هذا بجائز. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، فالمؤمن لا يحب من يحاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، ولكن المراد أي لأجل دعوته إلى الإسلام ولأجل أن ينشرح قلبه لهذا الدين. وهذا يبين عظيم حق الجار، حتى في الكافر يراعى الإحسان إليه لأنه جار.

أخ يقول قد يكون الهجر من جهة واحدة، فمن الذي يهلك؟ يهلك هذا الحاجر. أما الإنسان الذي يتسبب في الإحسان إلى هذا الذي هجر ومحاولة مصالحته وهو ينفر ويبتعد، فهذا الذي يتسبب في المصالحة ليس عليه شيء. وأنا أذكر الأخوة، بعض يسمع من أذن ويخرج من أذن، فرب بعض الناس يهجر أخاه على غير سبب شرعي، يحاول أن يصالح أن يتقرب منه وهو على هجره مستمر. أين أثر العلم؟ فلا بد أن نسمع ونعمل، لا نكون كاليهود الذين قالوا سمعنا وعصينا، أو سمعنا واسمع غير مسمع، يسمعون ولا يعملون. بل اعملوا بالأدلة واجعلوا أهواء النفوس تحت الأقدام، هكذا أو لا؟ ها؟ هكذا طالب العلم يعمل، اسمع الحديث يعمل به. أما بعض الناس نسأل الله العافية نتكلم عن شيء في الدرس يخالف بعد العشاء بنفس الدرس، لمن هذا الكلام؟ للجدران هذا؟ العلم يحكم السنة على نفسه، من حكم السنة على نفسه، من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة، ومن أمر الهوى تابع الهوى ما تهوى نفسه وإن خالف السنة، من أمر الهوى على نفسه قولا وفعلا نطق بالبدعة، لا يؤمن هذا ينصرف عن السنة إلى البدعة، لأنه أمر الهوى على نفسه ما أمر السنة على نفسه، سواء هذا في مسألة ما قد يحصل من الهجر أو غير الهجر. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الكرم. قال: حدثنا محمد بن سلام قال: أخبرنا عبده عن عبيد الله عن سعيد ابن أبي سعيد عن أبي هريرة قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الناس أكرم؟ قال: أكرمهم عند الله أتقاهم. قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فأكرم الناس يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فعن معادن العرب تسألونني؟ قالوا: نعم. قال: فخياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا، تقرأ فقهوا وفقهوا. والحديث هذا متفق عليه، أخرجه البخاري في صحيحه بسنده ومتنه، وأخرجه مسلم. بوب عليه البخاري رحمه الله باب الكرم، والمراد بالكرم في هذا الباب اجتماع خصال الخير، فالكريم هو من اجتمعت فيه خصال الخير، ليس المراد الكرم الذي هو ضد البخل، هذا بخيل وهذا كريم، بل المراد بالكرم أي كرم الصفات، كرم الأخلاق، كرم الأصل. فمن هو أكرم الناس؟ أي من هو أعلاهم درجة منزلة أفضل؟ من هو الذي اجتمعت فيه صفات الخير؟
هذا المراد بالكرم في هذا الباب. وقد جاء القرآن نصا وكذلك الحديث أن أكرم الناس هو المتقي لله سبحانه وتعالى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وفي هذا الحديث سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس أكرم، قال أكرمهم عند الله أتقاهم، هذا هو أكرم الناس. المتقي لله هو من فعل الواجبات واجتنب المحرمات. وقد جاء عن بعض السلف أنه قال التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. فعمن جاء هذا الأثر؟ عن طلق بن حبيب، ومر معنا أن إسناده صحيح عند ابن المبارك في الزهد وهناد وغيرهم. قال بكر بن عبد الله المزني لما وقعت فتنة ابن الأشعث قال لنا طلق بن حبيب اتقوها بالتقوى، قال فقلنا وما التقوى؟ ففسرها بذلك. التقوى فعل طاعة الله رجاء ثواب الله، اجتناب معصية الله خوف عقاب الله. فمن كان كذلك فهذا أكرم الناس وأفضلهم وأخيرهم. قالوا ليس عن هذا نسأله، أي نحن لا نسأل عن الكرامة في هذا الجانب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لهم الكرامة باعتبار العمل الصالح، فقال ليس عن هذا نسألك. قال إذن أكرم الناس يوسف، سلالة سلالة من سلالة الأنبياء، نبي ابن نبي ابن نبي ابن نبي، نبي الله يوسف، ابن نبي الله يعقوب، ابن نبي الله إسحاق، ابن خليل الله إبراهيم. فبين لهم الكرامة من جهة النسب الصالح، فأولا بين لهم الكرامة من جهة العمل الصالح فقالوا ليس هذا سؤالنا، فبين لهم الكرامة من جهة النسب الصالح قالوا ليس هذا سؤالنا. قال فعن معادن العرب تسألون، والمراد بمعادن العرب أي قبائل العرب، أنساب العرب التي كانوا يتفاخرون بها، وسميت القبائل معادن لأنها هي أصول الناس، والمعدن هو أصل الشيء، يقول هذا من معدن كريم أي من أصل كريم. فقيل للقبائل معادن لأنها هي أصول الناس ومنبتهم الذي تفرعوا منه. وقيل سميت القبائل معادن لأنها تتفاوت كتفاوت المعادن، فانظر المعادن كيف تتفاوت، أعظم التفاوت من المعادن ما هو بأيسر الأثمان، ومن المعادن ما هو بأبهض الأثمان، من المعادن ما يكون مرذولا غير كريم ولا عزيز، ومن المعادن ما يكون من أنفس ما يملكه الإنسان. هكذا يقول تفاوت قبائل الناس تتفاوت كتفاوت هذه المعادن. وقيل سميت القبائل المعادن لأنها أوعية للشرف، كما أن هذه المعادن أوعية لهذه الجواهر، فالمعدن هو الموضع الذي يستخرج منه الجواهر فهو كالوعاء له، فكذلك هذه القبائل هي أوعية لهذا الشرف والمفاخر التي كانوا
يتفاخرون بها. قال عن معادن العرب تسألونني، تسألون عن قبائل الناس وأنسابهم؟ قالوا نعم هذا سؤالنا. قال فخياركم في الجاهلية، خياركم في الإسلام إذا فقهوا. معنى خياركم في الجاهلية أي الذين كانوا من الخيار في الجاهلية نسبا وشرفا وكرامة، هم الخيار في الإسلام بهذا الشرط إذا فقهوا. أما إذا لم يتفقهوا ولم يفهموا دين الله فليسوا بخيار. وفقهوا بالضم وبالكسر، فقهوا بكسر القاف وفقهوا. قال العلماء فقهوا بالكسر أي فهموا وعلموا، وفقهوا بالضم أي صاروا فقهاء علماء، وهذا أبلغ. فالخيار الذين كانوا في الجاهلية خيارا نسبا وشرفا ومكانة في أقوامهم، إذا فهموا أحكام الدين وأسلموا وانقادوا وعلموا ذلك ازداد خيرهم وازداد شرفهم. في هذا الحديث

المسؤول إن لم يفهم مراد سؤاله يعيد عليه حتى يفهم المراد، ما دام أنه يسأل ليستفيد. سأل النبي صلى الله عليه وسلم أولا قال ليس عن هذا نسألك، جواب له. أجاب ثانيا قالوا ليس هذا سؤالنا، حتى أجابهم الثالثة. في هذا أيضا أن المسؤول لا يمل ولا يسأم إذا عاد عليه السائل سؤاله ووضحه لقصد الإيضاح والبيان. ولننظر كيف استثبت منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عن معادن العرب تسألون، استثبت. أيضا في هذا الحديث من الفوائد والآداب العظيمة أن المفتي والمسؤول يستثبت من مراد السائل ويتبين مراده. ما مرادك؟ ماذا تريد بهذا السؤال؟ در عن معادن العرب تسألون، قالوا نعم، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم. في هذا الحديث أيضا من الفوائد أن العلم وأن الفقه في الدين يزيد الشريف شرفا ويزيد العزيز عزة، يزيد الكريم كرما. فلو وجد كريم جاهل وكريم عالم فقيه، وهما سواء في الكرم في الشرف في المنزلة، فلا شك أن هذا العالم أفضل وأرفع درجة. وفي هذا الحديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرد منازل الناس ودرجات الناس إلى الدين، ذكر لهم التقوى أولا ثم ذكر لهم الأنبياء، لما وضحوا سؤالهم أكثر ربطهم بالدين. لا يزال لم يقل أكرمكم قبيلة فلان أو قبيلة فلان، الذي هو خير في الجاهلية وكريم وشريف هو الأخير في الإسلام بشرط الفقه في الدين.

0: نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
1: تستمعون إلى تلاوة للقارئ عفان الضالعي.

كيف فسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: تستمعون الآن إلى فتاوى الجامع الكبير للإمام ابن باز رحمه الله تعالى.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وصحبته من خلقه وأمينه على وحي نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه من سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد سمعنا جميعا هذه الندوة المباركة التي تولاها أصحاب الفضيلة الشيخ محمد بن ردن، الشيخ عبد الله الحذان، والشيخ حمد الجنيد في موضوع عظيم خطير جديد بالعناية، وهو موضوع الربا وما حصل من خصومه بين الناس وتهاون الكثير من الناس بشأنه، ووجود من قد يفتي في ذلك بالفتاوى الباطلة التي لا أساس لها في الشرع المطهر. وقد أجاد المشايخ وأفادوا وأوضحوا ما ينبغي إيضاحه في أعمال المصارف وأعمال الربا، فجزاهم الله خيرا وضاعف مثوبتهم وزادنا وإياكم وإياهم علما وهدى وتوفيقا. لا ريب أن الربا موضوع جدير بالحذر وجدير بالمحاربة من المسلمين، لأن الله جل وعلا آذن أهله بالحرب، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وقال فيه سبحانه وتعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من أمس، ذلك بأنهم قالوا إنما بيع الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف أمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وعيد هذا وعيد عظيم، يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم، والله لا يحب كل كفار أثيم. وثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري عن أبي جحيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا والموكل. وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكل وكاتب وشهيديه، وقال هم سواء. وثبت عنه في هذا أحاديث كثيرة تحذر من الربا، يقول صلى الله عليه وسلم: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثل مثل ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا فضة فضة إلا مثل مثل ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز متفق على صحته. ويقول صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فهو ربا. فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي في ذلك سواء. والأحاديث هذا كثيرة جدا، وقد سمعتم من المشايخ بعضها. فالواجب على أهل الإسلام أن يتقوا الله وأن يحذروا المعاملات الربوية. وقد ذكر أهل العلم أن هذه العمل الموجودة حكمها حكم الذهب والفضة، لأن حلت محلها، دولار ريال سعودي ودينار جنيه استرليني جنيه مصري إلى غير ذلك، هذه العمل حلت محل الذهب والفضة وأخذت حكمها لأنها قيم الأشياء وثمن المبيعات، حلت محل الذهب والفضة وصار لها حكمها في وجوب التماثل في الجنس الواحد، وفي وجوب عدم النسيئة في الجميع. فلا بد من التماثل في الجنس الواحد، ولا بد من القبض يدا بيد، دولار بدولار، لا بد يدا بيد ومثلا بمثل، يا سعودي بيا سعودي كذلك، يدا بيد مثلا بمثل. فإذا اختلفت هذه الأصناف بيع هذا بهذا يدا بيد، ولا يباع غير بناجس، فلا يباع دينار بدولار إلى أجل، بل لا بد أن يكون يدا بيد. وما سمعتم عن البنوك وما فيها من الشر العظيم والفساد الكبير والربا المتنوع، كله واقع، وكثير من الناس تساهل بالربا لضعف الإيمان وقلة الوازع، لضعف الإيمان وقلة الوازع الإيماني والوازع السلطاني. فلهذا اجترأ الكثير من الناس على الربا بغير مبالين في تحريمه وخطره، وإنما يهمهم قضاء حاجاتهم وتحقيق رغباتهم بأي طريق من حلال أو حرام. وهذه مصيبة عظيمة وقع فيها كثير من الناس، ما بين جاهل وهو القليل، وما بين متعمد وهو الكثير، لضعف الإيمان وقلة المبالاة. وقد سمعتم من الإخوان المشايخ بحمد الله ما فيه الخير والبركة في التحذير من المعاملات الربوية، وأن هذا القرض الذي يتعاطونه يسمونه الودائع، يسمونه القرض بالفائدة، كله حقيقة في الربا، سموها بغير اسمها. وتغيير الأسامي لا يغير الأحكام، فإذا أودع وديعة فهو قرض، جعل عنده 100,000 بفائدة 5% أو 10% فهو قرض، سماه وديعة وليس بوديعة، بل البنك يتصرف ويعمل ويأخذ ويعطي، ويعطيه الفائدة التي تقررت بينهم 5% أو 10% أو أكثر أو أقل، كله ربا، ولو 1% ولو نصف 1%. الواجب أن يكون مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، لا زيادة في الجنس ولا نسيئة. وهؤلاء كل معاملاتهم بالنسيئة والفضل جميعا، فجمعوا بين أنواع الربا، ربا الفضل، ربا النسيئة، والربا المتعلق بالقرض وهو ملحق بربا الفضل وربا النسيئة جميعا. فاجتمع في القرض ونحوه الربا، أنواع الربا، ربا الفضل لأن هذا بهذا أكثر، وربا النسيئة لأنه إلى أجل، فاجتمع فيه نوع الربا، ربا الفضل وربا النسيئة. فإذا أعطاه 100 بـ105 إلى أجل فقد اجتمع في ذلك الربا بنوعين، ربا الفضل وربا النسيئة جميعا. ولا يجوز للمؤمن أن يتسهل في هذا الأمر، سواء مع البنك أو مع غير البنك، أو مع التاجر أو مع الصعوب. الربا محرم مع التاجر ومع البنك ومع الصعوب. ولو وسع الله جل وعلا أنواع المعاملة ويسر أسباب الرزق، فمن زعم أن الاقتصاد لابد من طريق البنوك وأنه لابد من الربا، إذ البنوك لابد لها من الربا، فقد قال قولا باطلا وافترى على الله الكذب. وسمعتم الإشارة في بعض كلام المشايخ عن رسالة أو نشرة ألفها بعض الناس هذه الأيام، وحاول فيها أن يحلل الربا كله إلا مسألة واحدة، وهي ربا الجاهلية الذي كانوا يتعاطونه كثيرا، وهو ما إذا حل الدين قال الدائن للمدين إما أن تربي وإما أن تقضي. فإذا حل له عليه 1,000 ريال وهو عاجز قال اجعلها 1,100 وأجلها لك بعد 6 أشهر أو سنة أخرى، وهكذا كل ما حل زاده المال وزاده في الأجل. وهذا معنى ربا الجاهلية. والله جل وعلا قال في ذلك يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتوا فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. إذا حل الدين وهو عاجز ينظر، أما زيادة فلا، ينظر حتى يسهل الله الأمر ويسهل الله القضاء. وإذا كان عنده القضاء يلزم من جهة الحاكم الشرعي حتى يقضي. أما التحيل على ما حرم الله هو وسيلة إلى العذاب العاجل نعوذ بالله. جاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام يقول لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحل محارم الله بأن الحية. ولما تساهلت طائفة من بني إسرائيل لما حرم الله عليهم الصيد يوم السبت تساهلوا فنصبوا الشباك يوم الجمعة حتى تقع فيها الصيود الحيتان ثم أخلوها يوم الأحد وقالوا ما صدنا يوم السبت فعاقبهم الله ومسخهم قرارة وخانسين أعوذ بالله. فالمقصود أن التحيي على ما حرم الله وسيلة هي عقوبات العاجلة والآجلة. والواجب على الإسلام وعلى الدول الإسلامية وعلى التاجر الإسلامي وعلى المسلم أن يحذروا ما حرم الله وأن يمنعوا البنوك من تعاطي هذا الربا وأن تكون المعاملات معاملات شرعية في المضاربات الشرعية في المعاملات الشرعية التي أبهاها الرب عز وجل. في إمكانهم أن يبيعوا ويشتروا من طريق المعاملات الشرعية في المضاربة والبيع إلى أجل وغير ذلك. أما المعاملات الربوية فهي محرمة بنص الكتاب والسنة وبإجماع المسلمين. وهذه النشرة التي نشرها بعض الناس الآن لا مانع أن نبينها لكم. نشرها شخص يقال له إبراهيم الناصر وسماها محاولة يعني تسمها جعل اسمها فيما يتعلق بالأحكام بالصرف بأحكام الصرف والبنوك. المقصود أن حاول فيها أن يجعل البنوك ضرورية وأنه لا بد منها وأن الاقتصاد لا بد له من البنوك ولا بد البنوك من ربا. وهي على كل حال نشرته رديئة باطلة وسيصدر الرد عليها قريبا إن شاء الله حتى يعلم الناس بطلان ما فيها. هي نشرة باطلة حاول صاحبها إحلال الربا والتشبيه على الناس في هذا الربا ولعله مدفوع إلى ذلك ممن يحل الربا وممن يريد الربا. المقصود أنها نشرة خبيثة منكرة يحل فيها صاحبها ما حرم الله فهي على كل حال داحضة وشبهها واهية ولا بد من التنبيه عليها في نشرة مثلها حتى يعلم الناس بطلان ما فيها من المحاولات الباطلة والشبه الواهية التي أراد بها كاتبها أن يشبه على الناس فيتساهلوا فيما حرم الله عز وجل. المقصود أن كثيرا من الناس يدعون إلى النار إما بالقول وإما بالعمل. وقد صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه سأل حذيفة رضي الله عنه قال يا رسول الله كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. فقال حذيفة وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم. وفيه دخن قال وما دخنه؟ قال قوم يدعون يهتدون بغير هدي ويقتدون بغير سنتي تعرف منهم ما تنكر. فقال له حذيفة يا رسول الله هل بعد هذا خير من شر؟ قال نعم دعاة على أبواب جهنم
3: حول ولا
2: قوة من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت يا رسول صفهم لنا قال هم من جلدتنا ويتكلمون بأسئلتنا. هذا واقع من دهر طويل ولكنه في هذا العصر أكثر وأكثر. دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. فالواجب على المسلم يحذر دعاة النار وألا يأخذ ما هب ودب وألا يأخذ فتواه إلا عن أهل العلم والإيمان والبصيرة المعروفين بعلم الشرع والورع والتقوى والخوف من الله عز وجل. وألا يأخذ بكل ما كتبه الناس فقد يكتب الناس عن إباحة الشرك والدعوة إلى عبادة الأوثان والأصنام وأهل أصحاب القبور. ويكتب الناس أين عن نفي صفات الرب عز وجل وأسماءه ويدعون إلى كلام أهل الإلحاد والتعطيل وأن يكتبون عن غير ذلك من الباطل. وهي موجودة الكتابة في هذا. ما الدنيا مملوءة من الكتب الباطلة فيما حرم الله عز وجل وفيما يخالف العقيدة الإسلامية وفيما يخالف الأحكام وفيما يدعو إلى الشرك والوثنية بل في ذلك ما يدعو إلى الشيوعية وإنكار الخالق وإنكار الآخرة. فالعاقل لا يغتر بما يكتبه الناس بل يحذر. وفي كتاب الله العظيم وسنة رسوله الأمين عليه الصلاة والسلام يشفي ويكفي للمؤمن فعليه يتدبر كتاب ربه ويعنى بسنة نبيه عليه الصلاة والسلام ويسعى أهل العلم عما أشكل عليه. أهل العلم معروفون بالاستقامة على شريعة الله والعناية بأمر الله والدعوة إلى سبيل الحق. لا يسأل من هب ودب ومن زعم أنه طالب علم أو عالم وليس كذلك بل يحتاط للدين. لو أراد يشتري سلعة سأل عنها أهلها وأهل الخبرة بها ما سأل عنها غيرها. والسؤال عن مسائل الدين يجب أن يكون لأهل العلم والبصيرة، معروفين بالتقوى والإيمان، معروفين بخوف الله ورقبته، معروفين بالفقه في الشريعة. والمقصود من هذا كله أن ما تقوم عليه البنوك من أنواع الربا ويقلدهم فيه ويقلدهم فيها في ذلك غيرهم يجب الحذر منه، وأن الواجب على المسلمين أن يستعملوا ما شرعه الله ويحذروا ما حرم الله من الربا وغيره. والربا محاربة لله ولرسوله، وخطره عظيم وعاقبته وخيمة، فيجب الحذر من غاية الحذر، لعل الله سبحانه يرحم العباد فيقيهم شر العقوبات التي هم في خطر منها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وليس هذا خاصا بالربا، بل يجب على المؤمن أن يحذر كل ما حرم الله، وأن يبتعد عن معاصي الله، وأن يقف عند حدود الله، وأن يلتزم بما أوجب الله عليه. ولكن بمناسبة البحث بالربا هو من أخطر السيئات، وسمعت قول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، يعني المهلكات. قلنا: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس الذي حرم الله الا بالحق واكل الربا. جعله الرابع: الشرك ثم السحر ثم القتل ثم الربا واكل مال اليتيم والتولي والزحف وقتل المحصنات الغافلات. سبع هي من اكبر الكبائر. اجتنبوا السبع الموبقات. قلنا: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل الناس التي حرم الله الا بالحق واكل الربا واكل مال اليتيم والتولي والزحف وقتل المحصنات الغافلات المؤمنات. متفق على صحته بين الشيخين صحيح البخاري ومسلم. فالمقصود ان الربا جاءت فيه النصوص الكثيره من الكتاب والسنه، وبين اهل العلم ذلك واوضحوه من كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاه والسلام. ومن ذلك ان تاخذ 100 ب 105 قرضا، او 1000 ب 1010، او 1020، او ما اشبه.

0: ندوتهم خيرا وزادهم من التوفيق والهدى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه.
1: شكرا.
0: ذكر الشيخ حمد ما يتعلق بكلمه عمر، عمر رضي الله عنه قال: ثلاث وددت ان الرسول عهد الينا فيهن عهدا ننتهي اليه، الجد والكلاله وابواب من ابواب الربا. اشتبه على عمر شيء من ابواب الربا وشيء من احكام الجد والكلاله، لكن علمها غيره. اشتبهت على عمر، وكل واحد من الصحابه والعلماء بدا يشتبه في بعض المسائل، ولكن تقرر في مساله الجد والكلاله عند اهل العلم ما هو واضح. فالجد هو ابو الاب، بعض العلماء قالوا انه يكون بنزله الاب، ويكون حكم الاب في اسقاط الاخوه وفي اعطائه ما يعطى الاب، وبعض اهل العلم جعل له مع الاخوه احكاما اخرى. والصواب الذي عليه جمهور اهل العلم في الحقيقه، والذي افتى به الصديق رضي الله عنه وافتى به بضعه عشر من الصحابه رضي الله عنهم، ان الجد كالاب يسقط الاخوه في حجج كثيره. والكلالة معروفة أنها من لا ولد له ولا والد، بيّنها من العلم ودلت عليها الأدلة أنها من لا ولد له ولا والد ذكر، هذه هي الكلالة. وأما الأبواب الربا فقد بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم حدود الربا، قال: الدرهم بالدرهم، الدرهم بالدرهم ربا، والدينار بالدينار ربا، قال: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والتمر بالتمر، والبر بالبر، مثلا مثل، سواء بسواء، يدا بيد، فمن زاد أو استهان فهو فقد أربى. وقال: ونهى عن بيع الفضة بالفضة إلا هاء وهاء، والذهب بالذهب إلا هاء وهاء، يعني لا يدا بيد، والذهب بالفضة إلا هاء وهاء أيضا. فالمقصود أنه أوضح النبي صلى الله عليه وسلم مسائل الربا وبينها. فهناك مسائل قد بغيت مشكلها لعمر رضي الله عنه وأرضاه، ولكن علمها غيره من الصحابة وأهل العلم بعد ذلك رضي الله عن الجميع. نعم.
1: شكرا لسماحة الشيخ، وبارك الله له وجزاه الله خير الجزاء، وأعاننا الله جميعا على العمل بما سمعنا. وعلى رأس الأسئلة هذا السؤال الذي به أحد الأخوة من لبنان، وهو في انتظار الرد: المال المدفوع في بنك أجنبي يعني مسيحي، الفائدة الحاصلة من هذا المال إذا لم نأخذه سيقوم البنك بدفعه مساعدات الجمعيات التي تحارب الإسلام ولشراء أسلحة لمحاربة المسلمين كما هو حاصل في لبنان، وبعد 12 شهر سنة في لبنان هناك عائلات مسلمة سنية لا عائلة لها ولا مورد رزق، والبعض بدون عمل، والبعض إذا كان يعمل فراتبه لا يكفي حتى ضروريات الحياة بعد الغلاء الفاحش الحاصل هناك. إننا نعرف بتحريم الربا قطعا، ولكن هناك فتوى لابن باز يقول للسائل الذي عنده فائدة مال في بنك أجنبي، قال له: خذ هذا المال واصرفه في رصف طريق أو بناء جسر وتب إلى الله تعالى. السؤال هو: ما حكم أخذ هذه الفائدة والتي هي ربا وإعطائها للعائلات الكثيرة المحتاجة في بيروت من أقارب وجيران، وفي كل مرة تتجمع فيها الفائدة عن هذا المال، علما بأن هذا المال لا ثواب عليه؟ ونرجو الجواب على هذا السؤال وشرحه بوضوح، يكون له فائدة عامة للمسلمين في لبنان، أولا لمنعهم إذا كانوا يقومون بهذا العمل، أو لإعلامهم بأن هذا لا ضرر منه. سماحة الشيخ، أرجو التكرم بتخصيص دقائق قليلة من وقتك بعد المحاضرة لأشرح لسماحتكم الموضوع بتفصيل أكثر، ولكم جزيل الشكر سلفا. صلاح الدين جميل توقيعا.
0: هذا موضوع يسأل عنه كثير من الناس وتلتبس عليهم فيه الفتوى، وبعض الناس لا يعقلها كما ينبغي وينقلها على غير وجهها. الربا لا تجوز، لا يجوز فعله، ولا تجوز معاملة بالربا مطلقا. والكفار هم سائرون في تأييد كنائسهم وتأييد إضلالهم للناس بكل وسيلة، ومتعاونون على ذلك من طريق المجلس العالمي للكنائس ومن طريق غيره، فلهم في هذا الجهود كثيرة والأعمال المتنوعة، قاتلهم الله وكفانا شرهم. فليس الربا هو الذي سوف يعينهم، بل هم باذلون كل شيء في محاربة الإسلام وأهل الإسلام، وهم أعداء. فليس إباحة الربا هو الذي يعيننا عليهم، بل إباحة الربا يسلطهم علينا. إباحة الربا والمعاصي من أسباب تسليطهم ومن أسباب ضعفنا وخذلاننا، فإن المعاصي يذل الله بها العباد ويعاقبهم بها إن لم يعفوا ويتجاوز سبحانه وتعالى. فالذي يعامل بالربا منكر عمله وإن كان أراد بذلك يساعد المسلمين، فينبغي التفهم لهذا. فليس له أن يعامل بالربا من أجل أن يساعد الفقراء، فليس له يعطي البنوك مثلا ملايين على يعطونه 5% أو 10% من أجل أن يساعد الفقراء، بل عليه يتجنب بالربا ويساعد الفقراء من غير ذلك، من ماله، من زكاته، لا من الربا، يساعدهم من ماله ومن زكاته، أو يجمع من إخوانه ويساعد من يعلمه فقيرا. والواجب على المسلمين أن يساعدوا فقراءهم وأن يواسوا فقراءهم من زكواتهم وغيرها، يجب واجب عليهم هذا. أما الربا فلا. وأما الفتوى التي صدرت في هذا فأنا أوضحها للمستمعين. الفتوى إذا جاء إنسان يسأل يقول أنا وقعت في الربا وقبضته فماذا أفعل؟ نقول رد عليه ولا يرد عليه، هو أخذ الربا وقبضه من البنوك فماذا يفعل؟ قلنا له اصرفه في وجوه البر، ابعده عنه، اجعله في مدارس، اجعله في إصلاح دورات مياه حول المساجد، أعطيه الفقراء والمساكين ممن هو محتاج إلى ذلك، ولا تقول لهم إنه ربا، أعطه إياه على أنه معروف منك وصدق ما يدل عن حقيقته، ولا بأس. الفقراء والمصالح العامة مصرف للأموال الضائعة والأموال التي لا وجه لها والأموال التي أخذت بغير حق ولا يمكن ردها إلى أهلها، هذه تصرف المصارف الشرعية من إصلاح الطرق، من مواساة الفقراء والمساكين، إصلاح المدارس، إصلاح دورات المياه إلى غير ذلك. هذا هو وجه الفتوى، مال قد أخذ وصار إليه إما عمدا لهواه وحبه للمال ثم هدى الله وهداه الله وتاب عليه، أو جهلا منه، فنقول هذا المال صار إليك وأخذته لا تعيده البنوك ولا ترده عليهم، بل أنفقه في وجوه البر. أما يعامل بالربا ويتفق مع البنوك على الربا ويقول في المستقبل أفعله للفقراء، لا يجوز هذا. ليس له يعامل بالربا من أجل الصدق، ولكن يتطهر من الربا ويعامل معاملات شرعية ويعينه الله على الصدقة من زكاته أو غيرها. أما أنه يعامل بالربا ويتعمد الربا من أجل الصدق أو يقيم مشروع، هذا لا يجوز، وليس في نزاع عند أهل العلم. نعم.
1: بعض البنوك الربوية تشارك في جوائز المسابقة التي تقام في رمضان، مسابقة القرآن الكريم، فما هو الحكم حيث أني أشترك في هذه المسابقة؟
0: ينبغي أن لا يقبل منهم إلا شيء من غير الربا، ينبغي أن لا يقبل البنوك الربوية إلا شيء غير الربا، أما المشاركة بالربا فلا يجوز. وينبغي للقائمين على هذه المسابقات أن يتحرجوا من ذلك وأن يدعوا مساهماتهم إذا كانت من الربا. نعم.
2: رد الله يا شيخ.
0: نعم.
2: هذه المسابقة
0: غير واضحة، ما يدرى عنهم، لكن في الغالب إن يعني بنوك الربا غالبا من رباهم اللي عندهم، أقول الغالب إنه من رباهم الذي عندهم، يقولون إن المساهمين يسمحون لهم بأن يخرجون من الربا. نعم. هذا يقال عنهم هذا. فبكل حال إذا قالوا إنهم من الربا لا بأس، هم مصدقون في هذا، إذا قالوا هذا اللي نعطي الجوائز ما هو من الربا لا بأس، إلا إذا كان بشيء من غير الربا، من مال شخص معين يعطي من غير الربا، أما من نفس الربا لا. نعم.
2: نعم.
0: لكن الغالب عن هذا اللي يخرجون فيما بلغنا أنه من الربا المجتمع، من الأموال المجتمعة للمساهمين، الربا المجتمع للمساهمين، هذا اللي نسمع، ليس من الأصول، ليس من رؤوس الأموال، هذا اللي نسمع عن المال. نعم. يمكن هذا وهذا، لكن تحرز المسابقات منه وابتعادها عنه، أولا في حيطة لئلا يأكل الناس الربا، وثانيا فيه قمع لهؤلاء وإظهار لشناعة ما هم عليه. نعم.
2: حفظكم الله يا شيخ. نعم. طبيعة الإعلان عن أسماء المساهمين في جوائز المسابقة نوع من الإعلان له، وفي إذاعة القرآن الكريم
0: نوع
2: أول من يساهم فيها البنك،
0: لا شك أنه نوع تشجيع له، لا شك أنه ينبغي رفضها ولا يخل منهم شيء، إعلانا لأنهم لا ينبغي أن يساهموا في هذا من أجل ما عندهم من الربا، وتحذيرا للناس من شر الربا.
2: هذا نوع من الإعلان لهم في إذاعة القرآن الكريم.
0: لا حول ولا قوة. نعم.
1: رجل أراد أن يستلف من شخص مبلغ وقدره 10,000 ريال على أن يردها إليه أقساط 13، وأن يذهب معه ويشتري سيارة بمبلغ نفسه 10,000 ويبيعها عليه صاحب المبلغ وهو يبيعه بعد ذلك كما أراد.
0: هذا في التفصيل، أما كونه يأخذ 10,000 ويجعلها 13,000 أقساط سلفة، هذا عين الربا، ولو كان من غير البنك هذا عين الربا، سواء البنك سواء الربا من البنك أو من صعوف أو من غيره هذا عين الربا. أما شراء السيارة هذا بحث آخر، ويشتري سيارة هذا للتفصيل، إذا باعه سيارة عند التجار ما قبضها هذا ما يجوز، بيع ما ليس عنده، والرسول نهى يبيع إنسان ما ليس عنده، وهذا الحكيم لا تعمل ليس عندك.

0: يكون البائع قد باع ما يملك وحاز قد حاز وصار عنده، ما باع ما عند التجار، يبيع شيء عنده. الرسول نهى أن تباع السلع حيث تباع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، ولا تبع ما ليس عنده. فالذي يعامل في هذه المسألة التورق يجب عليها أن لا يبيع شيئا عند الناس، بل يكون قد ملكه اشتراه وحازه وقبضه ثم يبيع بعد ذلك. ثم الذي يشتري لا يبيع في محله، الذي يقبضه أيضا إلى بيته أو إلى دكانه وبعدين ينظر في بيعه، لا يبيع عند الذي اشتراه منه، كل واحد يقبض.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. كل البنوك هنا تتعامل بالربا، وغالبية التجار وخاصة المستوردين منهم يتعاملون معهم، ونحن نعلم حرمة الربا، فهل هناك مشروع لبنوك إسلامية نتعامل معها بدلا من البنوك الربوية، وخاصة بأن معاملات الحكومة تخرج إلى البنوك إلى بنوك الربا؟ أفيدونا جزاكم الله خير.
0: نسأل الله أن يسهل البنك الإسلامي، الدولة وفقها الله تعد بأنها سوف توجد ما يقوم مقام هذه البنوك، نسأل الله يعينها ويوفقها حتى ينجز هذا الأمر، هذا المشروع. الناس بحاجة إلى بنوك إسلامية صحيحة تلتزم بالإسلام وتقوم على الإسلام، الناس بحاجة إلى هذا، وفيها الغنى عن البنوك الربوية. ونسأل الله يوفق دولة لهذا الأمر، وقد وعدت هذا واتصل بها أهل العلم ونصحوا في هذا الأمر ووعدوا خيرا، ونسأل الله أن يسهل ذلك.
1: هل طريقة المداينة الموجودة الآن في سوق الجفرة والطريقة الجفرة والطريقة التي يتعاملون بها مع الناس، يقولون 10 15 ثم يقومون بكتابة ورقة بين الدائن والمدين، مثل ذلك رجل أتى إلى رجل وقال له أريد 100,000 ريال، فقام الرجل الثاني بكتابة ورقة ب80,000 ريال، ثم قال له إني أريد منك 100,000 ريال تسمع؟ فيقول نعم، ثم يشهد على ذلك الرجل أنه يريد منه المبلغ المذكور، ثم يقول له هيا نذهب إلى صاحب بيع القماش، ثم يقول كم الطاقة؟ فيقول بكذا، فيقول الدائن لصاحب القماش عد لنا 1,000 طاقة من القماش، ثم يدفع ثمنها، فيقول للمدين هذه بضاعتك عدها، فإذا عدها وأراد أن يحملها قال له الدائن لا تتعب نفسك، بيعها على صاحب الدكان لأن حملها يتعب، فيبيعها بثمن أقل من الثمن المشترى به. والسؤال ما حكم مثل هذا الدين؟
0: هذا واقع، هذا واقع، وقد بلغنا وربح عليه كثيرا، كتب عنه كثيرا، وسمعتم الآن هذا لا يجوز، بل لا بد أن ينقله إلى رحله، ولا يبيع شيئا عند التجار، بل ينقل ذلك ثم يبيع بعد ذلك، ثم المشتري لا يبيع في مكانه بل يقبضه أيضا، لأن رسولنا أن تباع السلع حتى يحوزها التجار إلى رحاله، وقال لا تبيع ما ليس عندك، وقال لا حل له البيع ولا بيع ما ليس عندك، بل يجب عليه يحوزه ثم يتصرف بعد ذلك. نعم.
1: ما الحكم فيما يجري في بعض المباريات التي يكون بعد انتهاء المباراة توزيع سيارات الجمهور، وذلك بسحب أرقام تذاكر الدخول ليفوز بها أحد الحاضرين، فهل هذا من القمار؟
0: نعم، قد نبهنا المسؤول أنه من القمار، سيكتفي هذا إن شاء الله أيضا، هذا من القمار، هذا يفعلون، يقدم تذاكر كثيرة بأرقام كثيرة ثم ينظر في الأرقام ثم يعطى هذا حسب رقم هذا حسب، هذا غلط، هذا من الربا، من القمار المعروف. نعم، من ليس
1: اشتريت قطعة أرض من صاحبها بالتقسيط على 4 أعوام بمبلغ من المال، وبعد حوالي عام اتفقت معه على أن أسدده جميع الأقساط المتبقية. اشتريت قطعة أرض من صاحبها بالتقسيط على 4 أعوام بمبلغ من المال، وبعد حوالي عام اتفقت معه على أن أسدده جميع الأقساط المتبقية، ومعه واحدة على دفعة واحدة، على أن يخفض من المبلغ المتفق عليه، فما رأي فضلتكم في هذا؟ وهل تبدأ زكاتها منذ شرائها أم بعد الإفراغ لي؟
0: هذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، وهي مسألة ضع وتعجل، ضع وتعجل، وهي معلومة عند أهل العلم، ويروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن النظير لما اشتكوا أراد أن يجزيهم واشتكوا أن لهم دون عند الناس، قال ضعوا وتعجلوا. فالصواب أنه يجوز إذا قال المدين أنا أعطيك حقك دفعة واحدة ولكن نزل عني، والدين 4,000 هي 4 أعوام، فقال أنا أنجزه لك إذا وضعت عني 1,000، فقال صاحب الدين نعم أنا أضع عنك 1,000 وأعطني 3,000 وأنا سامع، لا حرج في ذلك، صواب أنه جائز، وإن كان كثير من العلم يرى من خلاف ذلك صحيح أنه جائز، لأن هذا في مصالح تعجيل الحق وبراءة الذمة، هذا في مصلحتان، تعجيل الحق لصاحبه ولو ناقصا بدل ما يكون بسنوات يعطيه حالا، وتخفيف عن المدين يطيح عن قطعة من الدين، فالصواب في هذا أنه جائز، وهي مسألة ضع وتعجل، ضع وتعجل.

0: يقول لك عند زيد 1000 ريال تحل في رمضان الآتي. قلت لها بعطيك 800 وسامحني هالحين. إذا أعطتها 800 وسامحها 200 لأجل التعديل لا بأس. وهكذا ما كان أكثر وأقل. نعم.
1: اللهم صل على رسول الله. سمعت شيخ باستقراء آيات الربا في القرآن الكريم يتبين أن صاحب رأس المال هو المستفيد وهو صاحب المنفعة وحده، والفقير هو المتضرر وهو المظلوم. أما المعاملات المصرفية الموجودة اليوم في البنوك فالمستفيد هو صاحب رأس المال الصغير، والمنفعة متبادلة فهو يختلف عن الربا بل هو عكس الربا. فما رأي سماحتكم في هذا؟ ألا ترون فيه تيسيرا للمسلمين ودفعا للحرج عنهم؟
0: لا هذا غلط، هذا يعني مغالطة. فالمستفيد هذا وهذا، المقترض قد يستفيد، يبني عمارة، يتزوج، يقضي دين ويصبر على الزيادة التي سموها الفائدة. والبنك يستفيد لأنه يصرف هذه الأموال في أموال في جهات كثيرة، يصرفها في معاملات كثيرة، في شراء سلع وفي صرف أموال بأموال يستفيد. وأخذ القرض قد يستفيد أيضا فيما اقترض لأجله، في شراء سيارة يستعملها، في تزوج، في عمارة، في قضاء دين عليها قد أشغله صاحبه، إلى غير ذلك. قد يستفيد هذا وهذا، فكل منهما مستفيد. وإن كان بعض أهل الدين قد يكون مضطرا وقد يكون محتاجا إلى الدين وإلى الزيادة التي يسمونها الفائدة، لكن هو مستفيد ولك مستفيد، كلاهما مستفيد. الذي أعطى المال ويعطى فائدة هو مستفيد، والبنوك مستفيدة فائدة أكثر لأنها تصرف تصرفات كثيرة بأموال عظيمة ويحصل لها فوائد كثيرة، فهي أيضا مستفيدة. والربا محرم سواء استفاد هذا أو هذا أو كلاهما. علينا أن نلتزم ما قاله الله ورسوله، وأن نحذر ما حرم الله ورسوله. وأما مراعاة الحكمة وتحققها أو عدمها هذا شيء آخر، إن تحققت فنور على نور، وإن تحقق الحكمة أو لم تعرف الحكمة لم يضرك ذلك. والحكمة في هذا واضح، لأنهم يتساهلون في هذه الأمور، ما دام يرجو هذه الفائدة فهو يعطي الأموال الكثيرة يرجو هذه الفائدة، وقد ينزل الله بها بأسه فتتلف عليه أمواله، وتنزل عقوبة في صاحب البنك فيفلس وتذهب الأموال الكثيرة هدرا بغير فائدة لهذا الذي وضع المال، فيخسر هذا وهذا، نسأل الله العافية. ثم لو قدرنا أنه ربح ربحا كثيرا وأنه أراد الربح فليس هذا علة الربا، بل هذا مما يحرم الربا. إذا كان مضطر يمنع من الربا وهو مضطر ومحتاج، فكيف بالذي ومتساهل ويريد الزيادة ويريد الفضل ويريد التمتع بالزيادات وليس مضطر إليها؟ فهو أولى بأن يمنع متعاطي الربا. نعم.
1: هذا طبعا نفس الكلام اللي ورد في
0: الرسالة
1: التي
0: وجدت. هذا من
1: توجد بنوك تحمل أسماء إسلامية أو البنوك العادية ولكن فيها فرع للمعاملات الإسلامية، فهل يجوز أن نتعامل معهم بوضع أموالنا فيها؟ توجد بنوك تحمل أسماء إسلامية أو البنوك العادية ولكن فيها فرع للمعاملات الإسلامية، فهل يجوز أن نتعامل معهم بوضع أموالنا فيها؟ أما أن ذلك يجر للربا ومتعلقاته، لأننا لا نعرف أن هذه البنوك تتعامل من الباطل بالربا مع البنوك الدولية وغير ذلك.
0: هذا يحتاج إلى تثبت. إذا وجد أعمال إسلامية، فرع لأعمال إسلامية ويوثق بالقائم عليها وأنه يصرف الأموال في معاملات إسلامية ومضاربات إسلامية فلا بأس، لكن متى يوثق بهذا الفرع ومتى يطمئن إليه؟ فإذا وجد من يقوم عليه من العلم والإيمان، من البصيرة، من الأمانة، يصرف الأموال في معاملات إسلامية، يشتري أراضي ويبيع، يشتري سيارات ويبيع، ويحصل فائدة للمساهم، هذا طيب لا بأس. البنوك الإسلامية اللي كانت بهذا الوصف فلا بأس. نعم.
2: إيضاح السؤال
1: لا لا هو
2: إيضاح السؤال يا أخي. بنك ربا 100% بنك مصر وبنك القاهرة يفتح فرع للمعاملات الإسلامية، كل أمواله تدور في البنك الرئيسي،
0: سمعنا،
2: ولكن هذا القطاع لمعاملات الناس.
0: سمعنا أن الفرع الإسلامي إذا تولى ثقة أمين لا بأس، ينفصل عن الربا. إذا تولى الفرع من يؤمن ويطمئن إليه أنه مسلم وأنه يتقي الله ويؤدي الأمانة لا بأس. لا فائدة محرمة مطلقة، محتاجة وغير غني كلها. نعم.
1: ما حكم العمل في البنوك الربوية إن كان العمل إداريا كشؤون الموظفين والعلاقات العامة والحرس وهل ذلك المعاش الذي يتقاضاه العامل في البنك أو من البنك حرام؟
0: أنا أفتينا بهذا وأفتينا باللجنة الدائمة عندنا بهذا أن التعامل مع البنوك محرم، سواء كان كاتبا أو أمين صندوق أو محاسبا أو مراسلا أو غير ذلك، لأنه معين لهم. والله يقول ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، سبحانه وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والنبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده. لماذا لعن الكاتب والشاهدان؟ لأنه ساعدوا على الربا.
1: هل سمعتم بالشركة الإسلامية للاستثمار التابعة لدار المال الإسلامية؟ وهل اطلعتم على شيء من مشاريعها وطريقتها من الناحية الشرعية؟ وما رأي سماحتكم فيها؟ وإذا كانوا يحتفظون بأموال

0: هل يجوز أن أكون وكيل شرعي لأحد البنوك للمطالبة بحقوقي، علما أني اشترطت على البنك أن أطالب له بأصل المبلغ، أما الزيادة الربوية فلا؟
1: لا قبل. لا ننصحك أن تولى ذلك، لا ننصحك أن تولى الوكالة، لأنه بلغنا عنهم أنهم يأخذ الربا مقدما، يأخذ الربا مقدما ويكتبون الباقي حتى لا يضيع عليهم الربا، يأخذونه مقدما. إذا كان 100,000 وزيادة 20 أخذوا 20 أول ثم أبقوا 100,000. المقصود أن لا ننصحك بهذا لأن فيه معاونة لهم على الربا.
0: ما رأيكم في مصارف الراجحي؟ هل يجوز لنا أن نفتح فيها حساب؟
1: ما بلغنا عنها إلا الخير، أقول ما بلغنا الراجحي والسبيعي وأشباههم الذين نعتقد فيهم الخير وأنهم غير مرابين.
0: إذا كان الراتب شيك على بنك يتعامل بالربا فهل آثم أنا بذلك؟
1: لا، الحوالات لا، ما نعرف فيها شيء، ما دام أن حوال على مالهم مثل ما تحول أنت تعطيهم مال تحول على البنك الفلاني والبنك الفلاني من باب نقل الأموال عن الخطر، هذه من باب الضرورة.
2: يا شيخ من أول ما يدخل الشيخ يسحب المال اللي يقعد البنك مبلغ الراتب،
1: نعم
2: يصرف يا شيخ، هل يسحب طوال يصرف الراتب ما يخليه؟
1: لا، ما هو بلازم، إذا كان يخشى عليه خليه، هل يخشى عليه لا حرج إن شاء الله، حتى يجد مكاني ينقله إليه. المقصود ما دمت أنت لهم ولا عملتهم بإنما أنت أبقيته عندهم أمانة وتعامل يحلهم تعاملهم.
3: وفق الله الجميع وصلى الله وسلم.
4: تستمعون إلى قراءة لأحاديث صحيح الإمام البخاري رحمه الله.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب السلم. باب السلم في كيل معلوم. حدثنا عمرو بن زرارة أخبرنا إسماعيل بن علية أخبرنا ابن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة والناس يسلفون في الثمر العام والعامين، أو قال عامين أو ثلاثة، شك إسماعيل، فقال: من سلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم. حدثنا محمد أخبرنا إسماعيل عن ابن أبي نجيح بهذا في كيل معلوم ووزن معلوم. باب السلم في وزن معلوم. حدثنا صدقة أخبرنا ابن عيينة أخبرنا ابن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون بالتمر السنتين والثلاث، فقال: من أسلف في شيء ففي كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. حدثنا علي حدثنا سفيان قال حدثني ابن أبي نجيح وقال: فليسلف في كيل معلوم إلى أجل معلوم. حدثنا قتيبة حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: قدم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن ابن أبي المجالد وحدثنا يحيى حدثنا وكيع عن شعبة عن محمد بن أبي المجالد حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة قال أخبرني محمد أو عبد الله بن أبي المجالد قال: اختلف عبد الله بن شداد بن الهاد وأبو بردة في السلف، فبعثوني إلى ابن أبي أوفى رضي الله عنه فسألته فقال: إنا كنا نسلف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر في الحنطة والشعير والزبيب والتمر، وسألت ابن أبزة فقال مثل ذلك. باب السلم إلى من ليس عنده أصل. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا عبد الواحد حدثنا الشيباني حدثنا محمد بن أبي المجالد قال: بعثني عبد الله بن شداد وأبو بردة إلى عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما فقالا: سله هل كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يسلفون في الحنطة؟ قال عبد الله: كنا نسلف نبيط أهل الشأم في الحنطة والشعير والزيت في كيل معلوم إلى أجل معلوم. قلت إلى من كان أصله عنده؟ قال ما كنا نسألهم عن ذلك. ثم بعثاني إلى عبد الرحمن بن أبزة فسألته، فقال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسلفون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم نسألهم ألهم حرث أم لا. حدثنا إسحاق حدثنا خالد بن عبد الله عن الشيباني عن محمد بن أبي مجالد بهذا، وقال فنسلفهم في الحنطة والشعير. وقال عبد الله بن الوليد عن سفيان حدثنا الشيباني وقال والزيت. حدثنا قتيبة حدثنا جرير عن الشيباني وقال في الحنطة والشعير والزبيب. حدثنا آدم حدثنا شعبة أخبرنا عمرو قال سمعت أبا البختري الطائي قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن السلم في النخل، قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يؤكل منه وحتى يوزن. فقال الرجل وأي شيء يوزن؟ قال رجل إلى جانبه حتى يحرز. وقال معاذ حدثنا شعبة عن عمرو قال أبو البختري سمعت ابن عباس رضي الله عنهما نهى النبي صلى الله عليه وسلم مثله. باب السلم في النخل. حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن عمرو عن أبي البختري قال سألت ابن عمر رضي الله عنهما عن السلم في النخل، فقال نهي عن بيع النخل حتى يصلح وعن بيع الورق نساء بناجز. وسألت ابن عباس عن السلم في النخل فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يؤكل منه أو يأكل منه وحتى يوزن. حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن عمرو عن أبي البختري سألت ابن عمر رضي الله عنهما عن السلم في النخل فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يصلح ونهى عن الورق بالذهب نساء بناجز. وسألت ابن عباس فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يأكل أو يؤكل وحتى يوزن. قلت وما يوزن؟ قال رجل عنده حتى يحرز. باب الكفيل في السلم. حدثنا محمد حدثنا يعلى حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما من يهودي بنسيئة ورهنه درعا له من حديد. باب الرهن في السلم. حدثني محمد بن محبوب حدثنا عبد الواحد حدثنا الأعمش قال تذاكرنا عند إبراهيم الرهن في السلف، فقال حدثني الأسود عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما إلى أجل معلوم وارتهن منه درعا من حديد. باب السلم إلى أجل معلوم. وبه قال ابن عباس وأبو سعيد والأسود والحسن، وقال ابن عمر لا بأس في الطعام الموصوف بسعر معلوم إلى أجل معلوم ما لم يكن ذلك في زرع لم يبدو صلاحه. حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنتين والثلاث، فقال أسلفوا في الثمار في كيل معلوم إلى أجل معلوم. وقال عبد الله بن الوليد حدثنا سفيان حدثنا ابن أبي نجيح وقال في كيل معلوم ووزن معلوم. حدثنا محمد بن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا سفيان عن سليمان الشيباني عن محمد بن أبي مجالد قال أرسلني أبو بردة وعبد الله بن شداد إلى عبد الرحمن بن أبزة وعبد الله بن أبي أوفى فسألتهما عن السلف، فقالا كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يأتينا أنباط من أنباط الشأم فنسلفهم في الحنطة والشعير والزبيب إلى أجل مسمى. قال قلت أكان لهم زرع أو لم يكن لهم زرع؟ قالا ما كنا نسألهم عن ذلك. باب السلم إلى أن تنتج الناقة. حدثنا موسى بن إسماعيل أخبرنا جويرية عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه قال كانوا يتبايعون الجزور إلى حبل الحبلة، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، فسره نافع أن تنتج الناقة ما في بطنها. بسم الله الرحمن الرحيم. باب في الشرب، وقول الله تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون، وقوله جل ذكره أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. الأجاج المر، المزن السحاب. باب في الشرب، ومن رأى صدقة الماء وهبته ووصيته جائزة مقسوما كان أو غير مقسوم. وقال عثمان قال النبي صلى الله عليه وسلم من يشتري بئر رومة فيكون دلوه فيها كدلاء المسلمين، فاشتراها عثمان رضي الله عنه. حدثنا سعيد بن أبي مريم حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بقدح فشرب منه، وعن يمينه غلام أصغر القوم والأشياخ عن يساره، فقال يا غلام أتأذن لي أن أعطيه الأشياخ؟ قال ما كنت لأوثر بفضلي منك أحدا يا رسول الله، فأعطاه إياه. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه أنها حلبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة داجن وهي في دار أنس بن مالك، وشيب لبنها بماء من البئر التي في دار أنس، فأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم القدح فشرب منه حتى إذا نزع القدح من فيه وعلى يساره أبو بكر وعن يمينه أعرابي، فقال عمر وخاف أن يعطيه الأعرابي أعطي أبا بكر يا رسول الله عندك، فأعطاه الأعرابي الذي على يمينه، ثم قال الأيمن فالأيمن. باب من قال إن صاحب الماء أحق بالماء حتى يروى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنع فضل الماء. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلاء. حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن ابن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به فضل الكلاء. باب من حفر بئرا في ملكه لم يضمن. حدثنا محمود أخبرنا عبيد الله عن إسرائيل عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المعدن جبار والبئر جبار والعجماء جبار وفي الركاز الخمس. باب الخصومة في البئر والقضاء فيها. حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ هو عليها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. فأنزل الله تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا الآية. فجاء الأشعث فقال ما حدثكم أبو عبد الرحمن في أنزلت هذه الآية؟ كانت لي بئر في أرض ابن عم لي، فقال لي شهودك؟ قلت ما لي شهود؟ قال فيمينه. قلت يا رسول الله إذن يحلف. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث فأنزل الله ذلك تصديقا له. باب إثم من منع ابن السبيل من الماء. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا عبد الواحد بن زياد عن الأعمش قال سمعت أبا صالح يقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل كان له فضل ماء بالطريق فمنعه من ابن السبيل، ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا فإن أعطاه منها رضي وإن لم يعطه منها سخط، ورجل أقام سلعته بعد العصر فقال والله الذي لا إله غيره لقد أعطيت بها كذا وكذا، فصدقه رجل ثم قرأ هذه الآية: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. باب سكر الأنهار. حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليث قال حدثني ابن شهاب عن عروة عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه حدثه أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير عند النبي صلى الله عليه وسلم في شراج الحرة التي يسقون بها النخل، فقال الأنصاري سرح الماء يمر، فأبى عليه، فاختصما عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير أسقي يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك، فغضب الأنصاري فقال آن كان ابن عمتك، فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال اسقي يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر، فقال الزبير والله إني لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. باب شرب الأعلى قبل الأسفل. حدثنا عبدان أخبرنا عبد الله أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة قال خاصم الزبير رجل من الأنصار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا زبير اسق ثم أرسل، فقال الأنصاري أنه ابن عمتك، فقال عليه السلام اسق يا زبير ثم يبلغ الماء الجدر ثم أمسك، فقال الزبير فأحسب هذه الآية نزلت في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. باب شرب الأعلى إلى الكعبين. حدثنا محمد أخبرنا مخلد قال أخبرني ابن جريج قال حدثني ابن شهاب عن عروة بن الزبير أنه حدثه أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير في شراج من الحرة يسقي بها النخل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسقي يا زبير، فأمره بالمعروف ثم أرسل إلى جارك، فقال الأنصاري آن كان ابن عمتك، فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال اسق ثم احبس حتى يرجع الماء إلى الجدر، واستوعى له حقه، فقال الزبير والله إن هذه الآية أنزلت في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. قال لابن شهاب فقدرت الأنصار والناس قول النبي صلى الله عليه وسلم اسق ثم احبس حتى يرجع إلى الجدر، وكان ذلك إلى الكعبين. باب فضل سقي الماء. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين رجل يمشي فاشتد عليه العطش، فنزل بئرا فشرب منها، ثم خرج فإذا هو بكلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال لقد بلغ هذا مثل الذي بلغ بي، فملأ خفه ثم أمسكه بفيه ثم رقي فسقى الكلب، فشكر الله له فغفر له. قالوا يا رسول الله وإن لنا في البهائم أجرا، قال في كل كبد رطبة أجر. تابعه حماد بن سلمة والربيع بن مسلم عن محمد بن زياد. حدثنا ابن أبي مريم حدثنا نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف، فقال: دنت مني النار حتى قلت: أي رب وأنا معهم. فإذا امرأة حسبت أنه قال: تخدشها هرة. قال: ما شأن هذه؟ قالوا: حبستها حتى ماتت جوعا. حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت جوعا فدخلت فيها النار. قال: فقال: والله أعلم، لا أنت أطعمتيها ولا سقيتها حين حبستيها، ولا أنت أرسلتيها فأكلت من خشاش الأرض. باب من رأى أن صاحب الحوض والقربة أحق بمائه. حدثنا قتيبة حدثنا عبد العزيز عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدح فشرب، وعن يمينه غلام هو أحدث القوم والأشياخ عن يساره. قال: يا غلام، أتأذن لي أن أعطي الأشياخ؟ فقال: ما كنت لأوثر بنصيبي منك أحدا يا رسول الله. فأعطاه إياه. حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن محمد بن زياد: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده، لأذودن رجالا عن حوضي كما تزاد الغريبة من الإبل عن الحوض. حدثنا عبد الله بن محمد أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن أيوب وكثير بن كثير يزيد أحدهما على الآخر عن سعيد بن جبير قال: قال ابن عباس رضي الله عنهما: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يرحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم.
6: أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
7: استووا.

الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. ذرية من حملنا مع نوح، إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد. فجاسوا خلال الديار، وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. وليتبروا ما علوا تتبيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. عسى ربكم أن يرحمكم، وإن عدتم عدنا. وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب، وكل شيء فصلناه تفصيلا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا.
من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا

0: سمع الله لمن حمده.
1: Allah.

0: الله أكبر.
1: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. الله أكبر.

من المشركين. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، يقولها 100 مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. يقولها 10 مرات أو يقولها 100 مرة.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعين الأكارم، ووفقكم الله لكل خير في سائر يومكم. والآن تستمعون إلى فتاوى منوعة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله.
2: أخوني، يقول رجل يصلي ويفكر في صلاة، هل يعتبر تارك الصلاة؟ أما أنه تارك الصلاة فلا، ولكن لا أجر للإنسان من صلاته إلا ما عقل منها. صلاته تجزئه، ولكن لا يؤجر إلا على ما عقل من صلاته، فما عقل منها هو الذي يؤجر عليه. قد جاء في حديث حسنه الإمام الألباني: رب مصل يصلي وليس له من صلاته إلا عشرها، قال أو تسعها، إلى أن قال أو نصفها. فمعنى يكتب له من الأجر بقدر حضوره في صلاته. أخ يقول: رجل يعمل في دكان يحمل بأجرة، يحمل البضائع، وصاحب الدكان يتجر بأشياء محرمة كالدخان والشمة والحشيش وغير ذلك من المسكرات، وإذا نصح لا ينتصح، فهل يجوز للأجير أن يعمل على هذا الحال أم أن يترك العمل ولو لم يجد عملا آخر؟ بل واجب عليه أن يترك هذا العمل، ولا يجوز له أن يعمل فيه، فإن عمله في هذا العمل تعاون على الإثم والعدوان، والله تعالى قد نهى عن التعاون على الإثم والعدوان: وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان. أيضا قد جاء النهي في هذا صراحة، فإن هذه من المسكرات، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر 10، ومنهم حاملها. فحامل الخمر الذي يحملها وينقلها من مكان إلى مكان ملعون، فاستمرار هذا الرجل بهذا العمل يعرضه للعنة وأن يطرد من رحمة الله، فلا يجوز له أن يعمل بهذا العمل ولا أن يستمر فيه، وواجب عليه أن يتركه. وأما قوله ولو لم يجد عملا آخر فليس هذا بصحيح، بل إن ترك هذا الشيء لله سيخلفه الله تعالى خيرا منه، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لن تدع شيئا اتقاء الله إلا عوضك الله خيرا منه. فلو ترك هذا العمل لأجل أنه عمل محرم تقوى لله سبحانه وتعالى، فإن الله تعالى سيسر له عملا أفضل منه وخيرا منه، ولو لم يكن مما يحصل عليه إلا سلامته من الإثم وبعده عن اللعنة لكان هذا خيرا له، وسيخلف الله رزقا خيرا من هذا الرزق. وأخ يسأل أنه يعمل وكيلا في بناء مسجد، فاشترى نوافذ للمسجد بمبلغ 2 مليون، واتفق مع صاحب الورشة أنها بمبلغ 2 مليون، فأعطى لصاحب الورشة 1,900,000، و100,000 الباقي أخذها له، يقول إنه نقص صاحب الورشة، فهل يجوز له ذلك؟ لا يجوز له ذلك، فما دام وكيلا في بناء مسجد فكل ما نقص هو للمسجد، حتى لو قال له صاحب الورشة: هذه النوافذ 2 مليون وهذه 100,000 مني لك، هل يجوز هذا؟ لا يجوز هذا أن يعطيه مقابل شرائه منه، ويكون هذا من الرشوة، فهو عامل في هذا الحال موكل، ولا يجوز له قبول هدية مقابل عمله الذي وكل به. فلا يجوز له ذلك. أخ يقول: رجل يحصل منه الذنب ثم يتوب توبة صادقة ثم يعاود الذنب، وصنع ذلك مرات كثيرة وهو في ضيق شديد، كلما تاب رجع، فهل هذا مذموم؟ وما هو الخلاص من هذا الذنب؟ المذموم أن يستمر الإنسان في ذنبه دون توبة، أما لو زل ثم سارع في التوبة إلى الله تعالى وعزم ألا يعود إلى ذلك الذنب ثم زل فيه وصدق في التوبة، فهذا بإذن الله مآله إلى الخير، ولكن عليه أن يجاهد نفسه وأن يجتنب أسباب الوقوع في ذلك الذنب، فإن الذنوب لها أسباب. لا يقع الذنب الإنسان في الذنب بأول أمره. ولكن للذنب أسباب، فقطع الأسباب التي توصل إلى هذا الذنب من أهم شيء، كأن يكون من أسباب الذنب الخلوة بنفسه فيجتنب الخلوة ويخالط الناس، كأن يكون من أسباب الذنب أن توجد معه آلة من آلات اللهو ولو في جواله شيء في شيء من المفاسد، يجتنب هذا الأمر ويبتعد عنه. فقطع السبب الذي يوقع في الذنب هو من أهم ما يعين الإنسان على ترك الذنوب. أما أن تكون الأسباب ميسرة للإنسان وهو يريد أن يترك الذنب ولم يترك أسبابه التي تؤدي إليه، فهذا غالبا يقع فيه، فعليه أن يجاهد نفسه وأن يبتعد عن الأسباب التي توقع في الذنب، وأن يتذكر حلاوة ترك الذنب وشدة وألم فعل المعصية، كما ذكر السائل أنه قال في ضيق شديد، والله إن ترك الذنب له لذة. فإذا دعت الإنسان نفسه إلى المعصية، دعته نفسه إلى المعصية وترك معصية الله، يعقبه الله تعالى عن ذلك إيمانا ولذة وراحة لا تساويها الدنيا. وإذا ارتكب هذا الذنب وفعله حصل له ضيق وكرب وهم، فيتذكر ذلك وأن تركه للذنب يعقبه الله تعالى خيرا، يتذكر أيضا نعمة الله تعالى عليه أن ستره ولم يفضحه، فيدعو ذلك إلى التوبة، يدعو ذلك إلى عدم مقارفة الذنب. أيضا يتذكر العقوبة وأن الله تعالى يعاقب على معصيته، وإذا تركها أكرمه وأثابه، فهذا مما يعين عليه. يتذكر أنه سيلقى الله جل وعلا، فهل هو مستعد أن يلقى الله على هذا الذنب؟ هل عنده استعداد أن يواجه الله وقد ارتكب الذنوب؟ يتذكر أن الله تعالى يراه وينظر إليه إذا عصى الله جل وعلا، فهذا مما يعين على البعد عن معصية الله سبحانه وتعالى. والشيطان حريص أن يستزل الإنسان، لا سيما الإنسان الصالح المستقيم، فإن السائل ذكر قال: وهذا الشخص صاحب علم. الشيطان حريص أن يغويه ويفرح منه بأي ذنب يفعله، ولكن عليه أن يجاهد نفسه. وأبشر أنك إذا اعتدت وجاهرت نفسك على طاعة الله ستعتادها، والله لو قال الإنسان نفسه على الطاعة أنه سيعتاد الطاعة وتكون الطاعة قرة عين له وراحة له، وإذا اعتاد المعصية لا يهدأ باله إلا بالمعصية. فالنفس والشيطان والهوى كلهم يدعون إلى المعصية، فالمجاهد لذلك إذا جاهد نفسه يوفقه الله تعالى ويرزقه اجتناب ذلك، ويكثر من دعاء الله تعالى أن الله تعالى يباعد بينه وبين الذنوب، يدعو الله تعالى أن يجنبه كيد الشيطان ووسوسته وتزيينه للمحرمات، فالأمر بيد الله.
3: أخ يقول: قرأت في الواتساب أن شخصا يمنيا مسلما ذهب يعمل عمره للملكة إيزابيث الكافرة، ويقول سأعمل لها حجا، ويقول نسأل الله أن يدخلها الجنة، وبعضهم يقول إذا كانت الجنة لن تدخلها هذه الملكة فلا نريد الجنة، فما حكم قول هؤلاء؟ قولهم هذا منكر عظيم، قولهم وفعلهم منكر، فلا يجوز أن تفعل عنها الطاعة ولا يجوز أن يقال هذا القول. إذا كان الله تعالى نهى نبيه صلى الله عليه وسلم عن الاستغفار للكفار الذين ناصروا الإسلام ونهى الصحابة عن ذلك، فكيف بالعبادات لهم والصلاة لهم والدعاء لهم والعمرة عنهم؟ الله تعالى يقول ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وهذه الآية نزلت في أبي طالب الذي ناصر النبي صلى الله عليه وسلم وحاطه ودافع عنه، فنهاه الله أن يستغفر له. فليس للمؤمنين وليس للنبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفروا للمشركين. وجاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي، واستأذنته أن أستغفر لها فلم يأذن لي. هي أم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليست ملكة كافرة حاربت الإسلام والمسلمين. فنهى الله تعالى أن يستغفر لأمه لأنها ماتت على الشرك. وهكذا، فلا يجوز للمسلم أن يتساهل في هذا الأمر، وهذا إنما يفعله إنسان جاهل قل تعظيم الدين في قلبه، ضعف لا يبالي. هؤلاء أعداء الله جل وعلا وأعداء رسوله وأعداء المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. أخبر الله أنه لا يحبهم ولا يودهم إلا إنسان لا يؤمن بالله، فلا يمكن أن يكون المؤمن محبا للكفار متعلقا بهم. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، حتى لو كانوا من أقرب الناس إليهم، فلن يمكن أن يوجد من المؤمنين مودة للكفار. هذه امرأة

0: فلا يجوز للمسلم أن يتساهل، ولا يجوز للمسلم أن يجعل الأمر كأنه عناد يعاند به بعض الناس، أو كأنه مجرد استهزاء وسخرية. فالله تعالى نهى نبيه أن يستغفر لأمه. إبراهيم لم يقدر على نفع أبيه، مع أنه كان دعا الله، قال ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون. فلما يبعثه الله يقول يا رب أبي ألم تعدني أنك لن تخزيني؟ هذا أبي، أي خزي أعظم من هذا الخزي أن أبي يدخل النار؟ فيجعله الله على صورة حيوان إكراما لإبراهيم، لا يلقى في النار والناس يرون أنه والد إبراهيم، لأن الله وعد ألا يخزيه، فيجعله الله ذيخا أي حيوانا، فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار وهو والد إبراهيم، يعذب على أنه والد إبراهيم، لكن إكراما لإبراهيم غيرت صورته إلى حيوان. هذا نبي الله خليل الرحمن، ولم يستطع أن ينفع أباه، ولما كان استغفر له في أول الأمر نهاه الله تعالى عن ذلك، فإنه قال وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا، أو قال إنه كان بي حفيا. فاستغفر لأبيه في أول الأمر، فلما نهاه الله ترك. قال الله وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. ولذا الله تعالى لما ذكر أن لنا بإبراهيم أسوة استثنى هذا الأمر، قال قد كانت لكم أسوة في إبراهيم والذين معه. قال الله في آخر الآية إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك، أي فلا تتأسوا به في ذلك، فإنه إنما فعله لسبب وقد نهاه الله عنه. فإبراهيم نهى الله أن يستغفر لأبيه، فكيف يأتي إنسان يتعبد بعبادة للكافرة لامرأة ماتت على الكفر؟ هذا بسبب الجهل، بسبب ضعف تعظيم الدين في القلوب، بسبب التساهل بالاستهزاء بأحكام الله وشرائعه وعبادته. أو الذي يقول إذا كانت لا تدخل الجنة لا نريد الجنة، هذا والله لا يقوله من يخاف الله ومن يرجو جنة الله. يقول إذا كانت هذه الكافرة لا تدخل الجنة لا نريد الجنة. فالحاصل أن العلمنة فشت في الناس، فشت في الناس العلمنة واحتقار الدين وعدم تعظيم الدين رغم انتشاره ورغم كثرة النشر له لأمر الدين وأحكام ومسائله، إلا أن الناس ضعف في قلوبهم تعظيم الدين وفشت فيهم العلمنة وعدم المبالاة بالدين، وإلا ما يتجرى مسلم يقول مثل هذا الكلام.
1: ويقول زرعت أرضا فتأتي القرود والغربال لتأكل الحب، فهل إذا قتلت غرابا أو قردا علي شيء؟ المؤذي إذا لم يمكن دفعه إلا بالقتل فهذا جائز، إذا أمكن دفعه بغير القتل بجعل حارس إن أمكن، أو بتحويط المكان، أو بجعل شيء يعزل هذه المؤذيات، فهذا هو اللازم ولا يقتلها. فإذا لم يمكن دفع أذاها إلا بقتلها فهذا جائز، إذا لم يمكن دفع أذاها إلا بقتلها

0: قد يقول قال ما الدليل على ذلك؟ الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن بقتل تلك الست التي تسمى الفواسق، وأمر بقتلها في الحل والحرم، وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها لأذاها، دفعا لأذاها. فإذا لم يمكن دفع أذى المؤذي من الحيوانات إلا بقتله فقتله جائز. وهذه سائلة تقول: قالت زوجي هداه الله يضرب أولاده على أتفه الأسباب ضربا شديدا حتى إن أولاده صاروا يتمنون موته لشدة ضربه لهم، وهم لا يزالون صغارا أكبرهم في 12 من عمره، فما هو التوجيه له مع أنه مستقيم ورجل صالح، وكيف التصرف معهم بغير الضرب؟ وهذا يعتبر من الخطأ ومن خلاف الأدلة أن يضرب الصغير ضربا شديدا حتى يؤلمه لأتفه الأسباب، وليس هذا من حسن التربية بل هو من سوء التربية. فإذا انضاف إلى ذلك أيضا ضربه في أماكن يحرم الضرب بها كالوجه ونحوه، أو يضربه فيما يضره ضررا محققا أو راجحا كالرأس، فإن هذا آثم على ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام قد قال: لا يضرب فوق 10 أصوات إلا في حد من حدود الله. إذا كان يضرب ضربا شديدا ربما جاوز هذا الحد، فالإنسان ينبغي أن يعود نفسه على أنه لا يضرب إلا للتأديب، لا يضرب شفاء لغيظه. وأنا ناصح لكل أب أنه إذا اغتاظ لا تضرب ولدك في حال الغيظ، فإنك ستضربه ضرب شفاء للغيظ الذي في صدرك لا ضرب تأديب، وربما تضره بما تندم عليه بعد ذلك. ولكن إذا هدأت نفسك واحتاج إلى ضرب للتأديب أحيانا نادرا فلا بأس. قد جاء عن السلف أنهم كانوا يربون بالضرب أحيانا، ولكن الغالب في هديهم هو تشجيع الولد، تعليمه، الصبر عليه، نصحه. فالضرب ليس علاجا لكل شيء، ولا سيما ضرب الغضب، ضرب الانفعال، هذا غالبا لا يؤدي ثمره، وأيضا حتى ينعكس على الولد ربما يتعود هذا الولد على الضرب فلا يطيع أباه ولا ينفذ كلامه بعد ذلك إلا بضربه، فتتعب أنت وتتعب ولدك. هناك آثار عن السلف في النهي عن ضرب الصغار، الصغير يؤدب، أما ضرب مبرح يضرب به الصغير حتى يؤذى فلا يجوز أذيته بذلك. وأسلوب التشجيع للولد والتحفيز له وترغيبه في الخير حتى يحبه هذا أنفع من قهره وإلزامه بالشدة على الشيء. حتى العلم رغبه فيه، اجعله يحب العلم من ذات نفسه، لا تكره إليه العلم، تجعله لا يطلب العلم إلا بالضرب، فربما ينفر عن العلم ويكره العلم، لكن حبب إليه، شجعه عليه، اذكر له كيف كان ابناء السلف. والله إن الأطفال يتأثرون إذا سمع قصص أولاد السلف، أو بعض الأولاد الصغار في هذه الأزمنة ورآهم على نشاط ينشط بنشاطهم. وكم رأينا ممن اعتاد الضرب الكثير رب بعضهم فر ولدهم بين يديه، أين ولدك يا فلان؟ قال ذهب عند أخواله، لا تدري إلا ولده مع القاة مع المخالفات، أو ذهب عند أعمامه عند جده بسبب فعل أبيه الشديد له. فربما نفر من الخير والاستقامة والعلم بسبب تصرفه معه. هناك كتاب جيد، ما أدري هل هو موجود في المكتبة، هو عندي في البيت، اسمه تربية الأبناء، في مجلدين، واعتنى مؤلفه بهدي السلف، بل اقتصر على هدي السلف مع كلام لبعض العلماء تعليق عليه، فبوب أبواب هدي السلف، مثلا في الضرب، هدي السلف في النهي عن الضرب، هدي السلف في التشجيع، هدي السلف في التعليم، هدي السلف في تربية على كل شيء، وهو كتاب نافع ويحتاج إليه الأب، يقرأ في مثل هذه الكتب كيف كان السلف في تربية أولاده. والعلم سبحان الله ليس وراثة، قد يكون الملك وراثة، تجارة وراثة، الوجاهة والمشيخة وراثة، لكن العلم لا يمكن أن يكون وراثة، لا يعطى العلم إلا من أراد الله به خيرا، ولو كان وراثة لكان محصورا على أناس معينين، والذين أرادوا أن يجعلوا العلم وراثة هم الضلال كالروافض الذين جعلوا العلم في أسر معينة، ومن دخل في العلم من غيرهم لا يفلح. فربما أنت تكون عالما أو مجتهدا في العلم ولدك لا يكون كذلك، فالأمر بيد الله، وأنت تشجع على الخير وعلى العلم وعلى الصلاح والاستقامة، ومن تهيأ لذلك فالحمد لله، ومن لم يتهيأ لذلك وتهيأ لباب آخر من أبواب الخير فهذا في الخير وفي طاعة الله سبحانه وتعالى. كان بعض السلف هو الإمام مالك يقول: الحمد لله الذي لم يجعل العلم وراثة، قال لأن في أبناء المسلمين من هو خير من أبنائنا وأحرص على العلم وأشد إقبالا عليه، يقول فلو كان العلم وراثة لضاع في أبنائنا. إمام مالك رحمه الله لما رأى بعض أولاده ليسوا مقبلين على العلم. اكتفي بهذا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. أخ يقول: سألني بعض العامة عن حديث تفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار، قال كيف يدخلون النار وفيهم العابد والمستقيم ومن فيه خير؟ هذا لا إشكال فيه على مذهب أهل السنة والجماعة، وإنما فيه إشكال على مذهب الخوارج الذين يقولون كل مخالف في النار جزما، وأما أهل السنة والجماعة فيقولون يستحق النار ولا نجزم له بها كفاعل الكبيرة، الذي مات على كبائر نقول يستحق النار ولا نجزم له بالنار. وهكذا الملل المفترقة والفرق والطوائف لا نجزم أنها في النار جزما، ومعنى هذا الحديث كلها في النار أي كلها تستحق النار. ومعلوم أن صاحب الكبيرة تحت مشيئة الله، إن شاء الله عذبه بالنار وإن شاء عفى عنه، مع أنه من حيث الاستحقاق يستحق ذلك، فليس في جزم له بالنار. ولا بد أن يعلم أن البدعة والافتراق أمر عظيم ليس بالسهل، حتى لو كان عنده صلاح وعنده استقامة، ولكن هو على بدع لا ينفعه. فمن شروط قبول الأعمال المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، وقد يكون هذا المبتدع مخلصا كما قال السائل، عنده إخلاص وعنده خير، لكن فعل هذا بدعة فلا يقبل منه شيء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ومردود عليه. فالبدعة ليس بالأمر السهل، مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم هذا ذنب عظيم. ولذا سعيد بن المسيب أنكر على رجل يصلي، فلما قال له: هل يعذبني الله على الصلاة؟ قال: لا، ولكن الله يعذبك على خلاف السنة. فالمبتدع المخالف للسنة، أهل الافتراق، هذا خالفوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ذنب ليس بالسهل، ذنب عظيم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم.
1: أخ يقول: سمعت بعض الناس يقول إنه إذا زار الرجل قبر أحد أقاربه أو أصحابه فإن الميت يعلم بالزائر ويسمع القرآن إذا تلي عليه، فهل هذا القول صحيح؟ لا، ليس بصحيح وليس عليه دليل. والله سبحانه وتعالى يقول: وما أنت بمسمع من في القبور. ويقول الله تعالى: فإنك لا تسمع الموتى. فالذين في القبور لا يسمعون، والموتى لا يسمعون ولا يعلمون. وقد ساق ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح كثيرا من القصص والمرائي في إثبات هذا الأمر. وليس عليها دليل، وأكثرها التي ذكرها لم يصح منها شيء، اعتمد في ذلك على كتابين لابن أبي الدنيا، كتاب القبور لابن أبي الدنيا وكتاب المنامات لابن أبي الدنيا، وأكثر المنامات والأخبار التي ذكرها في ذلك ضعيفة، ضعيفة الإسناد.
0: أخ يقول: سمعت بعض الصوفية يستدل على جواز الاستسقاء بمن مات بحديث عند ابن أبي شيبة، وفي جاء رجل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله استسقي لأمتك، فما الجواب عن ذلك؟ الجواب عن ذلك أن هذا الحديث بين الإمام الألباني رحمه الله ضعفه في كتابه التوسل أنواع وأحكامه، وهو من طريق مالك الدار الذي كان خازن لعمر. وهذا الرجل فيه جهالة، وأيضا هذا الحديث مخالف لفعل الصحابة رضي الله عنهم. فعمر رضي الله عنه لم يستسقي بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأتي ويقول: يا رسول الله استسقي لأمتك. وقد حصلت شدة في زمن عمر في عام الرمادة، وإنما استسقى بالعباس وهو حي، أي بدعائه. فهذا الحديث ضعيف الإسناد، وأيضا منكر المتن. هذا الحديث في أن رجلا رأى رجلا جاء إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله استسقي لأمتك، ثم نام فرأى في المنام أن قائلا يقول له: ائت عمر فقل له ستسقون. وفي بعض الروايات كما عند ابن عبد البر: قل له استسقي يا عمر. فأتى عمر فأخبره فبكى عمر واستسقى. هذا الحديث منكر من حيث السياق، قد تكلم عنه العلامة الألباني رحمه الله بكلام جيد في كتابه التوسل لمن أحب مراجعته. حتى لو صح هذا الرجل مجهول، من هو هذا الرجل الذي جاء قال يا رسول الله استسقي لأمتك حتى نستدل بقوله؟ حتى لو صح إليه الأثر مع أنه ضعيف، ولكن فرضا لو صح فكيف نستدل بقول الرجل مجهول لا ندري من هو جاء إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ وما جاء تسميته في بعض الطرق أنه رجل من الصحابة فهذا موضوع شديد الضعف، من طريق سيف ابن عمر التميمي وهو كان يروي الموضوعات. والصوفية يدعون بشدة إلى التوسل حتى بغير الرسول صلى الله عليه وسلم فضلا عن رسول الله، يرون التوسل بالأموات بالمقبورين وليس لهم دليل في ذلك. وقد فند شبههم العلامة الألباني رحمه الله في رسالته المشهورة بالتوسل، وقبله شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب التوسل والوسيلة وفي كتابه الرد على البكري. أخني يقول عندنا عادة إذا مرض رجل أو امرأة بمرض يسمونه الجرثومة يكوونه، وامرأة الآن أصابها هذا المرض فهل يجوز؟ الكي الصحيح فيه أنه جائز مع الكراهة، فقد كوى النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة ورخص في ذلك وقال إن يكن الشفاء في شيء ففي شربة عسل أو شرطة محجم أو لذعة بنار، في بعضها أو كية بنار، قال وأنهى أمتي عن الكي، وفي رواية قال ولا أحب أن أكتوي، ومدح 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب أنهم لا يكتوون. فالجمع بين هذه الأدلة أنه جائز مع الكراهة، فإذا أمكن الإنسان أن يستغني عنه فتركه أفضل ولا يفعله، وإذا لجأ إليه واحتاج إليه ولم يكن له دواء إلا فيه كما ذكر هذا السائل أن هذا مما جرب فهو جائز ولو كان محرما لما كوى النبي صلى الله عليه وسلم ولما أرشد إليه. أخ يقول هل يجوز أن يدعو الإنسان لولده أو قريبه في أثناء الصلاة قبل السلام يقول اللهم احفظ فلانا وارزقه ويسر أمره؟ نعم يجوز، وآخر التشهد قبل السلام من المواطن التي يستجاب فيها الدعاء، وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على السؤال في ذلك الوقت، ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه وليسأل الله من خير الدنيا والآخرة. ويقول هل يجوز أن أختم الدعاء الذي في آخر الصلاة بالصلاة الإبراهيمية أو لا يجوز؟ يكفيك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم التي قبل الدعاء، في الصلاة يكفيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية التي قبل الدعاء، كما في حديث فضال بن عبيد حين سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا في صلاته دعا ولم يحمد الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فقال عجل هذا، إذا دعا أحدكم فليبدأ بحمد ربه والثناء عليه ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليدعو، فيكفي هذا. بقي لو دعا في غير الصلاة له أن يختم ذلك بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كما إذا دعا في قنوت الوتر وهو في صلاة ولكنه في القنوت في موضع معين أو دعا في موضع آخر بين الأذان والإقامة وآخر ساعة من الجمعة أو في الليل يختم ذلك بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أخ يقول حين أبدأ أدعو أقول في أول الدعاء الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأظن أن هذا هو الثناء على الله ولا أزيد،
1: فهل فعلي صحيح؟ نعم، من حيث الصحة هو صحيح، فهذا ثناء على الله جل وعلا.
0: أخن يقول رجل يسأل أن أباه شديد الغضب ويحصل بين أبيه وأولاده أولاد أبيه خلاف بسبب زوجاتهم، فمرة غضب على أحدهم وأمره بطلاق زوجته وألزمه بذلك وكانت حاملا، فماذا على هذا الابن؟ هل يصح طلاقه؟ إذا كان مكرها وطلق وهو مكره لا يريد الطلاق فلا يقع طلاقه، وإذا اقتنع بكلام أبيه وطلق فطلاقه واقع وطلاق الحامل واقع. إذا طلق المرأة في حملها فهو واقع وجائز، وعدتها بوضع الحمل. أما إذا لم يقتنع بإلزام أبيه له وإنما أكرهه أبوه على الطلاق أو تلفظ بالطلاق إرضاء لأبيه وهو لا يريد الطلاق خروجا من الإكراه ومن خلافه مع أبيه فهذا لا يقع طلاقه. أخ يقول شخص حلف على شيء ألا يفعله ثم عاد، ثم حلف ألا يفعله ثم مكث فترة وعاد، فماذا عليه؟ عليه كفارة، فإن كان قد كفر بعد العودة الأولى فتلزم كفارة ثانية، وإن كان لم يكفر بعد الكفارة الأولى وهو نفس الشيء الذي حلف عليه فعليه كفارة واحدة، وعليه أن يجاهد نفسه إذا كان شيئا محرما، ويعود الإنسان نفسه أن يمتثل أمر الله تعالى. ولا يعتاد أنه لا يمتثل أمر الله ولا ينتهي عنه إلا إذا حلف، فأمر الله تعالى عظيم فيمتثله ولو بدون حلف، ويعود نفسه على ذلك. أخ يقول شخص كان أبوه مريضا فرافقه في مرضه 3 أو 4 سنوات وانقطع عن عمله بسبب مرافقته لأبيه، فأوصى له أبوه بشيء من ماله مقابل أنه انشغل به عن عمله، علما أن تكاليف العلاج كان يتعاون بها جميع أبنائه، فما حكم هذه الوصية؟ إن كانت وصية كما تقول أوصى له فيما بعد موته فهذه الوصية لا تصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وصية لوارث. بقي إذا أجازها الورثة بعد موت هذا الموصي الأب، قالوا أنت تعبت مع والدنا وانشغلت فنحن نعطيك هذا الشيء الذي كان والدك وأوصى لك به ونفوسنا طيبة به، فهذا جائز. وأما إذا لم يرضوا بذلك ولم يعطوه منهم عطية فلا تصح هذه الوصية، هذا إذا كانت وصية بعد موته. وأما لو أعطاه عطية ناجزة نجزها له في حال حياته قال خذ هذا الشيء لك كمقابل انشغاله معه وتفرغه وانشغاله عن أعماله وتضييعها كأجرة له ونحو ذلك فهذا جائز، إذا أعطاه هذا الشيء فهو جائز له في حال حياته. أما إذا كان أوصى به بعد موته فهذا يتوقف على رضا الورثة بذلك، فإن رضوا أخذه وإن لم يرضوا رد في التركة ويقسم على جميع الورثة. وأخ يقول امرأة أرضعت طفلها ثم وضعته بجانب فراش كبير قائم الفراش وخرجت، وبعد ساعة أتت تبحث عن بنتها فوجدت الفراش قد سقط عليها وقد ماتت البنت، فماذا عليها؟ إذا كان سقوطه متوقعا ووضعتها تحته ومن المتوقع أنه يسقط، فهي الآن تسببت في قتلها، فيعتبر هذا قتلا خطأ. وعليها كفارة، عليها صيام، تصوم شهرين متتابعين. وبالنسبة للدية، فدية البنت أو الابن إذا قتلته أمه بالخطأ، إن عفى عنه الأب وأسقطه فلا شيء عليها، ولكن بقي عليه كفارة. هذا إذا كان الفراش متوقعا سقوطه. أما لو لم يكن متوقعا سقوطه وكان في مكان محكم ثابت فيه وليس من المتوقع أنه يسقط، ولكن سقط لسبب من الأسباب أو نحو ذلك، فهذا لا تعتبر متسببة في قتلها، لا تعتبر متسببة في قتلها، ولا تكون قتلتها خطأ ولا شيء عليها.
2: أخن يقول شخص مات ولا يزال في الثلاجة، فهل يجب على زوجته أن تعتد من بعد موته أم تنتظر إلى أن يدفن؟ يجب على زوجته الإحداد وتبدأ في العدة منذ مات، فإن هذه العدة عدة للوفاة وليست عدة للدفن، وهكذا الإحداد هو بسبب الوفاة، فإذا مات فتحد عليه وتبدأ في العدة منذ موته ولو لم يدفن بعد، ما دام أنها قد علمت بموته. أخن يقول شخص متزوج من امرأة فماتت زوجته وخرج لها إرث بعد موتها، فهل يكون الإرث لزوجها أم يتصدق به؟ إذا كان عنده أولاد منها، فكان عندها أولاد فيعطى ربع ميراثها، وإذا لم يكن عندها أولاد فيعطى هذا الزوج نصف ميراثها والباقي يقسم بين ورثتها الآخرين إن كان لها ورث آخرون كأم وإخوة ونحو ذلك، يقسم بينهم فيعطى زوجها من ميراثها. إن كان لها أولاد يعطى الربع، وإن لم يكن لها أولاد يعطى النصف، ثم إن كان لها أولاد فالباقي من ميراثها لأولادها، وإن لم يكن لها أولاد فالباقي لورثتها كإخوانها وأمها ونحوها.
0: أخ يقول شخص يأتيه الشيطان بأن يحصد نعمة الله على أخيه، فيقوم بالدعاء لأخيه في ظهر الغيب أن الله يبارك له في هذه النعمة، فهل هذا من الحسد؟ ما دام يجاهد نفسه على ذلك ويدفعه فهذا لا يثم عليه وليس عليه فيه ذم، إنما الحسد الذي هو ذنب ومعصية
1: أن يفعل الإنسان هذا وأن يقره، أما لو زين له الشيطان ذلك ودفعه وأصلح ذلك بأن دعا لأخيه أن يبارك الله تعالى له في النعمة التي أنعم بها عليه، فهذا ليس من الحسن. أخوني يقول: شخص كان يمازح صديقه يخوفه بالسيارة فهرولت السيارة عليه فقتله، هل هذا من قتل العمد أو الخطأ؟ هذا من قتل الخطأ وليس من قتل العمد، لأنه لا يقصر قتله، وهذا الأمر لا يجوز. قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يشير إنسان إلى أخيه بحديدة، فكيف بسيارة؟ فلا يجوز المزاح بمثل هذا الأمر. وقال عليه الصلاة والسلام: من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه وإن كان أخاه لأبيه وأمه. فلا يجوز له أن يمزح بمثل ذلك. أخني يقول: صاحب الكبيرة إذا تاب منها هل تعرض عليه يوم القيامة أو تمحى؟ إذا تاب من أي ذنب فإنه يمحى ولا يؤاخذ به ولا يعرض عليه. أو قال الله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. والمغفرة هي محو الذنب وإزالة أثره والستر والوقاية مما يترتب عليه، فيغفر الله تعالى لمن تاب. أخ يقول: أحد أصدقائي يقول إن شيخا كبيرا من الجن يطالبه بالزواج من ابنته الجنية، فهل هذا من هلوسات السهر أم أنه يمكن أن يحدث؟ هو قد وجد هذا، من يتزوج بجنية أو يزني بجنية وجد، مع أن هذا محرم، لا يجوز أن يتزوج الإنسان بجنية، محرم من وجوه كثيرة. أولا لا يدري هل هذه الجنية مسلمة أو كافرة، وهم كذب، الأصل فيهم الكذب، لا يدري هل هي عفيفة أو زانية فاجرة، والمؤمن لا يحل له أن ينكح الزانية. أيضا الزواج شرعه الله تعالى لحكمة، حفظ النسل، تكاثر، مودة والرحمة، السكن، وهذا مفقود في التزاوج بين الإنس والجن. أيضا الزوج له القوامة، وهذا مفقود في التزاوج بين الجن والإنس، فإذا هذا الشيء لا يجوز أن يفعله الإنسان. من حيث الحصول ممكن يحصل، وقد أخبرني مرة شخص بهذا، إنسان كان مبتلى بهذه الأمور بالزنا مع الجان، فنصحناه وبإذن الله أنه استفاد وانتصح، وسألته هل ممكن هذا الشيء؟ قال: نعم، أشعر بشيء حار ودافع كالجسد، وأحيانا أرى شيئا وأحيانا لا أرى شيئا، مع أني أحسه وألمسه، فهذا ممكن، ولكن كما سبق أن هذا الأمر محرم ولا يجوز ذلك لما سبق. أخوني يقول: طفل عمره 10 سنوات قتل رجلا عمره 19 سنة عمدا، فهل يقتص منه؟ لا، لا يقتص منه، وسبق معنا أن عمد الصبي والمجنون يعتبر خطأ.
0: عمد الصبي والمجنون هو من الخطأ.
1: أخن يقول: على ماذا يحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم فحرمت عليه الجنة في قاتل نفسه؟ بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة، فهل يكفر وهل تحرم عليه الجنة أو ما معناه؟ هذا معنى عند أهل العلم تحريم دخول الجنة دخولا أوليا، حرمت عليه الجنة أي أن يدخلها دخولا أوليا. فإن تحريم الجنة إما أن يكون تحريم دخولها أوليا، وإما أن يكون تحريم دخولها مطلقا. فالوجه الأول تحريم دخولها أوليا يحمل ما جاء فيه من الأدلة حرمت عليه الجنة في حق بعض المسلمين. والتحريم الثاني الذي هو التحريم المطلق يحمل على ما جاء في يحمل عليه ما جاء في الأدلة من تحريم دخول الجنة في حق الكافرين. والكافر أو القاتل لنفسه لا يكفر، لكنه ارتكب ذنبا عظيما. من قتل نفسه بشيء عذب به في نار جهنم، من تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم، من تردى من شاهق فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها، فهو ذنب عظيم ولكنه لا يبلغ حد الكفر. أخن يقول: هل صحيح أن مولى تطلق على من أسلم على يده أو على من أعتقه أو على من كان له حلف يسمى ولا حلف؟ نعم يطلق كذلك، والمشهور هو ولاء العتق. والمولى من الألفاظ المشتركة، يطلق على السيد ويطلق على العبد العتيق الذي يعتق، فيقال للسيد مولى ويقال للعتيق مولى. وقد سبق ذكرنا إطلاقات المولى على هذه الثلاث المعاني، سبق معنا في دروس ماضية. ويقول: عندنا إذا أصيب إنسان في عينيه ببعض ما يدخل فيها من مكسرات الشجر أو الحجر أو نحو ذلك، يذهب إلى امرأة عرفت بذلك فتدخل طرف لسانها في عينيه وتخرج ما دخل فيها، ويأتيها الناس من هنا وهناك ويعطونها شيء من المال في مقابلة عملها، فهل هذا جائز؟ نعم هذا جائز، ليس فيه شيء، هذا عمل ظاهر ليس فيه مخالفة. امرأة مثلا عندها خبرة بذلك تخرج ما يكون في العين من القذى، من العيدان الصغير، آثارها من الحصى بلسانها، فهذا شيء ظاهر ليس فيه شيء منكر، إلا أن هذه المرأة إذا لم تكن محرما له فلا يصلح أن يذهب إليها تفعل ذلك إلا لضرورة، أما من كانت محرما له فهذا جائز. وأما من ليست محرما لامرأة أجنبية عنه فإن هذا يستدعي أنها تمسه وترخل طرف لسانها في عينيه، فلا يصلح ذلك إلا إذا وجدت ضرورة لا يستطاع إخراج ذلك إلا بفعل هذه المرأة فهذا جائز. أخ يقول: يقولون عندنا في البلاد إنه يجوز مصافحة الخالة وزوجة العم وزوجة الخال والمقابلة لهم، هل هذا صحيح؟ أما الخالة إذا كان المراد التي هي أخت الأم فنعم هي من المحارم وهي بمنزلة الأم، فيجوز مصافحتها ومقابلتها والخلوة بها، هي بمقام أمه. وأما زوجة العم
0: أو زوجة الخال فهي أجنبية، لا يجوز مصافحتها ولا مقابلتها.
1: أخني يقول أنا عندي التهاب في البول، وبعد أن أستنجي تخرج قطرات من البول، وأحيانا بعد أن أتوضأ، فكيف أعمل؟ هذا إذا كان في شيئا نادرا يأتي أحيانا، فإذا شعرت بشيء خرج ترجع تتوضأ حتى ينقطع. وإذا كان هذا مرضا وهو ما يسميه الفقهاء بسلس البول، أي يعتاد أن يخرج منه هذه القطرات عادة غالبا بعد أغلب الاستنجاء أو بعد كل وضوء، فهذا معذور. وأقرب مسألة ألحقه العلماء بها مما ورد في السنة مسألة الاستحاضة، والاستحاضة هي المرأة التي كذلك يقطر منها الدم في سائر الأوقات. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم الاستحاضة أنها تتوضأ وتصلي، ولا يضرها إذا خرج شيء من الدم وهي في الصلاة، بل وجد من النساء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من كانت تصلي وتضع تحتها إناء فيه ماء حتى يحمر من الدم وهي في الصلاة. فصاحب سلس البول كذلك يتوضأ ويتحرى ما استطاع ويدخل يصلي، ولو خرج منه شيء في صلاة لا يضره، صلاة صحيحة. بقي هل يتوضأ لكل صلاة؟ جاء في حديث المستحاضة أنها كانت تغتسل لكل صلاة، هذا منها فعل منها ليس بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. وجاء في رواية البخاري أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتوضأ لكل صلاة، وهذه الرواية هي في صحيح البخاري مختلف فيها، مسلم رحمه الله لم يذكرها في صحيحه، وذكر في صحيحه أنه تركها عمدا، هي إشارة إلى شذوذه. وأكثر الرواة لم يذكروا هذه الزيادة، أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتوضأ لكل صلاة. فبعض العلماء اعتمادا على هذه الرواية قال لا بد لصاحب سلس البول أن يتوضأ لكل صلاة، ولو جاء وقت الصلاة الثانية وهو لا يزال على وضوء لا بد أن يتوضأ. وذهب جماعة من العلماء إلى أنه لا يلزمه، إنما يلزمه أن يتوضأ إذا احتاج إلى الوضوء أو انتقض وضوءه، أما ما دام على وضوء فهو كغيره، وهذا القول هو الصحيح. فإن هذه الرواية شاذة، أكثر الرواة لم يذكروها، وفعل الصحابية التي كانت تغتسل لكل صلاة هذا منها وليس بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، فعلى هذا يتوضأ قبل الصلاة، والأفضل لو أنه يذهب يتوضأ قبل الصلاة بوقت بنصف ساعة، بحيث إذا شعر بشيء خرج رجع واستنجى مرة أخرى وهكذا. فإذا فعل ذلك وثم شعر بشيء خرج قبل الصلاة أو بعد الصلاة أو وهو في الصلاة فلا يلزمه أن يعيد. وإذا جاء وقت الصلاة الأخرى وهو لا يزال على وضوء يجوز له أن يصلي به. بقي من يصيب ثيابه عليه أن يطهر ثوبه، أن يطهر ثوبه بغسله، غسل الموضع الذي أصابه من ثوبه، ويسعى في العلاج، فهذا مرض له علاج، يسعى في علاجه.
0: أخ يسأل يقول عندي أم ليس لها من يقوم عليها، وأنا طالب مبتدئ أريد أن أطلب العلم، وإذا رجعت إلى بلادي سأضيع طلب العلم، فهل أرجع إلى أمي أو أستمر في طلب العلم؟ ما دام أنه ليس لها أحد سواك فإما أن تأتي بها معك إلى المكان الذي تطلب العلم فيه فتطلب العلم وترعى أمك وتحسن إليها وتنتبه لها، وإما أن ترجع إليها وتقوم بشأنها، ولا يجوز أن تضيعها إذا لم يكن لها أحد سواك، فلا يجوز تضيعها في هذا الحال، واطلب العلم بما تيسر لك حتى يفرج الله عنك.
1: أخوني يقول عندي مال وأريد أن أتصدق منه، أيهما أفضل، إفطار صائمين أو توزيع مصاحف لطلاب العلم؟ كله خير، وانظر الأحوج إليه، إذا كان طلاب العلم يحتاجون إلى مصاحف يحفظون بها فهذا أولى، وإذا كان عندهم ما يحفظون به ويحتاجون إلى طعام يتقوون به أو يستعينون يستعين به الصائمون فهذا خير، كله خير. هذا والصدقة يختلف فضلها بحسب الحاجة، ففي مكان تختلف الحاجة وفي مكان آخر تختلف عن حاجة الناس، فينظر ما هو الأحوج إليه. أخي يقول عندي محل أبيع فيه الجوالات وبعض الأخوة قال لي هذا الكسب فيه شبهة، هل قولهم صواب؟ أما من علمت أنه يستعمل في الحرام، تعلم يقين أنه يستعمل في الحرام وتبيعه له تعينه وتبيعه له، فهذه إعانة منك له على الحرام. وأما إذا لم تعلم والأصل أنك تبيع له جوالا يستعمل في اتصال في الانتفاع به في نحو ذلك، فلا شيء عليك، لكن من تيقنت أنه يستعمل في الحرام فلا يجوز أن تبيع له، على أنه إذا كان هناك عمل آخر فهو أحسن من هذا العمل، لا سيما وأن الجوالات الآن استخدامها في النفع أقل من استخدامها في الضرر، صار أكثر استعمال الناس لها في الضرر في المفاسد في المحرمات في التصوير في سماع الغناء في النظر إلى المحرمات إلا النزر اليسير من الناس. والحق أن مثل هذا لو وجد له الإنسان عملا غير ذلك فهذا خير له ويخلفه الله خيرا. أخن يذكر فائدة قال في المسألة التي مرت وهي أخذ الراتب مع عدم القيام بالعمل الذي أسند إليه، قال القرافي في كتابه الفروق المجلد الثالث صفحة 4 إن كان المطلق له أرزاقا على وظيفة من تدريس أو غيره من الإمامة أو الأذان أو الحكم بين الناس أو الحسبة ولم يقم بتلك الوظيفة لا يجوز له أن يتناول ذلك القدر من المال، لأن الإمام إنما أطلقه له من بيت المال على وظيفة ولم يقم بها، واستباحة أموال بيت المال بغير إذن الإمام لا يجوز، وأخذ هذا المطلق بغير هذا الشرط لم يأذن فيه الإمام فلا يجوز له أخذه، وللإمام أن يطلقه له بعد اطلاعه على عدم قيامه بالوظيفة لمصلحة أخرى غير تلك الوظيفة، فيستحقه بالإطلاق الثاني لا بالتقدير الأول. نعم، يعني أنه إذا أسندت إليه لابد أن يقوم بها وإلا لا يحل له أخذها إلا إذا أعطاه الإمام إياه باعتبار آخر فهذا قال لمصلحة أخرى، أما بنفس ذلك العمل فلا بد من القيام به أو تركه. أخوني يقول فائدة من فتح الباري متعلقة بتحسين الأسماء،
0: قال إن الذين أدركهم الإسلام من أعمام النبي صلى الله عليه وسلم أربعة: أسلم اثنان ولم يسلم اثنان، وكان الذين يسلم لم يسلموا معبدين لغير الله، أحدهم أبو طالب اسمه عبد مناف، والثاني أبو لهب اسمه عبد العزى، أي فلم يوفقوا للإسلام لأنهم قد عبدوا لغير الله. قال بخلاف حمزة والعباس أسلموا. هذا أيضا من المناسبة.
2: أخوني يقول: في الدول المقسمة حاليا قد لا يستطيع أحد الأئمة أن يغزو الكفار لأنه ينفرد بدولة ويواجه عددا ودولا كثيرة من الكفار، فكيف التوجيه؟ هذا معناه أنه يكون عاجزا، وسبق عن أن من شروط الوجوب هو القدرة، فإذا لم يقدر فلا يجب، مع أنه واجب على المسلمين أن تجتمع كلمتهم. وحين كانت كلمة المسلمين مجتمعة رغم المعاصي كان لهم هيبة، حين كانت دولة المسلمين واحدة كانت لهم هيبة وقوة رغم المعاصي التي كانت، فلما تفرقوا ضعفوا، وإلا بلدان ظلت تحت حكم المسلمين مئات السنين الآن لا يستطيع المسلمون الحياة فيها، وإذا عاش بعض المسلمين فيها عاش ذليلا محاربا مضيقا عليه، وهي ظلت تحت بلاد المسلمين مئات السنين، وصار المسلمون الآن يتابعون الأعداء في كل شيء، وهذا من أكبر أسباب الضعف، أن المسلمين صاروا تبع، صاروا تبعا للأعداء، حتى في ثقافتهم، حتى في أمورهم الدنيوية. كان المسلمون في الزمن القديم لهم كيانهم لا يتابعون الكفار، ثقافة الكفار شيء وثقافة المسلمين شيء آخر، واقع المسلمين شيء وواقع الكفار شيء آخر. الآن صار الذي يتابع الكفار يرى نفسه متقدما، والذي يخالف الكفار ويخالف أفكارهم وأفعالهم وثقافتهم يرونه متخلفا، وهذا من أكبر أسباب الضعف. صار المسلمون يرون أنفسهم تبعا، حين كانوا أساسا ومتبوعين صاروا تبع. يقولوا الآن تقدم المسلمون، وكلما ازدادوا في التقدم ازدادوا ذلا، كلما تعمقوا في التقدم كلما ازدادوا ذلا بزعمهم أنهم يتقدمون. وفي الأزمنة الماضية كان المسلمون أعزة ومرتفعين عالين على الكفار.
0: أخ يقول: في صلاة الجنازة إذا كبر الإمام خمسا ماذا يقرأ بعد التكبير الرابعة والخامسة؟ أما بعد التكبير الرابعة فقد جاء في الحديث أنه يدعو للميت، وأما بعد التكبير الخامسة إذا كبر الإمام خمسا فلا أعلم أنه يقول شيئا، بل يكبر الخامسة ويسلم لا يتأخر، وبعد الرابعة ولو اقتصر حتى على أربع تكبيرات بعد الرابع يشرع له أن يدعو، وبعد الخامسة يكبر ويسلم. أخ يقول: في صيام نبي الله داود إذا وافق يوم جمعة هل يصوم؟ نعم يصوم، كان داود يصوم يوما ويفطر يوما، فإذا صام الإنسان صيام نبي الله داود صام يوما وأفطر يوما ووافق يوم صيامه يوم جمعة فإنه يصوم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال حين نهى عن صيام الجمعة: قال إلا إن كان في صوم يصومه أحدكم، إن كان له اعتياد يصومه.

الراتب ليس ميراثا على الصحيح، لأنه جاء بعد الميت، والميراث هو الذي يتركه الميت، فالراتب ليس ميراثا، وإنما هو إعانة أو نفقة لمن كان يعولهم المتوفى. فإذا تزوجت الزوجة فليس لها حق في راتبه ذلك. أخوان يقول قراءة المعوذات بعد الصلاة هل تكون مرة واحدة أم ثلاث مرات؟ مرة واحدة في جميع الصلوات، كما جاء في سنن الترمذي عن عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ المعوذات دبر كل صلاة مكتوبة. وليس في تكرار ثلاثا بعد المغرب والصبح، إنما فيها التكرار هذا في أذكار الصباح والمساء، أي إذا قرأها قرأ أذكار الصباح بعد صلاة الفجر فإنه يقرأ المعوذتين والإخلاص ثلاثا، وأما الذي هو من أذكار الصلاة فيقرأ مرة واحدة، وكذلك بعد صلاة المغرب مرة واحدة. أخني يقول قرأت في بعض الكتب أن الحسن بن صالح مطعون فيه، فكيف يستدل بكلامه؟ هو فقيه من الفقهاء المشهورين، ويذكر العلماء كلامه في الكتب في المسائل الفقهية، عيبت عليه مسألة واحدة أنه كان يرى الخروج على الحاكم أو التحريض على الحاكم نحو ذلك مما عابه عليه أهل العلم. ففي مثل هذه المسألة يجتنب قوله فيها، وما عدا من المسائل مما نقله عنه أهل العلم في كتب الفقهاء وذكروه، وذكره إنسان كما سار عليه أهل العلم من زمن الحسن بن صالح إلى يومنا، وهم إذا ذكروا في المذاهب الفقهية يذكرون قوله إذا كان له قول، فهذا من ذكر قوله في أمر لم يخطئ فيه، أما ما أخطأ فيه فلا ينقل قوله فيه. وأخ يسأل عن كتاب المستطرف من كل فن مستظرف، هل تنصح بقراءته؟ لا لا أنصح بقراءته، فيه مخالفات، فيه بدع، فيه أشياء قد تقول هي من الشركيات أو من ذرائع الشركيات، فمؤلفه ليس من أهل التمييز أو التحقيق. الأبشيهي رحمه الله من علماء مصر جمع فيه أظن 40 علم المستظرف من كل فن مستظرف، ذكر كل علم على حده، بدأ بعلم العقيدة وعلم الفقه، وهكذا علم الفقه على أبوابه، الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج، ثم ذكر العلوم الأخرى، علم الحديث، علم التفسير، علم التاريخ، علم الأدب، ذكر من كل فن نبذة. مثل هذه الكتب لا يعتمد عليه، ولا ينبغي لطالب العلم أن ينشغل بها. إن قرأه الإنسان أحيانا لا سيما ما ذكره في فصل الأدب لأجل تفتيح الذهن، لأجل اكتساب أدب من أدب العرب وما كانوا عليه، أحيانا نادرا، وإلا فلا ينبغي الانشغال مثل هذه الكتب، ليس فيها فائدة. فيه ماذا؟ أي نعم صدق، يعني ذكر بعض الآيات في سياق يعني نكت يذكرها فيها
كأنها

0: السخرية والاستهزاء. ذكر عدة آية، فهو كتاب لا يعتمد عليه، وما ذكر مما ذكره فيه أن أعرابيا اسمه مجرم دخل يصلي فصلى في الصف الأول، فقرأ الإمام سورة المرسلات: ألم نهلك الأولين، فهرب إلى الصف الآخر. قال: ثم نتبعهم الآخرين، رجع إلى وسط المسجد. قال: كذلك نفعل بالمجرمين. حرج مثل هذا، يعني جعل الآية كأنها فيها نكت. نعم. أخوني يقول: كثير من مساجد العامة يتحرون قراءة سورة الجمعة في صلاة العشاء ليلة الجمعة استحسانا وتذكيرا للناس، فهل هذا جائز؟ اتخاذ ذلك عادة، هذا يكون من المحدثات، أنه يتخذ ذلك عادة ويقرأ بها في كل صلاة العشاء من ليلة الجمعة، هذا بدعة. تحري ذلك والتعبد به هذا بدعة، فلم يكن من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل ذلك، ولو قرأها أحيانا اتفاقا دون تحر أو قصد لذلك فهذا جائز. أخي يقول: كم تساوي الدية هذه الأيام؟ سبق أن الدية الأصل فيها الإبل، هذا الأصل 100 من الإبل، فإن لم يخرج إبلا يخرج ما يعادل 100 من الإبل. منظر كم قيمة الناقة الواحدة وقيمة ما يعادل 100 من الإبل. لو كانت هذه الدية يعمل بها الناس اليوم في المحاكم لما وجد القتل، لكن ربما يقتل الإنسان ويخرج بقيمة ناقة واحدة، ربما يقبل خطأ ويدفع قيمة ناقة وقيمة 5 نوق ويحسبون هذا دية. وهناك قانون مقنن على الناس ومخالف للشرع، القانون الذي هو في دية قتل المسلم في المحاكم. أخ يقول: كم دية الأظفار؟ مختلف في بين العلماء، وأقرب ما يقال فيه أن دية الأظفار أن فيها حكومة وليس فيها دية. وأخ يقول: كم عدة المختلعة من زوجها؟ المختلعة من زوجها تستبرئ استبراء وليس عليها عدة، وتستبرئ بحيضة، فإذا أتاها الحيض بعد الخلع مرة واحدة فهذا يدل أنها ليست بحامل، فتكون قد علمت براءة الرحم من الحمل ولها أن تتزوج بعد ذلك. ويقول في السؤال الذي يليه: قال: كنت جنديا في بعض المعسكرات، ونتيجة لانقطاع المرتبات تركت العسكر وذهبت لمزاولة عمل آخر لأنفق على أسرتي، فهل مرتباتي السابقة التي داومت طوال تلك الفترة من حقي أن أستلمها؟ أما ما كان من مرتباته السابقة نعم له حق فيها، فمثلا داوم 2 سنين وصرفوا له راتب سنة، وراتب سنة أخروه، ثم جاء راتب السنة الثانية فله حق فيه وله أن يطالب به. وأما ما عدا ذلك بعد عمله فليس له حق فيه، إلا إذا كان عندهم شرط أن من ترك العمل انقطعت عنه حتى المرتبات السابقة فهذا هم شرطهم، لكن المعلوم أنه ليس عندهم هذا الشرط، وأن من كان مداوما تأتي رواتبه باسمه في فترة دوامه فله حق فيها وله أن يطالب بها. وأخ يقول: كيف يعمل المسبوق في صلاة الجنازة الذي فاتته بعض التكبيرات؟ يجعل التي يدركها أول التكبيرات، فلو أدرك الإمام في الثالثة تقول له هذا المسبوق الأولى اقرأ الفاتحة، فإذا كبر الإمام الرابعة تقول لهذا المسبوق هي الثانية صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا سلم الإمام قضى هذه التكبيرات بأذكارها ويختصرها وتصح صلاته. قد يقول قال: لو رفعت الجنازة، لو بدأ يقضي والناس رفعوا الجنازة، فكيف يقضي؟ على ماذا يصلي؟ والجواب عن هذا أنها تصح حتى لو رفعت الجنازة، لأنه كان قد بدأ في الصلاة والجنازة موجودة، فإذا رفعت بقي له تكبيرة أو نحو ذلك فإنها تصح. ولذا الأفضل كما نبهنا مرارا أن الجنازة بعد الصلاة عليها تؤخر دقيقة دقيقتين، لأجل إذا وجد من كان مسبوقا يتمكن من القضاء والجنازة لا تزال باقية.
1: تستمعون إلى المصحف المرتل للقارئ عمر الزريقي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

تبث لكم هذه الإذاعة من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى، حيث تستمعون فيها إلى تلاوات وفتاوى وقراءة لأحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم ودروس علمية في التفسير والحديث والعقيدة والفقه والسيرة، حيث يبدأ بثنا من بعد صلاة الفجر حتى الساعة 12 في منتصف الليل، وذلك كل يوم. وبرنامج الفترة الصباحية يبدأ من بعد صلاة الفجر، حيث نستفتح اليوم بأذكار الصباح ثم تلاوة لآيات من القرآن الكريم. وبرنامج الدروس العلمية كالآتي: التفسير وذلك في الساعة 8 صباحا، والعقيدة وذلك في الساعة 9 صباحا، والفقه وذلك في الساعة 10 صباحا وقبل صلاة الظهر. تستمعون كل يوم إلى خطبة جمعة مع ما يتخلل ذلك من تلاوات وفتاوى وقراءة لأحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبرنامج فترة الظهيرة يبدأ برفع أذان صلاة الظهر مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، وبعد صلاة الظهر تستمعون إلى درس مباشر لتفسير القرآن الكريم من تفسير الإمام البغوي رحمه الله تعالى لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى، ثم تستمعون إلى محاضرة حوالي الساعة 2 ظهرا مع ما يتخلل ذلك من تلاوات وفتاوى وقراءة لأحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبرنامج فترة العصر يبدأ برفع أذان صلاة العصر مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، وبعد صلاة العصر تستمعون إلى درس مباشر لشرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى، ثم تستمعون إلى تلاوة ثم إلى درس في شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى مع ما يتخلل ذلك من تلاوات وفتاوى، وقبيل أذان المغرب تستمعون لأذكار المساء. ثم نرفع لكم أذان صلاة المغرب مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، وبعد صلاة المغرب تستمعون إلى درس مباشر لشرح المنتقى لمجد الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى أو غيره مما يبث في تلك الفترة من تلكم الدار المباركة حرسها الله تعالى إلى وقت رفع أذان صلاة العشاء مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها. وبعد صلاة العشاء تستمعون إلى درس في قصص الأنبياء أو درس في السيرة أو التاريخ، وكذلك درس في العقيدة يتخلل ذلك تلاوات وفتاوى إلى الساعة 12 في منتصف الليل، وهو وقت انتهاء البث، مع تمنياتنا أن تكونوا قد قضيتم معنا وقتا ممتعا واستفدتم وانتفعتم بما سمعتم، والحمد لله رب العالمين.

0: تستمعون الآن إلى درس في تفسير الإمام البغوي رحمه الله لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: سورة الأنفال مدنية، وهي 75 آية، قيل إلا 7 آيات، هي إلا 7 آيات فهي مكية كما سيبينه، من قوله وإذ يمكر بك الذين كفروا إلى آخر 7 آيات، فإنها نزلت بمكة، والأصح أنها نزلت بالمدينة وإن كانت الواقعة بمكة، فيكون معناه أن الله تعالى ذكر نبيه بما حصل له. وإذ يمكر بك الذين كفروا، أي واذكر ذلك، اذكر إذ يمكر بك الذين كفروا. فالآيات مدنية وإن كانت الواقعة حصلت بمكة. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. قال رحمه الله: قوله تعالى يسألونك عن الأنفال، الآية، قال أهل التفسير: سبب نزول هذه الآية هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم بدر: من أتى مكان كذا فله من النفل كذا، ومن قتل قتيلا فله كذا، ومن أسر أسيرا فله كذا. فلما التقوا تسارع إليه الشبان، وأقام الشيوخ ووجوه الناس عند الرايات، فلما فتح الله على المسلمين جاءوا يطلبون ما جعل لهم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الأشياخ: كنا ردءا لكم، ولو انهزمتم لانحزتم إلينا، فلا تذهبوا بالغنائم دوننا. وقام أبو اليسر ابن عمرو الأنصاري أخو بني سلمة فقال: يا رسول الله، وعدت من قتل قتيلا فله كذا، ومن أسر أسيرا فله كذا، وإنا قد قتلنا منهم 70 وأسرنا منهم 70. فقام سعد بن معاذ رضي الله عنه فقال: والله يا رسول الله، ما منعنا أن نطلب ما طلب هؤلاء، زهادة في الأجر ولا جبن عن العدو، ولكن كرهنا أن نعري مصافك فتعطف علينا خيل من المشركين فيصيبوك. فأعرض عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال سعيد: يا رسول الله، إن الناس كثير والغنيمة دون ذلك، فإن تعطي هؤلاء الذين ذكرت لا يبقى لأصحابك كبير شيء. فنزلت يسألونك عن الأنفال. هذا سبب النزول هو جمعه البغوي من عدة روايات. جاء هذا في حديث عبادة بن الصامت عند أحمد والترمذي، ولو أن عبادة طريقان، أحدهما مطول والآخر مختصر. وهكذا جاء هذا في حديث ابن عباس عند أبي داود والنسائي في السنة الكبرى، وهي أحاديث صحيحة قد ذكرها الشيخ رحمه الله في الصحيح المسند من أسباب النزول. بقي قوله في آخره عندكم: وقال سعد أو وقال سعيد؟ سعد، نعم، سعد هو سعد بن معاذ الذي تقدم ذكره، وليس سعيد في نسختنا، وقال سعيد. وقال ابن إسحاق: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بما في العسكر فجمع، فاختلف المسلمون فيه، فقال: من جمعه هو لنا. قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل كل امرئ ما أصاب، وقال الذين كانوا يقاتلون العدو: لولا نحن ما أصبتموه. وقال الذين كانوا يحرسون رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد رأينا أن نقتل العدو وأن نأخذ المتاع، ولكننا خفنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كرة العدو، وقمنا دونه، فما أنتم بأحق به منا. وهو ضعيف معضل. ابن إسحاق يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروى مكحول عن أبي أمامة الباهلي قال: سألت عبادة بن الصامت عن الأنفال فقال: فينا معشر أصحاب بدر نزلت حين اختلفنا في النفل وساءت فيه أخلاقنا، فنزعه الله من أيدينا فجعله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقسمه، فقسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيننا عن بواء يقول على السواء، وكان في ذلك تقوى الله وطاعة رسوله، وكان في ذلك تقوى الله وطاعة رسوله وصلاح ذات البين. والإسناد منقطع بين مكحول وأبي أمامة، لكن له طريق أخرى كما سبق يصح بها، وفي الصحيح المسند للشيخ رحمه الله. وقال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: لما كان يوم بدر قتل أخي عمير، وقتلت سعيد بن العاص ابن أمية وأخذت سيفه، وكان يسمى ذا الكثيفة، فأعجبني فجئت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إن الله قد شفى صدري من المشركين، فهب لي هذا السيف. فقال: ليس هذا لي ولا لك، اذهب فاطرحه في القبض. فطرحته ورجعت وبي ما لا يعلمه الله من قتل أخي وأخذ سلاحي. كذا وقع هنا أخذ السلاح في مصادر التحريك، وأخذ سلبي، لأنه أطلق السلاح على السلب الذي كان يظن أنه له. وقلت: عسى أن يعطى هذا السيف من لم يبلو بلائي، فما جاوزت إلا قليلا حتى جاءني الرسول وقد أنزل الله عز وجل يسألونك عن الأنفال الآية، فخفت أن يكون قد نزل في شيء. فلما انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا سعد، إنك سألتني السيف وليس لي، وإنه قد صار لي الآن، فاذهب فخذه فهو لك. حديث سعد هذا أصله في صحيح مسلم، وفي زيادة، وقد جمعه البغوي أيضا من حديثين. اللفظ الأول أخرجه أحمد وابن أبي شيبة يعني أوله، وآخره أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي، هو حديث صحيح. صحيح في جملة وإن وجد في بعض أسانيد ضعف. ولا تنافي بين هذا وبين ما سبق أنها نزلت في اختلاف الصحابة، لا تكون نزلت لا في الجميع، اختلفوا في الغنيمة أين تذهب، وكانوا ليس عندهم حكم الغنيمة قبل هذه السورة. وهكذا سعد أخذ هذا السيف وظن أنه له وهو من ضمن الغنيمة، فنزلت الآية في كل ذلك، في قصة سعد وفي قصة اختلافهم في الغنيمة كيف تقسم، فإن وقعة واحدة وهي وقعة بدر، وإذا سمى سورة الأنفال بسورة بدر ذكرت فيها قصة بدر. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانت المغانم لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة ليس لأحد فيها شيء، وما أصاب سرايا المسلمين من شيء أتوا به، فمن حبس منه إبرة أو سلكا فهو غلول. قوله يسألونك عن الأنفال أي عن حكم الأنفال وعلمها، وهو سؤال استخبار، يسألون عن حكمها لا سؤال طلب، وقيل هو سؤال طلب قاله الضحاك وعكرمة، سؤال طلب أي يسألونك من الأنفال أي يطلبون منها، يطلبون أن تعطيهم من هذه الأنفال، والصحيح والأول أن سؤالهم عن حكمها لا أنهم يسألون منها. وقولوا عن الأنفال أي من الأنفال، أي على التفسير الثاني عن بمعنى من، وقيل عن صلة أي يسألونك الأنفال، وهكذا قراءة ابن مسعود بحذف عن. والأنفال الغنائم واحدها نفل، وأصله الزيادة، يقال نفلتك وأنفلتك أي زرتك، سميت الأنفال أنفالا لأن زيادة من الله تعالى لهذه الأمة على الخصوص، وهذا من أحسن التفسير، إنه قد اختلف في هذا الموضع كثيرا ما المراد بالأنفال. فمن أهل العلم من ذهب أن الأنفال هو ما يأخذه المسلمون بغير قتال، ما يأتي للمسلمين من أموال المشركين كالشاة والبعير ونحوه، كما سيشير إليه البغوي عن عطاء. وقال بعضهم الأنفال هي الزيادة، ما يزيده النبي صلى الله عليه وسلم المقاتلين، لأن النفل في اللغة بمعنى الزيادة، والذي ذكره البغوي هو قول أكثر المفسرين أن الأنفال هي الغنيمة كلها، قول جمهور المفسرين. فلماذا سميت أنفالا؟ قال سميت أنفالا لأنها زيادة من الله تعالى لهذه الأمة على الخصوص، فإذا الأنفال هي الغنيمة كلها، ليس المراد ما يزيد النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة فقط، أو ما يزيد المقاتلين، أو ما يزيد بعض السرايا، بل السؤال عن حكم الأنفال أي عن حكم الغنيمة كلها. وإن كان النفل يطلق على شيء خاص في الغنيمة، قال ابن عمر غزونا قبل نجد أو بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية قبل نجد فكنت فيها فكانت سهماننا وكانت غنائمنا 12 بعيرا ونفلنا بعيرا بعيرا. النفل هو الزيادة هذا الأصل. ولكن السؤال في هذه الآية عن كل الغنيمة وسميت الغنيمة أنفالا لأنها زيادة من الله تعالى لهذه الأمة على وجه الخصوص لم تكن لغيرها من الأمم، هي زيادة في أموال هذه الأمة. فمن هذا الوجه سميت الغنيمة أنفالا. ويطلق أيضا النفل والتنفيل على شيء خاص في الغنيمة وهو ما يزيده قائد الجيش أو الإمام لبعض السرايا أو لبعض الأفراد ممن يرى الزيادة له مناسبة لبلائه وما يقدمه. قال وأكثر المفسرين على أن الآية في غنائم بدر، ماذا قول جمهور المفسرين؟ وقال عطاء هي ما شد من المشركين إلى المسلمين بغير قتال من عبد أو أمة ومتاع، فهو للنبي صلى الله عليه وسلم يصنع به ما شاء. قوله تعالى قل الأنفال لله والرسول يقسمها كما شاء، واختلفوا فيه، فقال مجاهد وعكرمة والسدي هذه الآية منسوخة بقوله عز وجل واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول، يعني قالوا كان هذا في أول غزوة، غزوة بدر، أن الأنفال لله والرسول، ثم بين حكمها في نفس السورة، قالوا فكانت ناسخة لهذه الآية. كانت الغنائم يومئذ للنبي صلى الله عليه وسلم فنسخها الله عز وجل بالخمس. وقال عبد الرحمن ابن زيد بن أسلم هي ثابتة غير منسوخة. ومعنى الآية قل الأنفال لله مع الدنيا والآخرة كلها لله، وللرسول يضعها حيث أمره الله تعالى، أي الحكم فيها لله ولرسوله، وقد بين الله مصارفها في قوله عز وجل واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول الآية. وهذا القول الثاني أحسن، أن نقول إن الآية التي في بعد ذلك في سورة الأنفال مبينة لأول آية فيها ليست ناسخة لها، فالأنفال لله والرسول ثم

0: النسخ ويريدون به البيان. قد يطلقون النسخ ويريدون به بيان المجمل أو تخصيص العام أو تقييد المطلق، يسمونه نسخا. فهذه الآثار عن السلف هؤلاء قال مجاهد وعكرمة هذه منسوخة، محتمل أنهم أرادوا منسوخة أي مبينة بالآية الأخرى، وهذا الصلاح معروف في كلام السلف أنهم يطلقون النسخ على رفع الحكم ويطلقونه على كل بيان، فكل ما حصل في بيان يسمونه نسخا. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، أي اتقوا الله بطاعته وأصلحوا الحال بينكم بترك المنازعة والمخالفة وتسليم أمر الغنيمة إلى الله والرسول، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. وفي هذه الآية مع سبب نزولها والقصة أن الغنائم وكذلك الأموال سائرها قد تؤدي إلى الخلاف والنزاع، فهؤلاء خيار خلق الله، ولما حصلت هذه الغنائم ولم يكن قد نزل في حكم الشرع اختلفوا فيها، حتى قال عبادة بن الصامت حين اختلفنا في النفل وساءت فيه أخلاقنا. وهذا الأمر قد دلت عليه أدلة كثيرة أن الأموال قد تؤدي إلى الخلاف والشقاق، وعلى هذا فيكون الإنسان على حذر من ذلك. فلا يغضب لأجل المال، لا يتخذ موقفا من أخيه لأجل المال، لا يعاديه من أجل المال. إذا أوثر أحد بشيء لا يأخذ في نفسه لأجل شيء من الدنيا، فالأموال طبيعة أن قد تفرق الناس. والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنازعوا فيها تختلفوا من أجلها فتهلككم كما أهلكتكم. ولذا ذكرهم الله بتقواه، قال اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، أي لا تكن هذه الأموال التي حصلت لكم سببا للخلاف أو النزاع. وأيضا نستفيد من هذا أنه إذا حصل خلاف ونزاع لأجل ذلك يذكر المختلفون بتقوى الله وصلاح ذات البين، فقد تفرقهم دنيا فيذكرون بتقوى الله ويذكرون بصلاح ذات البين، وألا تكون هذه الأموال سببا لإفساد ذات البين، أي سبب لإفساد أحوالهم وأخوتهم. وهذا ملاحظ في كثير من الأحوال، بل ربما نزغ الشيطان بعض الناس من أجل الخلاف على المال فألبس أخاه الذي اختلف معه تهمة الابتداع أو تهمة المفارقة لمذهب السلف، والخلاف في أصله لأجل المال أو الدنيا، فليكن المسلم على حذر من ذلك. ولما ذكرهم الله تعالى بالتقوى وصلاح ذات البين والطاعة لله والرسول ذكر أن هذا هو شأن المؤمنين، ثم ذكر صفات المؤمنين فيما سيأتي إن شاء الله. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.
1: تستمعون إلى المصحف المرتل للشيخ الفاضل عدنان المصقري حفظه الله.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: تستمعون الآن إلى درس في شرح نونية ابن القيم للشيخ الفاضل أبي بكر الحمادي حفظه الله.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، بعد، ما زلنا في مذهب الكرامية في كلام الله عز وجل، وعرفنا أن الكرامية وافقوا أهل السنة في كثير مما قالوه في مسألة الكلام، وخالفوهم في أمر فمن يبين ذلك؟ وافقوا أهل السنة بأن الله عز وجل تكلم بحرف وصوت، وأن كلام الله عز وجل متعلق بمشيئته، وكلام الله سبحانه وتعالى صفة له فهو في ذاته وليس خارجا عنه. فهذا الذي وافقوا فيه أهل السنة والجماعة، وش الذي خالفوا فيه؟ أن الله عز وجل تكلم بعد أن لم يكن متكلما، فهذا الذي ضلت فيه الكرامية. وما الذي أوقعهم في هذه الضلالة؟ قالوا كلام الله له ابتداء، وش الذي أوقعهم في هذه الضلالة؟ إيش قال ابن القيم؟ في سد ذاك عليهم وفي زعمهم إثبات خالق هذه الأكوان. فإذا قالوا إن الله سبحانه وتعالى ليس لكلامه أول، وأن نوع الكلام قديم، بمعنى أن الله عز وجل موصوف بالكلام أزلا، وكلام الله سبحانه وتعالى ليس له أول، أن هذا يسد عليهم الحجة التي يحتجون بها على إثبات الخالق سبحانه وتعالى. وهم كيف أثبتوا وجود الله عز وجل؟ أثبتوا ذلك ما عرفنا بحدوث العالم، والعالم أثبتوا حدوثه بحدوث إيش؟ الأجسام. أثبتوا حدوث العالم بحدوث الأجسام. وكيف أثبتوا حدوث الأجسام؟ بحلول الحوادث في الأجسام. وهم يقولون الذي تحل به الحوادث لا يكون إلا حادثا، أي مخلوقا. هو المخلوق لابد له من خالق، فالأجسام تحل بها الحوادث، وهذه الحوادث لا تكون قديمة، فإنهم لو أثبتوها قديمة لانتقض عليهم القول بحدوث الأجسام، فأثبتوا أثبتوا حوادث قائمة بالأجسام وليست قديمة، بل لها ابتداء. فمنعوا التسلسل في الماضي لأنهم إذا أثبتوه انسد عليهم الباب الذي أرادوا أن يثبتوا به وجود الخالق سبحانه، فإنهم أثبتوا وجود الخالق سبحانه بحدوث العالم، وحدوث العالم أثبتوه بحدوث الأجسام، وحدوث الأجسام أثبتوها بحلول الحوادث فيها وهي الأعراض، وقالوا هذه الأعراض لا تكون إلا حادثة حتى نثبت حدوث الأجسام، فلا بد أن يكون لها ابتداء فلا تكون قديمة. فلهذا لم يثبتوا تسلسلا في الماضي حتى لا ينسد عليهم هذا الباب. وهذه المسألة كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه أصل الكلام الباطل، ومن أجل هذا ذم أئمة السلف علماء الكلام وذموا الكلام، لأن هذا الأمر الذي اعتقدوه حقا مجزوما به مقطوعا به أوقعهم في ضلالات كثيرة فيما يتعلق برب العالمين سبحانه، فأوقعهم ذلك إلى أن الله سبحانه وتعالى لا يتكلم بمشيئته قدرته عند طائفة، وأوقعهم في القول بخلق القرآن، وأوقعهم في القول بأن الله سبحانه وتعالى صار متكلما بعد أن لم يكن متكلما، وأوقعهم في نفي أفعال الله عز وجل. فكل ما كان متسلسلا في الماضي منعوه حتى لينسد عليهم الباب في إثبات الخالق. فقال رحمه الله عليه: والقائلون بأنه بمشيئة في ذاته أيضا فهم نوعان، إحداهما جعلته مبدوءا به نوعا حذار تسلسل الأعيان. فقال الله عز وجل: تكلم في وقت من الأوقات وقبل ذلك لم يكن متكلما نوعا. نعم، قال حذار تسلسل الأعيان، فيسد ذاك في إثبات التسلسل، يسد عليهم، فيسد ذاك عليهم في زعمهم إثبات خالق هذه الأكوان، فإنهم لم يتمكنوا من إثبات خالق هذه الأكوان إلا بهذا الأمر، إثبات حدوث العالم، حدوث العالم مبني على حدوث الأجسام، والأجسام حدوثها مبني على حلول الحوادث فيها وهي الأعراض، ولا تكون إلا محدثة لها ابتداء ولا تكون قديمة. فمنعوا التسلسل من أجل هذا الأمر. قال: فيسد ذاك عليهم في زعمهم إثبات خالق هذه الأكوان، فلذاك قالوا إنه ذو أول، أي كلام الله عز وجل، ما للفناء عليه من سلطان، كلامه له أول وليس له انتهاء، وكلامه كفعاله، ولم يفرقوا بين صفة الكلام وبين سائر الأفعال، فقالوا قولا واحدا في كلام الله عز وجل وفي سائر أفعاله. فالكرامية ذهبوا في أفعال الله عز وجل أن الله عز وجل فعل بعد أن لم يكن فاعلا، وهم في هذا أقرب من غيرهم، فإن الجهمية جعلوا أفعال الله عز وجل هي أفعال المخلوقات، لم يثبتوا فعلا، نعم، جعلوا الفعل هو المفعول المخلوق، لم يثبتوا فعلا هو لله عز وجل قائم بذاته سبحانه وتعالى، وإنما جعلوا الفعل هو المفعول المخلوق المنفصل، والخلق والمخلوق المنفصل، فلم يثبتوا أفعال الله عز وجل قائمة بذاته. لكن الكرامية أثبتوا أفعال الله عز وجل قائمة بذاته أو لا؟ أثبتوها، لكنهم قالوا فعل بعد أن لم يكن فاعلا، كما أنه تكلم بعد أن لم يكن متكلما، فقالوا بحدوث الكلام وبحدوث الأفعال، فظلوا في هذه المسألة. لكنهم أصابوا حين أثبتوا كلاما لله عز وجل بحرف وصوت يتعلق بمشيئته وإرادته وقدرته، وهو منه وليس بخارج عنه، وهكذا قالوا في أفعال الله عز وجل، أثبتوا أفعال لله عز وجل قائمة به بمشيئته وقدرته، يفعل ما يشاء ومتى شاء سبحانه. لكنهم قالوا تلك الأفعال فعلها الله عز وجل بعد أن لم يكن فاعلا، فهذا الذي ظل به الكرامية. فمذهب الكرامية في مسألة الكلام وفي مسألة الأفعال أحسن من مذاهب غيرهم، وإن ضلوا في هذه المسألة لكنهم أحسن من مذهب الجهمية وأحسن مذهب المعتزلة وأحسن مذهب الكلابية وأحسن مذهب الأشاعرة والماتريدية، لأن هؤلاء ما أثبتوا فعل الله عز وجل قائم به، ما أثبتوا فعلا لله عز وجل قائما به سبحانه وتعالى، وإنما جعلوا الفعل هو المفعول المخلوق المنفصل عنه سبحانه. قال وكلامه كفعاله وكلاهما ذو مبدأ بل ليس ينتهيان، لأفعال الله عز وجل ولكلامه مبدأ عند هؤلاء وليس لذلك انتهاء، فالله يفعل ما يشاء إلى ما لا آخر، وفعل ما شاء إلى أول، لأفعال الله أول وليس لأفعال آخر عنده، وهكذا كلام الله عز وجل له أول وليس له آخر. وبذهب السلف أن كلام الله عز وجل ليس له أول وليس له آخر، وأفعال الله ليس لها أول وليس لها آخر، لأن الله عز وجل لا أول له فليس لأفعاله أول. من الذي لأفعاله أول؟ من له مبدأ، من له أول يقال لأفعاله أول، كالإنسان له مبدأ وجد فيه فحصلت له الأفعال بعد وجوده، لكن الله سبحانه وتعالى ليس له أول فليس لأفعاله أول، كما أنه ليس له آخر فليس لأفعاله آخر. قال وكلامه كفعاله وكلاهما ذو مبدأ بل ليس ينتهيان. قال ولم ينصف خصوم جعجعوا وأتوا بتشنيع بلا برهان. والجعجعة هي صوت الرهى التي يطحن بها، يقال أسمع جعجعة ولا أجد طحنا، يعني صوت فقط من غير ثمرة، نعم صوت وصياح من غير ثمرة، فالرحى تتحرك ويسمع صوت الرحى وما في طحين. وهكذا أهل البدع لهم صياح وضجيج وليس معهم حجة ولا برهان، ما عندهم إلا التشنيع والاستنكار والضجيج، أما الحجة والبراهين فهم في خلأ منها. قالوا أي الكرامية ولم ينصف خصوم جعجع وأتوا بتشنيع بلا برهان. قلنا كما قالوه في أفعاله، بل بيننا بون من الفرقان، بل نحن أسعد منهم بالحق إذ قلناهما بالله قائمتان. فالكرامية تقول خصومنا من أشاعرة والكلابية ومن الجهمية والمعتزلة شنوا علينا بغير برهان، نحن قلنا كما قالوا في أفعاله، فإن جميع هؤلاء من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والكذابية يقولون في أفعال الله عز وجل أن لها مبدأ، يقولون في أفعال الله عز وجل أن لها مبدأ، والكرامي يقولون، ونحن أيضا قلنا هذا القول، قلنا إن الأفعال الله مبدأ، لكننا أحسن منهم. نحن قلنا أفعال الله عز وجل قائمة به، وأما أولئك فجعلوا أفعال الله عز وجل من جملة المخلوقات، فنحن وهم سواء في هذه القضية، وهي أن أفعال الله عز وجل لها مبدأ، ونحن أحسن حالا منهم، إذ قلنا إن أفعال الله عز وجل قائمة به، وهذا هو المعقول في فعل الفاعل. ما يعقل نعم أن يوصف الشخص بفعل قام في غيره، فلان من الناس حصل منه القتل فيقال القاتل فلان وينسب الفعل إلى غير فاعله، وفلان سب ويقال الذي سب فلان، فنسبة الفعل إلى غير فاعله هذا غير معقول، ومن سفاهة العقول. فنحن قلنا كلاما معقولا، وهو إن أفعال الله عز وجل قائمة به. وأما أنتم معشر الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والكلابية فجعلتم أفعال الله عز وجل منفصلة عنه، فاتفقنا معكم في شيء واختلفنا في شيء. اتفقنا معكم أن أفعال الله عز وجل حادثة بعد أن لم تكن، ونحن أرفع شأنا منكم وأقرب إلى العقل منكم، لأننا أثبتنا تلك الأفعال قائمة بذات الله عز وجل، وهذا هو المعقول في أفعال الفاعل، أن تكون قائمة، أن تكون قائمة به، أن تكون قائمة به. فلهذا قال قالوا ولم ينصف خصوما جعجعوا وأتوا بتشنيع بلا برهان. قلنا كما قالوه في أفعاله، أي كل حادث، نحن وأنتم سواء في أفعال الله عز وجل، اتفقنا على أن أفعال الله عز وجل حادثة ولها مبدأ، بل بيننا بونا من الفرقان، وبيننا بينكم فرقان ظاهر بين. قال بل نحن أسعد منهم بالحق، إذ قلنا هما بالله قائمتان، فنحن أسعد منهم بالحق إذ قلنا هما، أي الكلام والأفعال، قائمتان بالله عز وجل. أما أولئك فجعلوا الكلام من جملة المخلوقات، وجعلوا أفعال الله عز وجل مخلوقة، وجعلوا جميع ذلك جعلوا نعم الكلام قائما بغير الله، وجعلوا الأفعال قائمة بغير الله عز وجل. بل نحن أسعد منهم بالحق إذ قلنا هما بالله قائمتان، وهم فقالوا لم يكن بالله لا فعل ولا قول فتعطيلان. عطلوا ذات الله عز وجل من الفعل ومن القول، فجمعوا بين التعطيلين، وهم فقالوا لم يكن بالله لا فعل ولا قول فتعطيلان لفعاله ومقاله. عطلوا الفعل وعطلوه القول، لفعاله ومقاله شر وأبطل من حلول حوادث ببيان. الآن يقولون لهم أنتم عبتم علينا أننا أثبتنا كلاما تكلم الله به، واتصف الله عز وجل به، وليس بخارج عن ذاته، وهكذا أثبتنا أفعالا ليست بخارجة عن ذات الله عز وجل، بل اتصف الله بها. أنتم شنعتم علينا بأن هذا يستلزم حلول الحوادث بالله عز وجل، فهذا الذي شنعتموه علينا أهون من تعطيلكم لكلام الله عز وجل لأفعاله. فإن الذي لا يتكلم ولا يفعل هو الجماد، وهذا نفي لربوبية الله في الحقيقة. إله لا يتكلم ولا يفعل، كيف خلق وكيف يكون ربا مالكا قادرا مدبرا للكون؟ ولا فعل له ولا قول له، وفي إبطال رسالة الرسل. فما قلتموه أشنع وأشنع، ولوازم ما قلتموه أشنع وأشنع من اللازم ما قلناه. غاية الأمر أنكم شنعتم علينا بأن هذا من حلول الحوادث في ذات الله عز وجل. فإذا نظرنا إلى ما يلزم من قولكم وما يلزم من قولنا، فإن اللازم من قولكم أشد من اللازم من قولنا. فأنتم في الحقيقة قد عطلتم رب العالمين سبحانه، ونفيتم ربوبية الله، ونفيتم

0: هذه بقالة ابن كرام وما رد عليه قط بالبرهان. يعني هذه حجة ابن كرام على أولئك القوم ولم يرد عليهم ببرهان، ولم يبطل كلام الكرامية بشيء من الحجة والبرهان، احتجت عليهم الكرامية بهذه الحجج ولم يأتي أولئك بشيء من البرهان الذي أبطلوا به كلام الكرامية. هذه بقالات ابن كرام وما ردوا عليه قط بالبرهان أن وما قد قال أقرب منهم. وهذا صحيح أن مذهب ابن كرام أقرب من مذهب الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والكلابية في مسألة الكلام وفي مسألة الأفعال. قال هذه مقالات ابن كرام وما ردوا عليه قط بالبرهان أن وما قد قال أقرب منهم للعقل والآثار والقرآن. وهذا كلام صحيح، ولهذا كما عرفنا وافق أهل السنة فيما قالوه إلا في مسألة الحدوث. لكنهم جاءوا، أي الذين ردوا على الكرامية، لكنهم جاءوا له بجعاجع وفراقع وقعاقع بشنان، يعني ما عندهم إلا التشنيع والصياح والضجيج، أما برهان ما عندهم برهان. والجعاجع كما عرفنا صوت الرحى، أسمع جعجعة ولا أجد طحنا، أصوات مزعجة من غير فائدة، وهؤلاء عندهم صياح وتشنيع على الخصوم من غير حجة ولا برهان. والفراقع هي أصوات الأصابع، وقال وقعاقع بالشنان، والمراد بهن بالشنان القربة اليابسة من الجلد، والقعاقع هي صوت الجلد اليابس، ويطلق على غير ذلك كقعقعات السيف وغير ذلك، لكن المراد هنا قعقعات الجلد، قعقعات القربة. والمعنى أنها ما عندهم إلا مجرد صياح، ما عندهم أي حجة وبرهان على إنكارهم لما قالته الكرامية. وهذا شأن أهل الباطل، عندهم التشنيعات والصياح والتهويل في الأمور، وليس عندهم شيء من الحجج والبراهين. وبعد ذلك دخل المؤلف رحمه الله في مذهب أهل الحديث في كلام الله عز وجل. إلى هنا وننتقل إلى أخلاق العلماء.
1: تستمعون إلى المصحف المرتل للقارئ إسماعيل الفرنسي. بسم

فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى.
1: تستمعون الآن إلى درس في شرح المنتقى لمجد الدين ابن تيمية رحمه الله لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد الضالعي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد.

كنا أخذنا في الدرس الماضي أحكام البول من حيث طهارة ونجاسة، وأنه ثلاثة على ثلاثة أحوال. نعم، بول الآدمي وهو نجس بإجماع أهل العلم، حتى بول الغلام الصغير إلا أنه حصل فيه خلاف يسير، الغلام الرضيع. الثاني الحيوان الذي يؤكل لحمه، فما حكم بوله وروثه؟ نعم، طاهر عند أكثر أهل العلم، وعليه تدل الأدلة الصحيحة الصريحة. الثالث بول وروث ما لا يؤكل لحمه، وفي قولان للعلماء، قلنا أقربهما أنه ليس بنجس باستثناء الكلب والخنزير. ما هو أقوى ما استدل به على أنه ليس بنجس؟ حديث ابن مسعود، وفي أن الجن قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: إن بني آدم ينجسونه علينا في الروث، فنهى عن الاستنجاء بروثة أو عظم. ما الشاهد منه؟ شاهد صوتك، ما الدليل على أنه ليس بنجس؟ لا، من قولهم إن بني آدم ينجسونه، لأنه قبل استعمال بني آدم كان طاهرا. وأيضا من أقوى ما استدلوا به، نعم، هذا من الأدلة أيضا، أثر به موسى الأشعري أنه كان يصلي في دار البريد، ودار البريد الذي يكون فيه الخيول والبغال والحمير. أيضا نعم، الأصل في الأشياء هو الطهارة إلا بدليل ناقل عنها. نواصل نقرأ بعض المسائل تتم لهذا الباب، وبعضها بعض المسائل هي متعلقة بهذا الباب، وبعضها كان حقها فيما سبق.

وهو حكم اللعاب، لعاب الحيوانات ولعاب بني آدم من حيث طهارته ونجاسته. قد مر معنا ما يتعلق بهذا المسألة في حكم الأسآخ، سؤر البهائم، ولكن هذا مزيد إيضاح في هذه المسألة. نبدأ بلعاب الحيوان، ما ذكرنا مخلفات الحيوان بول وروث، ننسب ذكر لعاب أيضا. والحيوان نوعان، منه ما هو مأكول اللحم ما يؤكل لحمه، ومنه ما لا يؤكل لحمه. فأما ما يؤكل لحمه فلعابه طاهر بإجماع أهل العلم، ويدل عليه حديث عبد الله بن عمر عند البيهقي، سنده صحيح، وبنحو حديث عمرو بن خارجة عند أحمد والترمذي، وهو حسن بشاهد الأول. أنهم في الحج كان لعاب ناقة النبي صلى الله عليه وسلم يسيل عليهم، ابن عمر وكذلك عمرو بن خارجة، فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، ولم يأمرهم بالابتعاد عنها أو بغسل ما أصابهم. استدل به أهل العلم على طهارة لعاب ما يؤكل لحمه. النوع الثاني من الحيوان ما ليس بمأكول اللحم، ما لا يؤكل لحمه، وهذا فيه خلاف. والصحيح أنه طاهر باستثناء الكلب والخنزير، أما الكلب فقد ورد الدليل صريحا في غسل ما أصابه بفمه، وأما الخنزير فقد ورد الدليل أيضا صريحا في نجاسة دمه ولحمه، وهذا مما أجمع عليه العلماء، ولعابه يتحلل منه من داخله. وما عداها فلعابها طاهر، ويدل عليه حديث الهرة إنها ليست بنجس، وهي مما لا يؤكل لحمه. وأما الآدمي فهو على حالين أيضا، إما أن يكون مسلما وإما أن يكون كافرا. فأما المسلم فلعابه طاهر بإجماع العلماء، سواء كان رجلا أو امرأة. فلو نام في موضع وسال من لعابه، أو أكل شيئا أو شرب شيئا واتصل به من لعابه، فهو طاهر. ويدل عليه حديث أبي هريرة في البخاري حين دعا النبي صلى الله عليه وسلم أهل الصفة إلى بيته، قال أبو هريرة: فأخذت القدح فجعلت أعطيه الرجل فيشرب حتى يروى، ثم يرد عليه القدح فأعطيه الآخر فيشرب حتى يروى،
ثم يرد عليه القدح فأعطيه الذي بعده حتى شربوا جميعا، ثم شرب أبو هريرة، ثم شرب النبي صلى الله عليه وسلم من قدح واحد. ولا شك أنه مع شرب بعضهم يبقى فيه من أثره، من أثر لعابه، وأيضا هو سؤر له. مع ذلك شربه النبي صلى الله عليه وسلم، شرب الصحابة بإقراره. هكذا جاء أيضا في صحيح مسلم عن عائشة قالت: كنت أشرب وأنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فمه على موضع فيه فيشرب، وأتعرق العرق، والعرق هو العظم الذي يكون فيه اللحم أي يأكل منه، وأنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع فيه. وهو لا يخلو من آثار لعابه، وأدلة هذا ظاهرة وعليه إجماع العلماء. وأما الكافر فعامة العلماء أيضا على طهارته، خالف من يقول بنجاسة الكافر نجاسة حسية كابن حزم ومن قال بقوله ممن قالوا بنجاسة الكافر، وسيأتي معنا إن شاء الله للمسألة، وأن الصحيح أنه طاهر. وأما الآية التي في سورة التوبة إنما المشركون نجس، فالمراد نجاسة الشرك لا النجاسة الحسية. ولذا فأكثر العلماء على أن لعابه طاهر كالمسلم، واستدلوا على ذلك بما ورد في القرآن من إباحة نساء أهل الكتاب، ومن إباحة طعام أهل الكتاب. ومقتضى إباحة نساء أهل الكتاب الطهارة، لأن الرجل لا بد له من مخالطة امرأته فيمس بدنه بدنها ويخالط ريقه ريقها، وهذا دليل طهارته. وهكذا أباح الله طعامهم وهم قد مسوه بأيديهم وذبحوه بأيديهم وطبخوه، فإذا كانت أبدانهم طاهرة فكذلك سؤرهم. وهكذا استدل أهل العلم على ذلك بحديث أبي هريرة في سنن النسائي حين عرض الشيطان للنبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فخنقه، قال: حتى وجدت برد لسانه على يدي. إذا كان على لسان الشيطان وهو كافر فبنو آدم من الكفار أولى منه. فإذن نستطيع أن نقول قاعدة عامة: إن لعاب الحيوانات وكذلك لعاب بني آدم كله طاهر إلا ما استثناه الدليل، كلعاب الكلب وأيضا لعاب الخنزير إلحاقا للعاب بلحمه ودمه. وأيضا هنا مسألة وهي تعتبر تلخيصا لكل ما سبق في أحكام طهارة الحيوان أو نجاسته، والمراد بالحيوان أي الحيوان في حال حياته، والمراد ظاهر بدنه، ظاهر بدنه لا ما بوله روثه لعابه، قد تقدم تفصيله. بقي ظاهر الحيوانات في حال حياتها،
نستطيع أن نجعل الحيوانات باعتبار طهارة ونجاسة ظاهرها خمس أقسام على ما دلت عليه الأدلة. القسم الأول ما كان من الحيوان مأكول اللحم، سواء كان من البهائم أو من الطيور. فكل ما كان مأكول اللحم فهو طاهر، وهذا عليه إجماع أهل العلم، نقل الإجماع فيه ابن المنذر وابن حزم وغيرهم. وهذه الطهارة في مأكل اللحم تشمل ظاهرة بل وباطنة، مأكل اللحم ظاهرة وباطنة سواء سؤره أو لحمه أو لبنه أو بيضه

أو ما سال من أنفه فوطه. القسم الثاني الحيوانات التي تخالط الناس ويشق تحرزهم عنها، تكون في بيوتهم وليست مما يؤكل لحمه، كالهرة والحمار والبغل والفأر. هذه أيضا طاهرة، والدليل على طهارتها طاهرة، طهارة ظاهرها وطهارة سؤرها أيضا، مسألة بولها وروثها تقدم خلفها. سؤرها أي ما مسته بفمها، والدليل حديث الهرة وقول النبي صلى الله عليه وسلم إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم. قال أهل العلم فعلل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحكم هو عدم نجاستها بكثرة طوافها على الناس. فكان هذا الأمر وهو كثرة طوافها على الناس داعيا للتخفيف فيها، ولذا قال ابن القيم رحمه الله، نقرأ الكلام له مختصر في أعلام الموقعين، قال والذي جاءت به الشريعة من ذلك في غاية الحكمة والمصلحة، فإنها لو جاءت بنجاستها لكان فيه أعظم حرج ومشقة على الأمة لكثرة طوفانها على الناس ليلا ونهارا وعلى فرشهم وثيابهم وأطعمتهم. فإذن ما كان يخالط الناس من الحيوان غير المأكول ويحتاجون إليه ويشق أن يتحرزوا منه فهو طاهر، ظاهره وسؤره، وكما تقدم بول وروث على الصحيح. القسم الثالث الكلب والخنزير، وقد تقدم معنا أن ظاهرهما طاهر، بدنه ظاهر أو طاهر، وما كان متحللا من باطنه كلعابه وهو الذي ورد في الدين نصا في الكلب، وكذا مثله بوله. وهكذا الخنزير، قد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن من لعب بالنردشير وهو محرم كأنما صبغ يده أو غمس يده في لحم خنزير ودمه، أي لنجاسته. فظاهرها طاهر، وما كان متحللا من باطنها فهو نجس كبولها ولعابها ودمها. القسم الرابع ما لا نفس له سائلة، والمراد بالنفس الدم، أي ما ليس له دم سائل. وهذا مثل الصراصير والخنافس والعقرب والذباب والبعوض
والنمل والنحل. والعنكبوت والزنابير ونحوها مما ليس له نفس سائلة، ليس له دم سائل.

القسم الخامس ما دون ذلك. ما دون هذه الأربع الأقسام: أول مأكول اللحم، ثاني الحيوانات التي تخالط الناس ما ليس بمأكول، ثالث الكلب والخنزير، الرابع كل ما ليس له نفس، الخامس ما سوى ذلك، أي سواء كان من السباع كالأسود والفهود والنمور والذئاب والثعالب، أو كان من جوارح الطير كالصقر والنسر، أو كان من غير الجوارح كالقرود والفيلة، فهذا اختلف فيها العلماء هل هي طاهرة أو نجسة، والذي عليه أكثر العلماء أنها طاهرة، مذهب الجمهور، مذهب الحنفية والمالكية والشافعية، وهو أيضا مذهب الحنابلة، إلا أنهم استثنوا سباع البهائم والطيور، استثنوا السباع من البهائم والطيور، ولا كل الحيوان عندهم أيضا طاهر. ودليل طهارتها: أولا الأصل المستمر الذي دلت عليه الشريعة أن الأصل في الأشياء الطهارة حتى يرد الدليل بنجاستها. أيضا استدل له بعضهم بحديث الهرة، قال هذه مثل الهرة، فالهرة تأكل النجاسة، تأكل الميتة، تأكل النجاسات، وربما أصاب قوائمها أو جسدها من النجاسة، مع ذلك سؤرها طاهر. قالوا فكذلك هذا. فإن مر معنا سؤر السباع فيما سبق، كنا ذكرنا قولين لأهل العلم ولم نذكر الراجح منهما، ولكن بهذا التقسيم وما ذكر من الأدلة يتبين أنها طاهرة، السباع في حال حياته وأيضا سؤرها طاهر. قد اختار القول بطهارتها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع وغيره من أهل العلم. أقوى ما استدل به من قال بنجاسته حديث القلتين، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الماء يكون في الفلاه وما ينتابه من السباع والوحوش، قال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، استدلوا به قالوا أنه إذا كان دون القلتين يحمل الخبث أي أنها نجسة. كنا قرأنا جوابا عن الإمام الشوكاني، بماذا أجاب الشوكاني؟ من يذكر عن هذا الحديث الذي استدل به على نجاسة سؤر السباع؟ قالوا لأنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، فبماذا أجاب؟ قد يصيبها شيء. نعم أحسن، قال الشوكاني وليس النجاسة في شربها، بل النجاسة لأنها قد تخوض الماء وقد تبول وتروث فيه، فلأجل ما يحصل منها أنها قد تبول وتروث فيه سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. هذا جواب. قد يستدل بهذا الحديث من يقول بنجاسة بول وروث السباع، وأيضا كما سبق هذا لا يتم، بل هناك جواب أحسن ذكره النووي رحمه الله في كتابه الإيجاز، والإيجاز موجود منه مجلد واحد فقط، شرح في سنن أبي داود، الإيجاز في شرح سنن أبي داود، وجد المجلد الأول بعض الطهارة وبعض الأبواب. أجاب عن هذا الحديث قال وهذا الحديث محمول أن قوائم السباع وأفواهها لا تخلو غالبا من النجاسات، قال فهي تأكل الميت بأفواهها وتخوض

0: فيها أي تجلس على الميتة بأبدانها وقوائمها، فإذا جاءت تشرب من هذه المياه تخوض فيها، وخوضها فيها مع ما في أفواهها من النجاسة وما أصاب قوائمها وبدنها من النجاسة، إذا غير ذلك الماء ينجسه. فكان سؤال الصحابة رضي الله عنهم لذلك، وهذا من أحسن ما يحمل عليه هذا الحديث، حديث القلتين، هو محمل الإمام النووي رحمه الله، ونقله عنه بعضهم. فإذن ليست هذا السؤال الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم على أن السباع ترد الماء لأجل نجاسة سؤرها أو نجاسة بولها وروثها، ولكن لما يكون فيها من النجاسات. فهي قد تأكل الأشياء النجسة وتأكل الميتة التي هي نجسة، ويصيب بدنها وأفواهها من ذلك، وربما خاضت في الماء وشربت منه وفيها النجاسة. إذن هذه تعتبر خلاصة نافعة في أحكام الحيوان في طهارته ونجاسته. بقي الآدمي بدنه، سيأتي أحكامه إن شاء الله. أيضا ميتة هذه الحيوانات سيأتي أحكامها، سيذكرها المؤلف في أبواب خاصة. أخ يقول مر معنا في مسائل سابقة ذكرت أن القول الراجح أن الخنزير طاهر وأن أدلة نجاسته هي بعد موته، والليلة قلت إن النجس هو لعابه. ذكرنا في درس سابق أن الطاهر هو ظاهره فقط، ظاهره طاهر كما ذكرنا اليوم، وأن أيضا لحمه ودمه نجس بدلالة حديث بريدة، وقد يعين حديث بريدة قد يعين الرجس في الآية وأنه النجس، لأنه خص في الآية اللحم لم يذكر الخنزير كله، أو لحم خنزير فإنه رجس. وقد نقول إن حديث بريدة يعين أن الرجس المراد به هنا النجاسة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل غمس اليد في لحم ودم محرما، أي لأجل نجاسة. فالخنزير ظاهره طاهر، دمه لحمه أيضا اللعاب الذي من فمه نجس، لأن الأدلة وردت في ذلك، فنجعل الأدلة في لحمه ودمه. وأخن يقول مما مضى معنا أن بول الغلام يتطاير وينتشر ها هنا وها هنا فيسحب غسله فيكتفرنا، وبول الجاري يكون في مكان واحد فيغسل، فهل هذا الصواب أم سبق لسان؟ هذا من العلل التي ذكرها العلماء، لا ليس بسبق لسان، هكذا ذكرنا، وهم ما علل به بعض أهل العلم، فإن الغلام إذا بال يتطاير بوله لا يكون في مكان واحد، وربما أصاب إذا هو أمام جماعة ربما أصاب بوله جماعة من الناس، بخلاف الجارية تبول في مكانها تحتها فيكون في مكان واحد. هذا علل به بعضهم. من يقول إذا قلنا بطهارة بول وروث ما لا يؤكل لحمه، فما الفائدة من التفريق بين ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل لحمه؟ التفريق من حيث مذاهب العلماء ومن حيث الأدلة، فأكثر العلماء في بول وروث ما يؤكل لحمه يقولون طاهر، وأكثر العلماء فيما لا يؤكل لحمه يقولون نجس، فلأجل هذا التفريق أيضا لأجل ذكر الأدلة التي استدلوا بها. أخن يقول رأيت بعض الناس يمشي حافيا خارج المركز، هل هذا الفعل من السنة؟ قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحتفي أحيانا. انتعل ولبس النعال وحث على لبس النعال بل على الاستكثار منها، وقال استكثروا من النعال فإن الرجل لا يزال راكبا من تعل. واحتفى أحيانا، قد استحب بعض العلماء من هذا الحديث أنه يستحب أن الإنسان يمشي أحيانا حافيا، وأن هذا فيه نفع للإنسان في بدنه، فلو فعله لهذا الحديث فلا بأس. أخ يقول ابن حزم ما اسمه وإن كان يعيش؟ ابن حزم هو أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم، أصله من فارس أي أحد أجداده، وأما هو فكان في الأندلس. وبعض أجداده من أول من دخل الأندلس وعاش فيها من المسلمين. نكتفي بهذا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.
1: تستمعون إلى المصحف المرتل للقارئ عمر الزريقي.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إن من أمور الاعتقاد التي يجب على المسلم تصحيحها، وهي مما ضل فيه طوائف من الناس في قديم الزمان وحديثه، لهو ما يتعلق بأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن ما يتعلق بهم وما يجب لهم من الحق يذكره أهل العلم في كتب العقائد كما يذكرون حقوق الصحابة رضي الله عنهم. وأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم هم كل من حرمت عليه الصدقة، فكل من حرمت عليه الصدقة فهم من أهل بيته، فيدخل فيهم أزواجه رضي الله تعالى عنهن، ويدخل فيهم كل مسلم ومسلمة من بني هاشم، فإنهم من أهل بيته عليه الصلاة والسلام. قال أهل العلم: ولم يبق لهاشم نسل إلا من جهة عبد المطلب، فالمؤمنون من آل عبد المطلب هم أهل بيته عليه الصلاة والسلام، سواء من كان آباؤهم من أهل الإسلام كالعباس بن عبد المطلب وحمزة رضي الله عنهما، أو من مات على غير الإسلام كأبي لهب وأبي طالب والحارث بن عبد المطلب، فإن من كان مسلما من ذريتهم فهو داخل في أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ألحق بعض العلماء بني المطلب ببني هاشم في تحريم الصدقة عليهم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد. ولم يفترقا في جاهلية ولا إسلام. ولذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يعطيهم من الخمس، قالوا فإعطاؤه من الخمس دليل على حرمانهم من الصدقة. فهؤلاء هم أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعمامه أي من كان مسلما منهم، وهكذا من كان مسلما من ذريتهم وذريته عليه الصلاة والسلام الذين كانوا من نسل فاطمة رضي الله عنها. جاء في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم وعليه مرط مرحل من شعر أسود، فجاء الحسين أو الحسن فأدخله فيه، وجاء الحسين فأدخله فيه، وجاء علي فأدخله فيه، وجاءت فاطمة فأدخلها فيه، ثم قرأ عليه الصلاة والسلام: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. جاء في مصنف بن أبي شيبة عن واثل بن الأسقع أنه قال: اللهم هؤلاء أهل بيتي. وجاء في صحيح مسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: لما نزل قول الله سبحانه وتعالى: فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم، دعا النبي عليه الصلاة والسلام عليا وفاطمة وحسنا وحسينا، ثم قال: اللهم هؤلاء أهل بيتي. وليس المراد حصر أهل بيته عليه الصلاة والسلام في هؤلاء الأربعة، بل هم كما سبق ذريته، وهكذا من كان مسلما من أعمامه وبنيهم رضي الله تعالى عنهم. جاء في صحيح مسلم أن عبد المطلب ابن ربيعة ابن الحارث ابن عبد المطلب، أي أنه من أبناء عم النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك العباس ابن عبد المطلب، أتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألاه أن يوليهما على مال الصدقة لينالا منه شيئا يتزوجان منه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الصدقة لا تحل لآل محمد، لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس. فهذا الحديث يدل على دخول بني عمه عليه الصلاة والسلام في أهل بيته، وأنهم ممن حرمت عليهم الصدقة. وأما زوجاته فإنهن يدخلن في أهل بيته بنص القرآن، قال الله سبحانه وتعالى: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. فنساؤه بنص كلام الله هن من أهل بيته، بدأ الله الخطاب لنساء النبي عليه الصلاة والسلام: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، ثم أوصاهن وختمها بذكر نسائه ووصيتهن: واذكرن ما يتلى في بيوتكن، وذكر بين ذلك أن الله جل وعلا يريد أن يطهر أهل بيت رسوله عليه الصلاة والسلام مما يدل دلالة واضحة أن نساءه من أهل بيته، وهكذا نساءه من أهل بيته بنص الأحاديث الكثيرة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، وأولى من دخل فيه هم نساءه. ألم يقل النبي عليه الصلاة ألم تقل عائشة رضي الله عنها

وآله في هذا الحديث هم أزواجه اللاتي يضحي عنهن عليه الصلاة والسلام. وهكذا علم النبي عليه الصلاة والسلام المسلمين التشهد وفيه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. جاء في رواية أخرى في الصحيح بينت آله فقال اللهم صل على محمد وآله وأزواجه وذريته. فأزواجه من أهل بيته عليه الصلاة والسلام وممن حرم الصدقة بعده. جاء في مصنف أبي شيبة بسند صحيح أن خالد بن سعيد أرسل إلى عائشة رضي الله عنها ببقرة من الصدقة فردتها عائشة وقالت إن الصدقة لا تحل لآل محمد صلى الله عليه وسلم. هن عليهن رضوان الله أزواجه في الدنيا والآخرة، وهن حرام على من سواه في حياته وبعد مماته. وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، إن ذلكم كان عند الله عظيما. فإذا علمنا ذلك أن المسلمين من أعمامه وبنيهم، وهكذا ذريته، وهكذا أزواجه رضي الله عنهم أجمعين، هم داخلون في أهل بيته، فإن القرآن والسنة قد ورد فيها الكثير من فضلهم وما جعل الله سبحانه وتعالى لهم من المنزلة في الدنيا والآخرة لمن آمن منهم بالله ورسوله. قال الله جل وعلا إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فهذه الآية في سياق أزواجه، وهكذا بينت السنة أنه يدخل فيها قرابته وذريته، كما في حديث عائشة المتقدم أن النبي عليه الصلاة والسلام أدخلهم في الكساء ثم قرأ هذه الآية، وهي فضيلة عظيمة أن الله جل وعلا يريد لهم الطهارة من الرجس من كل الأرجاس الحسية والمعنوية، فأراد الله تعالى تطهيرهم وفضلهم، كيف لا وهم قرابة وأهل بيتي أكرم من خلق الله سبحانه وتعالى وهو رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال الله سبحانه أيضا النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. فأزواجه عليه الصلاة والسلام وهن من أهله هن أمهات المؤمنين، فكل مؤمن تكون أزواج النبي عليه الصلاة والسلام من أمهاته، أي أمهاتهم في الحرمة لا في المحرمية. معنى ذلك أنهن يحرمن عليهم ولا يحل لأحد أن يتزوج بهن، لا في حياته لمن فارقها ولا بعد مماته. فكل من تزوج النبي عليه الصلاة والسلام حرمت على غيره، فهن أمهات المؤمنين تحرم عليهم كما تحرم عليهم أمهاتهم. وهكذا قال الله سبحانه مخاطبا لكفار النبي عليه الصلاة والسلام، أمره أن يخاطب كفار قريش بقوله قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. ولأهل العلم في تفسيرها قولان، قال بعض المفسرين معنى قوله تعالى إلا المودة في القربى أي إلا أن تصلوا ما بيني وبينكم من القرابة فلا تؤذوني ولا تعترضوا على تبليغي لرسالة ربي وارعوا حق القرابة التي بيني وبينكم، فلا أسألكم أجرا على التبليغ، لا أسألكم أجرا على إبلاغكم وحي الله، ولكن أطلب منكم أن ترعوا القرابة بيني وبينكم بالمودة. وقال بعض المفسرين معنى إلا المودة في القربى أي أن تودوني في قرابتي وأن ترعوهم وأن تعرفوا حقوقهم.

حقوقهم، قل لا أسألكم عليه أجرا، لا أسألكم على البلاغ أجرا، إلا أن تودوا قرابتي وأن تحبوهم وأن ترعوهم. وهذا دال على فضلهم، وهكذا ورد فضلهم في السنة كثيرا. جاء في صحيح مسلم عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله اصطفى من ولد إسماعيل كنانة، وإن الله اصطفى من كنانة قريشا، وإن الله اصطفى من قريش بني هاشم، وإن الله اصطفاني من بني هاشم. فجعل الله سبحانه وتعالى نبيه عليه الصلاة والسلام ممن اصطفاه على سائر الخليقة، وهكذا اصطفى أهل بيته رضي الله تعالى عنهم. وهكذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الناس بما لأهل بيته من حق عليهم أن يرعوهم إكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولما جعل لهم من الفضل. جاء في صحيح مسلم عن زيد بن أرقم قال: قام فينا النبي عليه الصلاة والسلام خطيبا بماء يدعى خما بين مكة والمدينة، وهو منصرف من حجة الوداع، فقال: أيها الناس، إنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، أي الموت، وإني تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله، فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال: وأهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أي أن تعرفوا حقهم ومكانتهم وقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا تعادوهم ولا تسبوهم ولا تؤذوهم، بل ارعوهم لقرابتهم من رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهكذا مما جاء في فضلهم ما ورد في الحديث عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة، والسبب هو الصهر، كل سبب ونسب، ولذا جاء في رواية: كل نسب وصهر منقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي. وقد كان جماعة من السلف يحتجون بهذا الحديث على فضل أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما لهم من الإكرام يوم القيامة. وهكذا ورد الحث منه عليه الصلاة والسلام على الصلاة عليه وعليهم في الصلاة، يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى أهل بيته، أن يدعو لهم أن الله تعالى يثني عليهم ويذكرهم بالخير. فكل مصل يقول في صلاته: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. كل مصل يقول: اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم. وهذا مما جعل الله سبحانه وتعالى لهم من الفضيلة، ولما جعل الله تعالى لهم من المكانة بقرابتهم من رسول الله عليه الصلاة والسلام. أقول ما سمعتم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الناس، هذه الفضائل العظيمة وغيرها كثير مما ورد في القرآن والسنة من فضل أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما تنال من كان مؤمنا منهم، من حقق الإيمان بالله ورسوله ودينه الحق. وأما من ليس بمؤمن
فلا ينفعه قربه من رسول الله عليه الصلاة والسلام. ألم يقل الله في أبي لهب الذي هو أقرب الناس نسبا إلى رسول الله فهو عمه؟ قال الله: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. فأخبر الله تعالى أن عمه الذي لم يؤمن به ولم يتبعه في النار، وذمه الله جل وعلا وأخبر بخيبته وهلاكه. عمه أبو طالب رغم ما حصل له من نصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن وقوف إلى جانبه، ومن دفاع عنه، إلا أنه لم يؤمن به. فاسمع ما قال النبي عليه الصلاة والسلام في جزائه في حديث العباس بن عبد المطلب في صحيح مسلم، حين قال: يا رسول الله، ما أغنيت عن عمك، كان يحوطك ويغضب لك. قال: هو في ضحضاح من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. وفي الصحيح أيضا: أهون أهل النار عذابا أبو طالب، تحت قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه. فهؤلاء أعمامه أقرب الناس نسبا إليه، أخبرنا أنهم في النار حين لم يؤمنوا به. وفي الصحيحين عن عمرو بن العاص أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر له بعض أهل بيته فقال: إن آل بني فلان ليسوا لي بأولياء، إنما ولي الله وصالح المؤمنين، ولي الله وصالح المؤمنين. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. من بطأ به العمل من الإيمان بالله والعمل الصالح لم ينفعه نسبه يوم القيامة، وإن كان من أقرب الناس إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. في صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رجلا جاء فقال: يا رسول الله، أين أبي؟ قال: أبوك في النار، مات في الجاهلية. فحزن الرجل فدعاه فقال: إن أبي وأباك في النار. وفي صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي. فمن بطأ به عمله، إيمانه بالله ورسوله ودينه الحق وعمله الصالح، لم ينفعه النسب. وبهذا تعلم أن قول النبي عليه الصلاة والسلام: كل نسب وسبب منقطع يوم القيامة إلا نسبي وسببي، المراد به من كان منهم من أهل الإيمان. فلا يتكل الإنسان على الأنساب، كما قال القائل: لقد رفع الإسلام سلمان فارس، وقد وضع الكفر أو وقد وضع الشرك النسيب أبا لهب. فلا تترك التقوى اتكالا على النسب. فلا ينفع الإنسان إلا إيمانه بالله وعمله الصالح، وهذا لا بد من فهمه. أيضا مما يتعلق بذلك أن هذه القضية، قضية أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هلكت فيها طائفتان، وصار الناس فيها طرفان ووسط، فهلك الطرفان ونجا الوسط، وخير الأمور أوسطها، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. هلك فيها الطائفة الأولى الروافض الذين غلوا في أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ادعوا لهم ما لا يجوز في حقهم، غلوا فيهم، ادعوا لهم الألوهية والربوبية، ادعوا لهم التصرف في الكون، ادعوا لهم أن خزائن السماوات والأرض بأيديهم،
وأن حساب الناس يوم القيامة إليهم، وأن الجنة والنار بأيديهم، ادعوا لهم العصمة وأنهم معصومون، وأن كلامهم كالقرآن تؤخذ منه الأحكام، عبدوهم من دون الله، سجدوا لهم، ذبحوا لهم الذبائح من دون الله، طافوا بقبورهم. هذا غلو شديد، وهذه طائفة هلكت في أهل بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأول من بين هلكتها وزجرها هم أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء عن علي رضي الله عنه وأصله في البخاري أنه خرج يوما، وهؤلاء الذين يزعمون أنهم يعظمونه، الغلاة الذين غلوا في أهل البيت، سجدوا له، فأمر علي رضي الله عنه بإحراقهم، وقال: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا، أي كان مولى لعلي وأمره بإحراقهم. تبرأ منهم أهل البيت في زمانهم، تبرأ منهم علي بن الحسين حين أتوا إليه فقالوا له: تبرأ من أبي بكر وعمر. قال: كيف أتبرأ منهما وهما وزيرا جدي، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: إذن نرفضك. قال: اذهبوا فأنتم الرافضة، فسموا من ذلك اليوم بالرافضة. ذكر ذلك شيخ الإسلام وغيره من أهل العلم. قال زين العابدين علي بن الحسين، والذي قال لهم اذهبوا فأنتم الرافضة هو زيد بن علي بن الحسين، وقال فيهم علي بن الحسين: إن هؤلاء يبكون علينا فمن قتلنا سواهم، أي هم الذين قتلوا أباه الحسين بن علي حين استدعوه إلى العراق وكذبوا عليه، ثم لما وصل إليهم أسلموه إلى عبيد الله بن زياد. هذه رافضة، هذه طائفة غلت وجاوزت الحد في أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام فهلكت، علما أن ادعاءهم محبة أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كذب وزور، إنما أرادوا به استعطاف قلوب الناس، إنما أرادوا به أن يستميلوا قلوب من لا يعرف حقيقتهم من الناس أنهم يحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم ممن يعاديهم في الحقيقة. الطائفة الثانية التي هلكت فيهم وهم طرف نقيض من الطائفة الأولى هم النواصب، سموا نواصب لأنهم نصبوا العداء لأهل بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام، فعادوهم وسبوهم وذموهم وطعنوا فيهم، بل قتلوا منهم من قتلوا، كما فعل عبيد الله بن زياد الذي قتل الحسين بن علي ومن كان معه من أهل بيته. هؤلاء على ضلال وعلى انحراف، خالفوا كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام الذي بين فيه فضلهم. الطائفة الثالثة وهي الوسط، وهي التي نجت وسلمت في الدنيا وموعودة بالسلامة يوم القيامة، وهم أهل السنة والجماعة، أحبوهم حبا شرعيا، أحبوهم لقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان حبهم لهم من حبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أثنوا عليهم، ذكروهم بالخير، جعلوا ذلك في كتب العقائد التي يدرسونها ويعتقدونها معرفة فضلهم وحقهم وما جعل الله تعالى لهم من المنزلة، ولكن كان حبا شرعيا فلم يجاوزوا ذلك، لم يعتقدوا عصمتهم، ولم يعتقدوا لهم شيئا من خصائص الله، ولم يعتقدوا لهم ما لا يجوز في حقهم، ورأوا أن هذه الفضائل محصورة في من كان مؤمنا منهم، وأما من لم يكن مؤمنا منهم فليس له من هذه الفضائل شيء، وإن كان أقرب الناس إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام.
بدأ هذا السبيل وهذا الطريق صحابة رسول الله، وسار بعدهم أتباعهم من السلف إلى يومنا هذا. جاء في صحيح البخاري عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال: أرقبوا محمدا صلى الله عليه وسلم في أهل بيته. أرقبوا فيهم أي راعوا حرمته في أهل بيته، أكرموا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أهل بيته، اعرفوا له قدر في أهل بيته في إكرامهم. جاء في الصحيحين أيضا عن أبي بكر رضي الله عنه أنه حين جاءت فاطمة تريد ميراثها من رسول الله، وهكذا جاء العباس وعلي يريدون شيئا مما ترك الرسول عليه الصلاة والسلام، قال أبو بكر: والله لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي، والله لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي. إكرام للرسول عليه الصلاة والسلام. عمر بن الخطاب قال للعباس ابن عبد المطلب حين أسلم، قال: والله لإسلامك أحب إلي من إسلام الخطاب، أي أبيه، لأن إسلامك يدخل السرور على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمر بن الخطاب كما جاء في صحيح البخاري كان إذا خرج إلى الاستسقاء في خلافته يخرج بالعباس، يجعل العباس هو الذي يستسقي بهم، أي يدعو لهم إكراما لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يقول: اللهم إنا كنا نستسقي إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نستسقي إليك بعم نبينا فاسقنا فيسقون. نستسقي إليك بعم نبينا أي بدعائه، فكان يقدمه للدعاء فيسقيهم الله سبحانه وتعالى. خرج أبو بكر كما في صحيح البخاري فوجد الحسن بن علي يلعب مع الصبيان، فأخذه وضمه إليه وقال: بأبي أنت، ما أشبهك برسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا سار أهل العلم من أتباع السلف على معرفة فضلهم ومعرفة حقهم. من كان صالحا منهم، فمن كان صالحا مؤمنا تقيا وهو ممن ينتسب إلى أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فله مزيد حق على المسلمين، مزيد على حق الإسلام، له حق القرابة من رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقد كثر في هذا الزمان من يدعي الانتساب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا سيما من الرافضة، وكثير منهم كما أثبت كثير من المؤرخين كذب، ولا ينفعهم انتسابهم، وإنما أرادوا أن يضللوا به على الناس، ولا يجوز لأحد أن ينتسب إلى غير أبيه، ومن انتسب إلى غير أبيه فقد ورد لعنه في السنة الصحيحة. من تولى غير مواليه أو انتسب إلى غير أبيه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرف ولا عدل يوم القيامة، كذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام. وهكذا لا يجوز الطعن في نسب إنسان ينتسب إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ببينه. فانتساب كثير من الرافضة اليوم إلى أهل بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام منه ما هو كذب، ومنه ما لا ينفعهم وإن كان صدقا، فإن كان صدقا فلا ينفعهم انتسابهم، كما لم ينفع أبا لهب، وحكم الله عليه بنار ذات لهب، وإن كان انتسابهم إليه كذبا كما ينتسب إليه كثير من المجوس، ممن بعضهم يرجع إلى السيخ كالخميني وأمثاله الذين هم أصلا وفصلا من سيخ الهند، كما أثبته

0: إلى فتاوى الباب المفتوح للشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى.
1: اسمه موجود الآن. يقول فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله.
2: السلام ورحمة الله.
1: لقد حصل لي حادث مروري حيث كنت مع شارع رئيسي عام، وكانت سرعتي فوق المتوسطة، وخرجت لي سيارة مع تقاطع، ولم أعلم إلا وقد اصطدمت بها. توفي بهذا الحادث رجل واحد، وكانت نسبة الخطأ عليه 25%.
2: على من؟
1: على صاحب السؤال.
2: نعم.
1: وبعد، وبالنسبة لأهل الرجل فقد سامحوا بالدية وقال لي القاضي عليك صيام شهرين متتاليين. والحقيقة يا فضيلة الشيخ أن هذا الحادث له الآن 3 سنوات أو أكثر، وأنا من أثر الحادث جلست بالمستشفى أكثر من شهرين، وجسمي لا يساعدني على الصيام حيث أن رمضان أتعم من صيامه كثيرا. لولا مساعدة ربي جل وعلا أرجو أن تجد حلا، حيث أنني عندما صدمت السيارة لم أكن متعمدا بل هو الذي طلع عليه، وكذلك لم تكن سرعتي جنونية. جزاكم الله خير.
2: هذا السؤال سمعتموه، وخلاصة أنه صدم رجلا خرج عليه من شارع فرعي، وأن الشيخ القاضي حكم عليه بصيام شهرين متتابعين، وأنه حسب تقرير المرور حكم عليه 25% من الدية، ولكن أهل الدية تنازل فبقي عليه حق الله عز وجل وهو صيام شهرين. فإن كان يستطيع أن يصوم الشهرين فليصوم، وإذا كان لا يستطيع فليس عليه شيء، لأن الله عز وجل قال في كفارة القتل إن فيها عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ولم يذكر الإطعام. بعده
3: فضيلة الشيخ أجزل الله مثوبتكم وجزاكم الله خيرا، نحب أن نسأل عن وسائل الدعوة إلى الله وأساليبها، هل هي توقيفية أم اجتهادية؟ وإذا كانت اجتهادية فما هي وما هو الضابط لاستخدام وسيلة ما؟ نرجو التكرم بالتفصيل.
2: نحن أجبنا عن هذا، ويمكن أن يكون الجواب عند أصحاب التسجيلات، ممكن أن ترجع عليه إن شاء الله. نعم.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم السلام.
4: فضيلة الشيخ، هل يجوز للرجل أن يذهب إلى ساحر ليعرف هل هو مسحور أم لا؟ ولو قابل ساحرا ولم يقصد الذهاب إليه وأخبره أنه مسحور هل يصدقه أم لا؟
2: أولا، السحر لا شك أن له أثرا في الإنسان، أثرا في العقل، وأثرا في البدن، وأثرا في الإحساس. ولهذا لما ألقى السحرة سحرهم أمام موسى عليه الصلاة والسلام كان يخيل إليه من سحرهم أن هذه الحبال والعصي تسعى، يعني أنها تمشي وتركض. فالسحر لا شك أن له تأثير، ولكن لا ينبغي أن يكون الإنسان سريع التوهم فكلما أصابه من شيء قال إنه سحر، حتى إن بعض الناس يزكم فيقول هذا الزكام سحر، وهذا خطأ. لكن على كل حال، إذا تبين أثر السحر على الإنسان بأثر ظاهر فقال له فصادفه ساحر وقال إنك مسحور، فلا يعتمد على قول هذا الساحر، ولكن يعتمد على ما في، على ما حصل له من آثار السحر، ويكون قول الساحر يكون هذا قوله مؤيدا. نعم.
5: فضيلة الشيخ، بالنسبة للصلاة على سطوح الحرم المدني علما بأن الصفوف غير متصلة فوق السطوح،
2: الحرم المدني
5: نعم فتحت هذه الأيام الأخيرة
2: سطوح
5: نعم،
2: على كل حال الصلاة على السطوح في الحرم المدني كالصلاة على السطوح في الحرم المكي، وكذلك في بقية المساجد، أي أنه لا بأس بذلك. وأما اتصال الصفوف فالذي ينبغي الإنسان إذا جاء أن يبدأ أولا بالمكان الذي فيه الإمام،

0: فلا ينزل إلى القبوات ولا يصعد إلى السطوح إلا إذا وجد أن المكان الذي فيه الإمام قد مرد. نعم.
1: فضيلة الشيخ جزاكم الله خير، لدي سؤال مكتوب في ورقة وهو لديكم فيما يتعلق بيني وبين زوجتي.
0: وش اللي حصل؟
1: موجود يا شيخ،
0: اذكره لأنه طويل المعنى. هذا طويل، أكمل الخلاصة عشان يجيب.
1: حصل بيني وبين زوجتي خلاف،
0: وإذا كنت تحب أن يكون حسب الورقة ففي المسجد الأصل إن شاء الله.
1: طيب
0: طيب،
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل المذي يوجب القضاء في شهر رمضان؟ المذي
0: نعم
2: يوجب القضاء في شهر رمضان إذا كان بشهوة.
0: المذي لا يفسد الصوم سواء كان الصوم رمضان أو غير رمضان.
3: المذي لا يفسد
0: الصوم. نعم. إذا قلنا لا يفسد لا يوجب القضاء. هو غالبا لا ينزل إلا بشهوة، حتى لو كان بشهوة، حتى لو قبل امرأته أو باشرها وأمدى فإنه لا يلزمه، فإن صومه صحيح ولا يلزمه القضاء.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، في كتابكم نبذة في العقيدة الإسلامية في الرد على منكر عذاب القبر.
0: نعم.
4: ذكرتم رد من الشرع والحس والعقل.
0: نعم.
4: ثم رد آخر بدون غير معنون، قالوا أما اعتماده فيما زعموا على أنه لو كشف على الميت في قبره لوجد كما كان عليه والقبر لما تغير بساعة واضحة، ثم رد من وجوه أربعة.
0: ثم
4: كيف يعنون لهذا الرد عن بعد العقل والحس والشرع؟
0: هذا هو الحس.
4: إعادة الحس مرة ثانية ولا كيف؟
0: نعم. نعم ما يحضرني الآن السياق.
4: والله إذا نحتاج إلى وقت.
0: طيب. طيب تفضل.
5: شيخ عفى الله عنكم، بعض طلبة العلم ذكر أن نقل الفتوى عن المفتي لا تجوز إلا بأربعة شروط، فقال لابد أن يعرف دليله، أولا يعرف الحكم حكم في المسألة، ثم يعرف الدليل، ثم يعرف وجه الاستدلال، ثم يعرف الجواب عن قول من خالف إذا كان في المسألة خلاف، وعز هذا القول لابن القيم، فهل هذا صحيح؟ ثم إذا كان صحيح يعني كيف توجيهه؟
0: أولا يقال لهذا الناقل عن ابن القيم أثبت ذلك عن ابن القيم، لأنه ما أكثر الذين يقولون جاء في هذا حديث مع الرسول أو جاء كلام عن السلف أو جاء كلام عن بعض العلماء ثم يكون متوهما في نقله، فيقال أرنا كلام ابن القيم، لأن كلام ابن القيم ربما يكون على غير الوجه الذي فهمه. ثم إذا صح هذا عن ابن القيم فإنه غير مسلم، لأن الناقل ليس مفتيا على حسب فتوى المفتي، فهناك فرق بين أن يقول قال الشيخ الفلاني كذا وكذا فيكون ناقلا، وبين أن يسأل هذا الذي استفتى العالم ثم يفتي بدون أن نسبه إلى العالم. هذا هو الذي يحتاج إلى أن الإنسان يعرف الدليل والاستدلال ويكون كالمجتهد تمام. فهناك فرق بين نسبة القول إلى العالم وبين أن يفتي به اعتمادا على قول عالم بدون أن ينسبه إليه. فالأول مخبر ناقل وليس فيه شيء إلا أن يتأكد أن المفتي قال كذا وكذا، وأما الثاني فيعتبر مفتيا مجتهدا، والمفتي المجتهد لا بد أن يعرف التنين ويعرف الاستدلال ويجيب عن أدلة المخالف إذا كان هناك مخالف. فأنت أولا طالبه بما ذكر ابن القيم، ثم بعد ذلك الحكم في المسألة كما قلت لك. هناك فرق بين الإخبار يعني بين فلان أفتى بكذا وبين أن يفتي الإنسان على أنه مستقل بالفتوى، فهذا يكون مجتهدا حكم مجتهد. نعم.
6: الله عنك. تصاب بعض الحيوانات بأمراض أو حوادث أو تهرم على ملك عند الإنسان على ملكه من المأكولة وغير المأكولة، فهل إذا كانت تتألم شديدا أو فيها مرض يخشى من العدوى، هل ينبغي قتلها أو تركها؟
0: إذا كان عند الإنسان حيوان مسؤول عنه هو لكونه في ملكه أو في حوزته، ثم أصيب هذا الحيوان بمرض لا يمكن الانتفاع به مع هذا المرض، فلا بأس أن يقتله، لأنه في هذا الحال سيكون عبئا عليه وسوف نلزمه بالإنفاق عليه، فيكون في ذلك إضاعة للمال لأنه ينفق على شيء لا يستفيد منه. فعلى هذا نقول لا بأس أن تقتل هذا الحيوان إذا كان مريضا لا تنتفع منه، أو كان يخشى منه عدوى ضارة بالحيوانات الأخرى، هذا إذا كان تحت مسؤوليتك. أما إذا كان خارجا عن مسؤوليتك بأن يكون هناك حمار أو كلب أو دابة في البر ليس لك عليها ولاية، فدعها حتى يقضي الله بها أمرا كان مفعولا.
6: وإن كان من المسؤولين الرسميين؟
0: لا، أما المسؤول الرسمي عن مراعاة الحيوانات فهو مسؤول كالذي يملكها مباشرة.
6: إذا صل بحالك أقتله.
0: نعم.
7: السلام عليكم ورحمة الله.
0: السلام ورحمة الله.
7: مريض في رمضان، وبعد رمضان شوفي شوي شخص انه زين حالته، ممكن الصيام عليه ايام في رمضان وهو اثناء رمضان.
0: ساعد السؤال،
7: مريض في رمضان بعد انتهى رمضان خف، شخص انه خف وزين
0: نعم
7: لا بصوم لان عليه ايام رمضان، صام جرب يوم وشاف نفسه انه تعبان يتعب شوي من الصيام، قال ان شاء الله غدين الاول براءة غدين كمل الصيام، قال البراءة يعني شايف بس اراد الله واستغفر الله قبل هذا الوقت اللي هو محدد على اساس انه خفف، هل يقضي عنه وليه او
0: والمرض هذا قديم فيه؟
7: اي قبل رمضان.
0: لا يعني منه مدة مثلا
7: مريض في السكر وحصل له
0: هذا، بارك الله فيك، يطعم عن كل يوم مسكين، لأن تركه للصيام كان لمرض لا يرجى زواله، لأن السكر أعاذنا الله وإياكم منه في الغالب لا يزول، فيطعم عن كل يوم مسكين. فهذه السنة كم كان صيامنا؟ كان صيامنا هذه السنة 29 يوم، فيطعم 29 فقيرا. ما عليه الا اليوم. كل يوم له مسكين. 12 يوم يطعم 12 مسكين.
8: عفى الله عنك. ما حكم حجم
0: يطعم عنه 12 مسكين.
8: ما حكم حج من لا يصلي؟
0: أما سمعت كلامنا قبل؟ الكافر لا يصح حجه ولا يجوز أن يدخل حدود الحرم، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا مثل الحرم، فهذا الذي لا يصلي لا يحل له أن يدخل حدود الحرم، يعني ما كان داخل أميال الحرم لا يجوز دخوله، يمنع منه. فإذا كان مع رفقة وهو لا يصلي

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر

0: وزعوا أرباح بخمس ريالات من يعني ما وصل لمية، أخذ الأرباح يقول هل يتخلص من الخمسة هذه أم تكون ضمن يعني رأس المال؟
1: الواجب عليه أن يتخلص من هذه الخمسة، لأن هذه الخمسة في وقتها تعد زيادة، تعد ربا، ما هي أرباح، هي خسارة. فعليه أن يتصدق بما جاءه من الزيادة قبل التوبة تخلصا منها، لا تقربا إلى الله بها. نعم.
0: وإذا كانت في حين توبة يعني أراد أن يصفي فأعطوه الخمسة
1: نفس الشيء، لأن مدام خسر الآن معناه معناه أن هذه الزيادة كانت قبل أن يحصل فيه النقص من وراء.
2: فضيلة الشيخ، ما حكم السلام على المصلي وكيف يرد المصلي إذا سلم عليه؟
1: السلام على المصلي لا بأس به إذا لم تخشى أن يشغله ذلك، أن يشغله ذلك عن صلاته، أو أن تفصل صلاته برد السلام عليك، لأن من العامة من لا يعرف، ربما إذا قلت السلام عليك قال عليكم السلام. والأولى إذا كنت تريد أن تنتظر حتى يخلص من صلاته ثم تسلم عليه، هذا هو الأفضل. وإذا كنت لا تريد البقاء اذهب ولا تسلم. أما كيفية الرد فالرد باليد فقط، ترفع يدك هكذا إشارة إلى أنك قد فهمت، ثم إن بقي حتى تسلم فرد عليه السلام باللفظ، وإن صرف فالإشارة كافية. نعم.
3: هل أفضل يا شيخ في هذا الزمن دفع رضاحي لبلد فقير أم ذبحه هنا أفضل؟
1: بارك الله فيك على هذا السؤال، هذا سؤال مهم، وهو دفع قيمة الأضاحي إلى بلاد فقيرة ليضحى بها هناك. فإن بعض الناس يفعل هذا، بل يزيد على ذلك أنه يضع دعاية في الصحف أو غير الصحف لحث الناس على بعث الأضاحي إلى بلاد أخرى، وهذا يصدر في الغالب عن جهل بمقاصد الشريعة وعن جهل بالحكم الشرعي. المقصود الأول بالأضحية هو التقرب إلى الله تعالى بذبحه، فإن الذبح من أكبر العبادات، بل قرنه الله عز وجل بالصلاة، فصلي لربك وانحر، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، على القول بأن النسك هنا الذبح. فالذبح نفسه عبادة لا يمكن أبدا أن تحصل إذا أرسلت الدراهم إلى بلاد أخرى وذبحت عنك. وقد قال الله تعالى في كتابه: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. ثانيا، أن الإنسان إذا أرسلها إلى بلاد أخرى فإنه يفوته ذكر اسم الله عليها، وقد قال الله تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكر اسم الله. فجعل ذكر اسم الله علة لهذه المناسك التي جعلها الله عز وجل، وهذا الذكر سيفوته إذا كان هناك، وربما يذبحها من لا يسمي أصلا. ثالثا، أنه إذا أرسلها إلى الخارج يفوته الأكل منها، وقد قال الله تعالى: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. والأكل والأمر بالأكل منها للوجوب على رأي كثير من العلماء، فإذا أرسلتها إلى الخارج فاتك القيام بهذا الأمر سواء كان واجبا أم مستحبا. رابعا، أنك إذا أرسلتها إلى الخارج خفت الشعيرة العظيمة التي جعلها الله تعالى في بلاد المسلمين، عوضا عن الشعيرة العظيمة التي جعلها الله تعالى في مكة. ففي مكة الشعيرة التي تكون هناك هي الهدي، وفي بلاد المسلمين الأخرى الشعيرة هي الأضحية. فالله سبحانه وتعالى جعل هذه الشعائر، ذبح الهدي في مكة وذبح الأضحية في البلاد الأخرى، لتقام الشعائر في بلاد الإسلام كلها. ولهذا جعل الله سبحانه وتعالى لمن أراد الأضحية شيئا من شعائر أو من خصائص الإحرام كتجنب الشعر، الأخذ من الشعر مثلا. سادسا أو سابعا نسيت، نعم لا السادس أو السابع، أنه ربما تموت هذه الشعيرة بالنسبة لأبنائنا وبناتنا. إذا كانت الأضحية في البيت فإن الأهل كلهم يشعرون بها ويشعرون أنهم على طاعة، فإذا أرسلت دراهم ما الذي أدراهم بها فتفوت هذه الشعيرة. فنقول من الخطأ الواضح أن ترسل قيم الأضاحي إلى خارج البلاد ليضحى بها هناك، لأن كل هذه المصالح وربما أشياء أخرى لا تحضرني الآن كلها تفوت في هذا الأمر. ثم إنه أيضا السابع أن الناس يبدأون ينظرون إلى الأضحية نظرة مادية فقط، وهي طعام الجائع، وهذا أيضا ضرر. وقد قال الله تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماءه ولكن ينال التقوى منكم. وإذا كنت صادقا في أن تتعبد لله بالأضحية وأن تنفع إخوانك المسلمين فضحي في بلدك وأرسل الدراهم والأطعمة والأكسية إلى البلاد الأخرى، ما الذي يمنعك؟ لهذا أنا أرجو منكم بارك الله فيكم أن تبينوا الناس أن هذا خطأ، وأن لا يصرفوا ضحايا وأن لا يصرفوا قيمة ضحاياهم إلى البلاد الأخرى بل يضحوا في بيوتهم. ولا يرد على هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام وكل علي بن أبي طالب في ذبح هديه، أو أنه بعث بالهدي من المدينة إلى مكة، لأن بعثه بالهدي من المدينة إلى مكة ضروري، إذ لا هدي إلا في مكة، لو ذبحه في المدينة لم يكن هدي. وأما توكيل علي بن أبي طالب فالرسول وكل عليه الصلاة والسلام لأنه مشغول بأمور الناس، الناس في حاجة لأن يتفرغ لهم، ومع ذلك أمر من كل بعير بقطعة فجعلت في قدر فطبخت فأكل من لحمها وشرب من مرق ما ترك أكل منها. فنرجو بارك الله فيكم أن تحرصوا على توعية الناس. ويقال مثلا ما هو المقصود اللحم أن الفقير انتفع به؟ أهم شيء إيش؟ التقرب لله بالذبح الذي جعله الله قرين الصلاة. وأنت لا تمنع من نفع إخوانك ترسلهم دراهم ما في مانع. وإلى هنا ينتهي لقاؤنا هذا لأنه أذن، فنسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، وإلى اللقاء القادم إن شاء الله.
4: كيف يتثاقل فريضة الحج وهو لا يجب في العمر إلا مرة واحدة؟ كيف يتراخى في أدائه مع وجوبه عليه وهو لا يدري لعله لا يستطيع الوصول إليه فيما بعد؟ أيها المسلمون اتقوا الله عباد الله، وأدوا ما فرض الله عليكم من الحج تعبدا لله تعالى ورضا بحكمه وسمعا وطاعة لأمره، هكذا إن كنتم مؤمنين. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. أيها المسلمون إن المؤمن إذا أدى الحج والعمرة بعد بلوغه مرة واحدة فقد أسقط الفريضة عن نفسه وأكمل بذلك أركان إسلامه، ولم يجب عليه بعد ذلك حج ولا عمرة إلا أن ينذر الحج أو العمرة فيلزمه الوفاء بما نذر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطع. أيها المسلمون إن من تمام رحمة الله ومن حكمته البالغة أن جعل للفرائض حدودا وشروطا لتنضبط الفرائض وتتحدد المسؤولية، وجعل هذه الحدود والشروط في غاية المناسبة للفاعل والزمان والمكان. ومن هذه الفرائض الحج فله حدود وشروط لا يجب على المسلم إلا بها. فمن شروط وجوب الحج البلوغ، ويحصل في الذكور بواحد من أمور ثلاثة: إنزال المني بشهوة أو احتلام، تمام 15 سنة، نبات شعر العانة. وفي الإناث يحصل بها يحصل البلوغ في حقهن بهذه الثلاثة وزيادة أمر رابع وهو الحيض، فمتى حاضت الأنثى ولو لعشر سنوات فإنها بالغة. أما من لم يبلغ فلا حج عليه ولو كان غنيا، ولكن لو حج صح حجه تطوعا وله أجره، فإذا بلغ أدى الفريضة، لأن حجه قبل البلوغ لا يسقط به الفرض لأنه لم يفرض عليه حينئذ. فهو كرجل تصدق بمال ينوي به الزكاة قبل أن يملك نصابه. وعلى هذا فمن حج ومعه أبناؤه أو بناته الصغار فإن حجوا معه كان له أجر ولهم ثواب الحج، وإن لم يحجوا فلا شيء عليه ولا عليهم. وحينئذ ينبغي للإنسان أن ينظر ما هو أيسر، هل يجعل الصبيان من ذكور وإناث يحرمون أو لا يحرمون. فإذا كان يخشى من المشقة عليه أو عليهم كما يوجد في هذا العهد فإنه لا ينبغي أن يحججهم، لأن في ذلك مشقة عليهم وعليه، ولأنه ربما يؤدي إلى المرض أو الهلاك. ومن شروط وجوب الحج أن يكون الإنسان مستطيعا بماله وبدنه، لأن الله عز وجل شرط ذلك في قوله من استطاع إليه سبيلا. فمن لم يكن مستطيعا فلا حج عليه، ولو مات فإنه يلقى ربه بإسلام لا نقص فيه، لأنه غير واجب عليه الحج. فالاستطاعة بالمال أن يملك.
5: أيها الإخوة، وبنهاية هذه المادة نودعكم ونلقاكم إن شاء الله في إصدارات.
6: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
7: تستمعون إلى قراءة لأحاديث صحيح الإمام البخاري رحمه الله.
8: كتاب الطب، باب ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا أبو أحمد الزبيري، حدثنا عمر بن سعيد بن أبي حسين قال حدثني عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. باب: هل يداوي الرجل المرأة أو المرأة الرجل؟ حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا بشر بن المفضل عن خالد بن ذكوان عن ربيعة بنت معوذ بن عفراء قالت: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، نسقي القوم ونخدمهم ونرد القتلى والجرحى إلى المدينة. باب: الشفاء في ثلاث. حدثني الحسين، حدثني أحمد بن منيع، حدثنا مروان بن شجاع، حدثنا سالم الأفطس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الشفاء في ثلاثة: شربة عسل، وشرطة محجم، وكية نار. وأنهى أمتي عن الكي. رفع الحديث ورواه القمي عن ليث عن مجاهد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في العسل والحجم. حدثني محمد بن عبد الرحيم أخبرنا سريج بن يونس أبو الحارث حدثنا مروان بن شجاع عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشفاء في ثلاثة: في شرطة محجم أو شربة عسل أو كية بنار. وأنهى أمتي عن الكي. باب الدواء بالعسل وقول الله تعالى: فيه شفاء للناس. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا أبو أسامة قال: أخبرني هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الحلواء والعسل. حدثنا أبو نعيم حدثنا عبد الرحمن بن الغسيل عن عاصم بن عمر بن قتادة قال: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن كان في شيء من أدويتكم أو يكون في شيء من أدويتكم خير ففي شرطة محجم أو شربة عسل أو لذعة بنار توافق الداء، وما أحب أن أكتوي. حدثنا عياش بن الوليد حدثنا عبد الأعلى حدثنا سعيد عن قتادة عن أبي المتوكل عن أبي سعيد أن رجلا أتى النبي صلى الله

من المدينة وخمة، فأنزلهم الحرة في ذود الله، فقال اشربوا ألبانها. فلما صحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا ذوده، فبعث في آثارهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم، فرأيت الرجل منهم يكدم الأرض بلسانه حتى يموت. قال سلام: فبلغني أن الحجاج قال لأنس: حدثني بأشد عقوبة عاقبه النبي صلى الله عليه وسلم، فحدثه بهذا، فبلغ الحسن فقال: وددت أنه لم يحدث. باب الدواء بأبوال الإبل. حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا همام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن ناسا اجدووا في المدينة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يلحقوا براعيه، يعني الإبل، فيشربوا من ألبانها وأبوالها، فلحقوا براعيه فشربوا من ألبانها وأبوالها حتى صلحت أبدانهم، فقتلوا الراعي وساقوا الإبل، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فبعث في طلبهم فجيء بهم، فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم. قال قتادة: فحدثني محمد بن سيرين أن ذلك كان قبل أن تنزل الحدود. باب الحبة السوداء. حدثنا عبد الله بن أبي شيبة، حدثنا عبيد الله، حدثنا إسرائيل عن منصور عن خالد بن سعد قال: خرجنا ومعنا غالب بن أبجر، فمرض في الطريق، فقدمنا المدينة وهو مريض، فعاده ابن أبي عتيق فقال لنا: عليكم بهذه الحبيبة السوداء، فخذوا منها خمسا أو سبعة فاسحقوها، ثم اقطروها في أنفه بقطرات زيت في هذا الجانب وفي هذا الجانب، فإن عائشة حدثتني أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن هذه الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا من السام. قلت: وما السام؟ قال: الموت. حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني أبو سلمة وسعيد بن المسيب أن أبا هريرة أخبرهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: في الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام. قال ابن شهاب: والسام الموت، والحبة السوداء الشنيز. باب التلبينة للمريض. حدثنا حبان بن موسى، أخبرنا عبد الله، أخبرنا يونس بن يزيد عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تأمر بالتلبين للمريض وللمحرون على الهالك، وكانت تقول: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن التلبينة تجم فؤاد المريض وتذهب ببعض الحزن. حدثنا فروة بن أبي المغراء، حدثنا علي بن مسهر عن هشام عن أبيه عن عائشة أنها كانت تأمر بالتلبينة وتقول: هو البغيض النافع. باب السعوط. حدثنا معل بن أسد، حدثنا وهيب عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره واستعط. باب السعوط بالقسط الهندي البحري، وهو الكسط مثل الكافور والقافور، مثل كشطت نزعت، وقرأ عبد الله قشطت. حدثنا صدقة بن الفضل، أخبرنا ابن عيينة قال: سمعت الزهري عن عبيد الله عن أم قيس بنت محصن قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بهذا العود الهندي، فإن فيه سبعة أشفية يستعط به من العذرة ويلد به من ذات الجنب. ودخلت على النبي صلى الله عليه وسلم بابن لي لم يأكل الطعام، فبال عليه فدعا بماء فرش عليه.
باب أي ساعة يحتاج

0: يحتجم، واحتجم أبو موسى ليلى. حدثنا أبو معمر، حدثنا عبد الوارث، حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم. باب الحجم في السفر والإحرام. قاله ابن بحينة عن النبي صلى الله عليه وسلم: حدثنا مسدد، حدثنا سفيان عن عمرو عن طاووس وعطاء عن ابن عباس قال: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم. باب الحجامة من الداء. حدثنا محمد بن مقاتل، أخبرنا عبد الله، أخبرنا حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه أنه سئل عن أجر الحجام فقال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حجمه أبو طيبة وأعطاه صاعين من طعام، وكلم مواليه فخففوا عنه، وقال: إن أمثل ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري. وقال: لا تعذبوا صبيانكم بالغمز من العذرة، وعليكم بالقسط. حدثنا سعيد بن تليد قال: حدثني ابن وهب قال: أخبرني عمرو وغيره أن بكيرا حدثه أن عاصم بن عمر بن قتادة حدثه أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عاد المقنع ثم قال: لا أبرح حتى تحتجم، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن فيه شفاء. باب الحجامة على الرأس. حدثنا إسماعيل قال: حدثني سليمان عن علقمة أنه سمع عبد الرحمن الأعرج أنه سمع عبد الله بن بحينة يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم بلحي جمل من طريق مكة وهو محرم في وسط رأسه. وقال الأنصاري: أخبرنا هشام بن حسان، حدثنا عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم في رأسه. باب الحجم من الشقيقة والصداع. حدثني محمد بن بشار، حدثنا ابن أبي عدي عن هشام عن عكرمة عن ابن عباس: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم في رأسه وهو محرم من وجع كان به، بماء يقال له لحي جمل. وقال محمد بن سواء: أخبرنا هشام عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم في رأسه من شقيقة كانت به. حدثنا إسماعيل بن أبان، حدثنا ابن الغسيل قال: حدثني عاصم بن عمر عن جابر بن عبد الله قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن كان في شيء من أدويتكم خير ففي شربة عسل أو شرطة محجم أو لذعة من نار، وما أحب أن أكتوي. باب الحلق من الأذى. حدثنا مسدد، حدثنا حماد عن أيوب قال: سمعت مجاهدا عن ابن أبي ليلى عن كعب هو ابن عجرة قال: أتى علي النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية وأنا أوقد تحت برمة والقمل يتناثر عن رأسي، فقال: أيؤذيك هوامك؟ قلت: نعم. قال: فاحلق وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة أو انسك نسيكة. قال أيوب: لا أدري بأيتهن بدأ. باب من اكتوى أو كوى غيره وفضل من لم يكتو. حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك، حدثنا عبد الرحمن بن سليمان بن الغسيل، حدثنا عاصم بن عمر بن قتادة قال: سمعت جابرا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن كان في شيء من أدويتكم شفاء ففي شرطة محجم أو لذعة بنار، وما أحب أن أكتوي. حدثنا عمران بن ميسرة، حدثنا ابن فضيل، حدثنا حسين عن عامر عن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال: لا رقية إلا من عين أو حمى، فذكرته لسعيد بن جبير فقال حدثنا ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضت علي الأمم، فجعل النبي والنبيان يمرون معهم الرهط، والنبي ليس معه أحد، حتى رفع لي سواد عظيم. قلت ما هذا؟ أمتي هذه؟ قيل هذا موسى وقومه. قيل انظر إلى الأفق، فإذا سواد يملأ الأفق. ثم قيل لانظرها هنا وها هنا في آفاق السماء، فإذا سواد قد ملأ الأفق. قيل هذه أمتك، ويدخل الجنة من هؤلاء 70,000 بغير حساب. ثم دخل ولم يبين لهم، فأفاض القوم وقالوا نحن الذين آمنا بالله واتبعنا رسوله، فنحن هم أو أولادنا الذين ولدوا في الإسلام، فإنا ولدنا في الجاهلية. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فخرج فقال هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. فقال عكاشة بن محصن أمنهم أنا يا رسول الله؟ قال نعم. فقام آخر فقال أمنهم أنا؟ قال سبقك عكاشة. باب الإثمد والكحل من الرمد، فيه عن أم عطية. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني حميد بن نافع عن زينب عن أم سلمة رضي الله عنها أن امرأة توفي زوجها فاشتكت عينها، فذكروها للنبي صلى الله عليه وسلم، وذكروا له الكحل وأنه يخاف على عينها، فقال لقد كانت إحداكن تمكث في بيتها في شر أحلاسها، أو في أحلاسها في شر بيتها، فإذا مر كلب رمت بعره، فلا 4 أشهر و10. باب الجثام. وقال عفان حدثنا سليم بن حيان حدثنا سعيد بن ميناء قال سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، وفر من المجثوم كما تفر من الأسد. باب المن شفاء للعين. حدثنا محمد بن المثنى حدثنا غندر حدثنا شعبة عن عبد الملك سمعت عمرو بن حريث قال سمعت سعيد بن زيد قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين. قال شعبة وأخبرني الحكم بن عتيبة عن الحسن العراني عن عمرو بن حريث عن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال شعبة لما حدثني به الحكم لم أنكره من حديث عبد الملك. باب اللدود. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا سفيان قال حدثني موسى بن أبي عائشة عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس وعائشة أن أبا بكر رضي الله عنه قبل النبي صلى الله عليه وسلم وهو ميت، قال وقالت عائشة لددناه في مرضه فجعل يشير إلينا ألا تلدوني، فقلنا كراهية المريض للدواء، فلما أفاق قال ألم أنهكم أن تلدوني؟ قلنا كراهية المريض للدواء، فقال لا يبقى في البيت أحد إلا لد، وأنا أنظر إلا العباس فإنه لم يشهدكم. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن الزهري أخبرني عبيد الله عن أم قيس قالت دخلت بابن لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أعلقت عليه من العذرة، فقال على ما تدغرن أولادكن بهذا العلاق، عليكن بهذا العود الهندي، فإن فيه 7 أشفية منها ذات الجنب يسعط من العذرة ويلد من ذات الجنب. فسمعت الزهري يقول بين لنا 2 ولم يبين لنا 5. قلت لسفيان فإن معمرا يقول أعلقت عليه، قال لم يحفظ أعلقت عنه، حفظته من في الزهري. ووصف سفيان الغلام يحنك بالإصبع، وأدخل سفيان في حنكه إنما يعني رفع حنكه بإصبعه، ولم يقل أعلقوا عنه شيئا. باب. حدثنا بشر بن محمد أخبرنا عبد الله أخبرنا معمر ويونس قال الزهري أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتد وجعه استأذن أزواجه في أن يمرضن في بيتي فأذن، فخرج بين رجلين تخط رجلاه في الأرض بين عباس وآخر، فأخبرت ابن عباس قال هل تدري من الرجل الآخر الذي لم تسم عائشة؟ قلت لا، قال هو علي. قالت عائشة فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما دخل بيتها واشتد به وجعه هريقوا علي من سبع قرب لم تحلل أوكيتهن لعلي أعهد إلى الناس. قالت فأجلسناه في مخضب لحفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ثم طفقنا نصب عليه من تلك القرب حتى جعل يشير إلينا أن قد فعلتن. قالت وخرج إلى الناس فصلى لهم وخطبهم. باب العذرة. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله أن أم قيس بنت محصن الأسدية أسد خزيمة كانت من المهاجرات الأول التي بايعن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أخت عكاشة. أخبرته أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن لها قد أعلقت عليه من العذرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم على ما تدغرن أولادكن بهذا العلاق، عليكم بهذا العود الهندي فإن فيه سبعة أشفية منها ذات الجنب يريد الكسب وهو العود الهندي. وقال يونس وإسحاق بن راشد عن الزهري علقت عليه. باب دواء المبطون. حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي المتوكل عن أبي سعيد قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أخي استطلق بطنه، فقال اسقه عسلا، فسقاه فقال إني سقيته فلم يزده إلا استطلاقا، فقال صدق الله وكذب بطن أخيك. تابعه النضر عن شعبة. باب لا صفر وهو داء يأخذ البطن. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن وغيره أن أبا هريرة رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا صفر ولا هامة، فقال أعرابي يا رسول الله فما بال إبلي تكون في الرمل كأنها الظباء، فيأتي البعير الأجرب فيدخل بينها فيجربها، فقال فمن أعدى الأول؟ رواه الزهري عن أبي سلمة وسنان بن أبي سنان. باب ذات الجنب. حدثني محمد أخبرنا عتاب بن بشير عن إسحاق عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله أن أم قيس بنت محصن وكانت من المهاجرات الأول التي بايعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أخت عكاشة بن محصن. أخبرته أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن لها قد علقت عليه من العذرة، فقال اتقوا الله على ما تدغرون أولادكم بهذه الأعلاق، عليكم بهذا العود الهندي فإن فيه سبعة أشفية منها ذات الجنب يريد الكسط يعني القسط، قال وهي لغة. حدثنا عارم حدثنا حماد قال قرئ على أيوب من كتب أبي قلابة، منه ما حدث به ومنه ما قرئ عليه، وكان هذا في الكتاب عن أنس أن أبا طلحة وأنس بن النضر كواياه وكواه أبو طلحة بيده. وقال عباد بن منصور عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك قال أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل بيت من الأنصار أن يرقوا من الحمة والأذن. قال أنس هويت من ذات الجنب ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي، وشهدني أبو طلحة وأنس بن النضر وزيد بن ثابت وأبو طلحة كواني. باب حرق الحصير ليسد به الدم. حدثني سعيد بن عفير حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن القاري عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي قال لما كسرت على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم البيضة وأدمي وجهه وكسرت رباعيته، وكان علي يختلف بالماء في المجن، وجاءت فاطمة تغسل عن وجهه الدم، فلما رأت فاطمة عليها السلام الدم يزيد على الماء كثرة عمدت إلى حصير فأحرقتها وألصقتها على جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم فرق الدم. باب الحمى من فيح جهنم. حدثني يحيى بن سليمان حدثني ابن وهب قال حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحمى من فيح جهنم فأطفئها بالماء. قال نافع وكان عبد الله يقول اكشف عنا الرجز. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام عن فاطمة بنت المنذر أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما كانت إذا أتيت بالمرأة قد حمت تدعو لها أخذت الماء فصبته بينها وبين جيبها. قالت وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
2: استووا استووا تراصوا. الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر.

0: الله.
1: بسم الله.

0: سمع الله لمن حمد.
1: الله أكبر.

الله أكبر.

الله

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر.

الله أكبر. الله أكبر.

السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله

0: امسح البأس رب الناس بيدك الشفاء لا كاشف له إلا أنت. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال حدثني عبد ربه بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للمريض بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. حدثني صدقة بن الفضل أخبرنا ابن عيينة عن عبد ربه بن سعيد عن عمرة عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الرقية تربة أرضنا وريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. باب النفث في الرقية. حدثنا خالد بن مخلد حدثنا سليمان عن يحيى بن سعيد قال سمعت أبا سلمة قال سمعت أبا قتادة يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الرؤيا من الله والحلم من الشيطان، فإذا رأى أحدكم شيئا يكرهه فلينفث حين يستيقظ 3 مرات ويتعوذ من شرها فإنها لا تضره. وقال أبو سلمة وإن كنت لأرى الرؤيا أثقل علي من الجبل، فما هو إلا أن سمعت هذا الحديث فما أباليها. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي حدثنا سليمان عن يونس عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نفث في كفيه بقل هو الله أحد وبالمعوذتين جميعا، ثم يمسح بهما وجهه وما بلغت يداه من جسده. قالت عائشة فلما اشتكى كان يأمرني أن أفعل ذلك به. قال يونس كنت أرى ابن شهاب يصنع ذلك إذا أتى إلى فراشه. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن أبي المتوكل عن أبي سعيد أن رهطا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلقوا في سفرة سافروها حتى نزلوا بحي من أحياء العرب فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم، فلدغ سيد ذلك الحي فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء، فقال بعضهم لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين قد نزلوا بكم لعله أن يكون عند بعضهم شيء، فأتوهم فقالوا يا أيها الرهط إن سيدنا لدغ فسعينا له بكل شيء لا ينفعه شيء، فهل عند أحد منكم شيء؟ فقال بعضهم نعم والله إني لراق، ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا، فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا. فصالحوهم على قطيع من الغنم، فانطلق فجعل يدفل ويقرأ الحمد لله رب العالمين حتى لكأنما نشط من عقال. قال فانطلق يمشي ما به قلبه. قال فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه، فقال بعضهم اقسموا، فقال الذي رقى لا تفعلوا حتى نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنذكر له الذي كان فننظر ما يأمرنا. فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له فقال وما يدريك أنها رقية، أصبتم اقسموا واضربوا لي معكم بسهم. باب مسح الراق الوجع بيده اليمنى. حدثني عبد الله بن أبي شيبة حدثنا يحيى عن سفيان عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ بعضهم يمسحه بيمينه أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. فذكرته لمنصور فحدثني عن إبراهيم عن مسروق عن عائشة بنحوه. باب في المرأة ترقي الرجل. حدثني عبد الله بن محمد الجعفي حدثنا هشام أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفث على نفسه في مرضه الذي قبض فيه بالمعوذات، فلما ثقل كنت أنا أنفث عليه بهن فأمسح بيد نفسه لبركتها. فسألت ابن شهاب كيف كان ينفث؟ قال ينفث على يديه ثم يمسح بهما وجهه. باب من لم يرق. حدثنا مسدد حدثنا حسين بن نمير عن حسين بن عبد الرحمن عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال عرضت علي الأمم، فجعل يمر النبي معه الرجل والنبي معه الرجلان والنبي معه الرهط والنبي ليس معه أحد، ورأيت سوادا كثيرا سد الأفق فرجوت أن تكون أمتي، فقيل هذا موسى وقومه، ثم قيل لينظر فرأيت سوادا كثيرا سد الأفق فقيل لينظر هكذا وهكذا، فرأيت سوادا كثيرا سد الأفق فقيل هؤلاء أمتك، ومع هؤلاء 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. فتفرق الناس ولم يبين لهم، فتذاكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا أما نحن فولدنا في الشرك ولكننا آمنا بالله ورسوله، ولكن هؤلاء هم أبناؤنا. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال هم الذين لا يتطيرون ولا يسترقون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال أمنهم أنا يا رسول الله؟ قال نعم. فقام آخر فقال أمنهم أنا؟ فقال سبقك بها عكاشة. باب الطيرة. حدثني عبد الله بن محمد حدثنا عثمان بن عمر حدثنا يونس عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة، والشؤم في 3 في المرأة والدار والدابة. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا طيرة وخيرها الفأل. قالوا وما الفأل؟ قال الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم. باب الفأل. حدثنا عبد الله بن محمد أخبرنا هشام أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا طيرة وخيرها الفأل. قال وما الفأل يا رسول الله؟ قال الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم. حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا هشام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل الصالح الكلمة الحسنة. باب لا هامة. حدثنا محمد بن الحكم حدثنا النضر أخبرنا إسرائيل أخبرنا أبو حسين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. باب
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما توعدون ليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد هذا وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج قال رحمه الله قوله تعالى هذا ذكر أي هذا الذي يتلى عليكم ذكر أي شرف وذكر جميل تذكرون به وهذا قاله الله تعالى بعد أن أثنى على جملة من الأنبياء وذكرهم بأحسن الذكر فقال هذا ذكر أي شرف وذكر جميل لكم تذكرون به وأيضا هذا ذكر يشمل معنى أنه ذكر لله فالقرآن هو ذكر لله بل هو من أعلى ذكر الله يذكر الإنسان به ربه وإن كان سياق الآية يدل على المعنى الأول وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب أي أبوابها مفتحة لهم وهذا بخلاف أبواب النار فإن الله أخبر أنها مؤصدة أي مغلقة عليهم فأبواب الجنة مفتحة وأبواب النار مغلقة قال أهل العلم وكون أبواب الجنة مفتحة دليل على أمور من هذه الأمور أن هؤلاء ملوك مخدومون أن أهل الجنة ملوك مخدومون لا يحتاجون إلى فتح أبواب بل أبواب تفتح لهم كما يصنع الناس بالملوك أيضا مفتحة لهم الأبواب إشارة إلى الأمن والأمان ليست كالدار الدنيا التي يحتاج الإنسان أن يغلق بابه فيها أيضا مفتحة لهم الأبواب لأن الملائكة والولدان والخدم يدخلون عليهم بالتحف واللطائف والإكرام والسلام فتكون الأبواب مفتحة لهم وأيضا مفتحة لهم الأبواب لأن هذا أعظم في النعيم من أن يكون الإنسان قد أغلق عليه باب المكان الذي هو فيه فتكون الأبواب مفتحة إشارة إلى ذهابهم ورجوعهم وتنقلهم وأنهم ليسوا محصورين في موضع معين متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب أي يطلبون ما اشتهوه من الفاكهة والشراب. وعندهم قاصرات الطرف أتراب، أي مستويات الأسنان، بنات 33 سنة، واحدها ترب. وعن مجاهد قال: متواخيات لا يتباغضن ولا يتغايرن. المشهور الأول، بل هو المعروف في تفسير الآية، أن الأتراب من كانوا في سن واحدة. ومن لازمه ما ذكره عن مجاهد، متواخيات، لأن الذين يكونون في سن واحدة غالبا ويكونون متفاهمين، متفقين، أفكارهم واحدة. هذا ما توعدون، قرأ ابن كثير يوعدون بالياء ها هنا وفي قاف، أي ما يوعد المتقون. وافق أبو عمرو ها هنا وقرأ الباقون بالتاء فيهما، أي قل للمؤمنين هذا ما توعدون ليوم الحساب، أي في يوم الحساب. إن هذا لرزقنا ما له من نفاد، أي فناء وانقطاع. بمعنى أنه رزق مستمر لا ينقطع أبدا. وهذه الآية من ضمن الآيات الكثيرة الدالة على دوام الجنة ودوام نعيمها، وأنه لا فناء لها كما قال الجهمية وبنحو قول المعتزلة الذين ينكرون دوام الجنة والنار. هذا أي الأمر هذا، وإن للطاغين أي للكافرين لشر مآب، أي مرجع، جهنم يصلونها، يدخلونها فبئس المهاد. هذا أي هذا العذاب فليذوقوه حميم وغساق. قال الفراء: هذا حميم وغساق فليذوقوه. والحميم الماء الحار الذي انتهى حره، وغساق قضى حمزة والكسائي وحفص غساق حيث كان بالتشديد وخففها الآخرون، فمن شدد جعله اسما على فعال نحو الخباز والطباخ، ومن خفف جعله اسما على فعال نحو العذاب. واختلفوا في معنى الغساق، قال ابن عباس: هو الزمهرير، الزمهرير هو البرد الشديد، يحرقهم ببرده كما تحرقهم النار بحرها. وقال مقاتل ومجاهد: هو الذي انتهى برده. وقيل: هو المنتن بلغة الترك. وقال قتادة: هو ما يغسق، أي ما يسيل من القيح والصديد من جلود أهل النار ولحومهم وفروج الزناة. من قولهم: غسقت عينه إذا انصبت، والغسقان الانصباب. وآخر قرأ أهل البصرة: وأخر بضم الألف على جمع أخرى، مثل الكبرى والكبر، اختاره أبو عبيدة لأنه نعته بالجمع فقال أزواج. وقرأ الآخرون بفتح الهمزة مشبعة على الواحد من شكله أي مثله مثل الحميم والغساق أزواج أي أصناف أخر من العذاب، وآخر من شكله أي من شكل الحميم والغساق ومن جنسه أصناف متعددة من ألوان العذاب. فتوعدهم الله تعالى بالحميم والغساق وبأنواع من مثلها لم تذكر في هذه الآية.

0: نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.
1: باب لا عدوى. حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله وحمزة أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة، إنما الشؤم في ثلاث: في الفرس والمرأة والدار. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى. قال أبو سلمة بن عبد الرحمن سمعت أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تورد الممرض على المصح. وعن الزهري قال أخبرني سنان بن أبي سنان الدؤلي أن أبا هريرة رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى، فقام أعرابي فقال أرأيت الإبل تكون في الرمال أمثال الظباء فيأتيه البعير الأجرب فتجرب؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن أعدى الأول؟ حدثني محمد بن بشار حدثنا ابن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة، ويعجبني الفأل. قال وما الفأل؟ قال كلمة طيبة. باب ما يذكر في سم النبي صلى الله عليه وسلم. رواه عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة أنه قال لما فتحت خيبر أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة فيها سم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجمعوا لي من كان هاهنا من اليهود، فجمعوا له، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إني سائلكم عن شيء فهل أنتم صادقي عنه؟ فقالوا نعم يا أبا القاسم، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبوكم؟ قالوا أبونا فلان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبتم، بل أبوكم فلان، فقالوا صدقت وبررت، فقال هل أنتم صادقي عن شيء إن سألتكم عنه؟ فقالوا نعم يا أبا القاسم، وإن كذبناك عرفت كذبنا كما عرفته في أبينا. قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل النار؟ فقالوا نكون فيها يسيرا ثم تخلفوننا فيها، فقال لهم رسول

0: وبما يخاف منه. حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب، حدثنا خالد بن الحارث، حدثنا شعبة عن سليمان قال سمعت ذكوان يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيه خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. حدثنا محمد أخبرنا أحمد بن بشير أبو بكر، أخبرنا هاشم بن هاشم قال أخبرني عامر بن سعد قال سمعت أبي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اصطبح بسبع تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر. باب ألبان الأتن. حدثني عبد الله بن محمد، حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السبع. قال الزهري ولم أسمعه حتى أتيت الشأم. وزاد الليث قال حدثني يونس عن ابن شهاب قال وسألته هل نتوضأ أو نشرب ألبان الأتن أو مرارة السبع أو أبوال الإبل، قال قد كان المسلمون يتداوون بها فلا يرون بذلك بأسا، فأما ألبان الأتن فقد بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لحومها ولم يبلغنا عن ألبانها أمر ولا نهي. وأما مرارة السبع قال ابن شهاب أخبرني أبو إدريس الخولاني أن أبا ثعلبة الخشني أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السبع. باب إذا وقع الذباب في الإناء. حدثنا قتيبة حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عتبة بن مسلم مولى بني تيم عن عبيد بن حنين مولى بني زريق عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرح، فإن في أحد جناحيه شفاء وفي الآخر داء.
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى.
2: تستمعون إلى المصحف المرتل للشيخ الفاضل عدنان المصقري حفظه الله.

0: يا أيها الأبناء اقتلوا تلك الجهود التي بذلها لكم
1: محاضرة اليوم.
0: يا أيها الولد أمك
2: والله إن هذه المحاضرة من توفيق الله، وهي من هدي أنبياء الله ورسله، ومن هدي سلف الأمة، فقد كان الأنبياء يواعدون الناس، وفيها نفع عظيم في الوعظ والإرشاد والتذكير والتعليم. كم من كلمة أيقظت إنسانا من غفلته، كم من كلمة نبهت أناسا كثير من خطأ يقعون فيه، كم من كلمة أصلحت قلب إنسان أو أصلحت حاله واستقام أمره فيما بينه وبين الله. فهنيئا لمن جعله الله سبحانه وتعالى كذلك ورزقه العمل. كم من أناس استقاموا بسبب مثل هذه الاجتماعات، وكم من أناس كانوا قد فتروا فنشطوا بمثل هذه الاجتماعات، وكم من أناس اتعظوا واعتبروا حين يرون اجتماع أهل السنة على ذكر الله وعلى طاعة الله وعلى التعليم فيتعظون ويعتبرون ويحصل بذلك الخير الكثير. فهذا الباب المحاضرات الأسبوعية والتنقل فيها هو باب عظيم من نشر هذه الدعوة وتعليم الناس وتفقيههم ووعظهم وإرشادهم، فنحمد الله سبحانه وتعالى على توفيقه.
3: وأن الله هو العلي الكبير، قال سبحانه أمر الدعوة إلى الباطل.
4: قال نبينا عليه الصلاة والسلام: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، سجنت بها وأنت لها محب، فكيف تحب ما فيه سجنت؟
1: إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية الشرعية نقدم لكم محاضرة اليوم.
4: وتأكلك هذه الأرض كما أكلت يوما منها على ظهرك. فيا أيها الناس، إن المؤمن لا يعرف حكمة الله تعالى من ابتلاء الناس.

0: العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه أسئلة نلقيها على شيخنا أبي عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي حفظه الله تعالى، نرجو منه الإجابة عليها بالدليل من الكتاب والسنة. فليتفضل. السؤال الأول، ما حكم الشرع في الاختلاط، وما هي أضراره، وما علاج ذلك؟
1: الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، الاختلاط، اختلاط الرجال والنساء من أعظم الفتن، ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للذ الرجل الحازم من إحداكن. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء. وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبقون بعد التسليم. قال الراوي: كنا نظنه من أجل أن ينصرف النساء. والاختلاط كما سمعتم أفسد المجتمعات، لأنه خروج عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. نعم، ورد الاختلاط في الطواف، وربما في الأسواق بقدر الحاجة، أما أن يكون في المدرسة وفي الدائرة وفي الجامعة فأمر جاهلين وغزو من قبل أعداء الإسلام. وقد قال بعض أعداء الإسلام: إن كأسا من الخمر وفتاة جميلة أضر على المسلم من المدفع والرشاش. والأمر كما يقول، ونقول إنه صدق وهو كذوب. رب العزة يقول في كتابه الكريم: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. ويقول الله سبحانه وتعالى في نساء النبي: اللاتي هن أطهر من نسائنا. وفي الصحابة الذين هم أطهر منا يقول: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم. فإذا كان في هذا في نساء النبي صلى الله عليه وعلى وسلم الطاهرات، وفي صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذين بذلوا النفس والنفيس في نصرة دين الله، فما ظنك بمن أصبح ضائعا نائعا ميت القلب، أصبح ميت القلب لا يشعر بخطورة الاختلاط ولا بخطورة النظر، وأن النظر بريد الزنا. هو البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم كتب على ابن ادم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محاله العينان زناهما النظر والاذنان زناهما الاستماع واليد زناها البطش والرجل زناها المشي والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج او يكذبه. الواقع والامر هو كما قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ولقد احسن من قال نظرة فابتسامة فسلام فسلام فمولد فلقاء. وقال الآخر أيضا كل الحوادث مبدأها من النظر ومعظم النار من مستقر الشرر. كم نظرة فعلت في قلب صاحبها فعل السهام بلا طيش ولا وتر أسر مقلته ما بر مهجته لا مرحبا بشرور جاء في النظر. نعم نعم نعم لا مرحبا بشرور جاء بالضرر. فالنظر يعتبر فتنة والاختلاط يعتبر فتنة. ومن ثم فقد ورد في الصحيح عن ابن عباس وابي سعيد الخدري وغيرهما ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان اذا خطب الرجال في العيد يذهب ويخطب النساء. فلم يكن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يجمعهن ويخطبهن خطبه واحده ولم يأتي بامرأة ضبط لتخطب الرجال أو لتعلم الرجال. نعم التعليم جائز ولكن من وراء الحجاب. فقد كان من الصحابيات المبغيات منهن من كانت عالمة فقيهة محدثة وتحدث من وراء الحجاب ولم يذهب شخص ليعظ النساء على ان هذا جائز. والايمان يزيد وينقص فرب وقت يكون الشخص لا ينظر الى النساء ولا يبالي فيهن حتى كان الجنة والنار امام عينيه. ورب وقت يكون الشخص يقاد الى المعصية بشارة والشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم. والنساء لهن تأثير على الرجال. فرب رجل يكون صالحا عابدا تقيا فإذا رأى لحظات تلكم المرأة أو رأى ما يدعو منه إلى الفتنة منها إلى الفتنة بها افتتن بها. ولقد أحسن من قال إلا المليحة في الخمار الأسود ماذا فعلت بناتك المتعبد قد كان شمر للصلاة ثيابه حتى عرفت الاعتداد المسجد رد عليه صلاته وصيامه لا تفتنيه بحق رب محمد. ولا ينبغي لاحد منا ان يامن على نفسه من الفتنه لا ينبغي لاحد. فهذا سعيد بن المسيب يقول وهو في اخر عمره ولعله في الثمانين من عمره يقول والله لو اؤتمنت على كذا وكذا من الذهب لوجدت نفسي عليه امينا ولو اؤتمنت على جارية سوداء لما وجدت نفسي عليها أمينا. وهكذا أيضا لا ينبغي لأحد أن يأمن ويقول فلان طيب وقلبه طيب كما هو شأن العام. يقولون قلوبنا نظيفة ولو أنصفوا لقالوا قلوبنا ميتة. أقلوبكم أنظر أم قلوب صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم؟ الأمر كما سمعتم بارك الله فيكم أنه لا يؤمن رجل على امرأة ولقد أحسن من قال لا يأمنن على الرجال أخ أخا ما في الرجال على لا يأمنن على النساء أخ أخا ما في الرجال على النساء آمين. إن الأمين ولو تحرج مرة لا بد أن بنظرة سيكون. فالواجب علينا أن نبتعد عن الاختلاط في تعليمنا وفي دوائرنا وفي مستشفياتنا. فلقد أصبحت جامعاتنا ودوائرنا ومستشفياتنا ولست أعني في اليمن فقط بل في اليمن وفي أرض الحرمين وفي نجد وفي مصر وفي السودان. وهناك داعية إلى الضلال يدعو إلى الاختلاط وإلى التبرج والسفور وهو الترابي. فنخشى بعد أيام أن يدعو إلى الإلحاد. ذكرت صحيفة المجتمع عن الترابي أنه يقول إن الاختلاط يباعد الشباب والشابات عن الشيوعية وأن الشيوعية تغزوهم إذا لم يكونوا مختلطين. كذب. أأنت أعلم أم الله؟ أأنت أعلم أم الله؟ أأنت أعلم أم رسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم؟ فالمؤمن يجب أن تكون به غيره. والترابي كما سمعتم هو يدعو إلى الاختلاط ويدعو أيضا إلى أمور منكرة. فهو يقول لا يقام الحد على المرتد إلى غير ذلكم. بل يقول لا فرق بين الشيعي وبين السني. رجل كشأن أحد السلوبات المفتونين بها شأنه أن يجمع الناس وهمه أن يجمع الناس. فهو رجل منحرف لا ينبغي أن يقتدى به. ورب العز يقول في كتابه الكريم وهو وإن كان وكيل إنه حاذق للقرآن. فرب العز يقول في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. وروى الإمام أحمد في مسنده عن عمر بن الخطاب وعمران بن حصين رضي الله عنهما والمعنى متقارب أن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال أخوف ما أخاف على أمتي منافق عليم اللسان. وروى الإمام أبو داود في سننه عن ثوبان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اخوض ما اخاض على امتي الائمه المضلين. وكان سبب حرمان اهل الكتاب عن الخير لما جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان سبب ذلكم هو علماء السوء الذين كانوا مفتونين بالرئاسة ومفتونين بالزعامة ويرون أن الناس لو آمنوا بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لذهبت رئاستهم وزعامتهم فكابروا وأبوا أن يسلموا وهم يعرفون النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كما يعرفون ابناءهم. فاقل احوال التراب الذي يدعو الى الاختلاط اقل احواله ان يكون فاتقا. اما ما نقل عنه ايضا كما سمعتم قبل من ان المرتد لا يقتل ولا يقام عليه الحد. ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول من بدل دينه فاقتلوه. وما نقل عنه ايضا ان الزاني السيد لا يرجم. وقد جاء الشيخ والشيخة اذا زنيا ترجمهما البتة نكالا من الله. وثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه رجم ماعزا ورجم المراه الجهنيه وهذا امر مشهور لا ينكره عالم من علماء المسلمين. واقبح من هذا انه لا ياخذ في احاديث الاحاد وهو الهوى الذي دعاه الى ان يرد سنه رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وعلى كل فلا يدعو الى التبرج والسفور والاختلاط الا فاتن مفتون يجب ان يحذر وان نحذره كما نحذر من الشيطان الرجيم.
0: السؤال الثاني يقول
1: اما علاج هذا الاختلاط الذي ابتلي به المسلمون فهو الرجوع الى كتاب الله والى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ورحم الله الامام مالكا اذ يقول لا يصلح اخر هذه الامة الا ما اصلح اولها. فلن يصلحنا الا اذا تفقهنا في دين الله في دين الله وتفقه نساؤنا في دين الله والتزمنا بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم والتزم ايضا نساؤنا بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فان الشرع عام للرجال والنساء والجنة ايضا كذلك لمن اطاع الله سبحانه وتعالى من الرجال والنساء والنساء والنار ايضا لمن ترك اوامر الله وارتكب نواهيه. مستحلا لذلك فهو يعتبر كافرا وان لم يكن مستحلا فهو صاحب كبيره يخشى عليه من النار وهو الى الله ان شاء غفر له وان شاء عذبه بقدر ذنبه. فهذا هو العلاج ان ناخذ ديننا من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا ناخذ ديننا من يمن ولا من حجاز ولا من نجد ولا من مصر ولا من سودان. اعني لا نبلغه. اما كونه يقول لنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم او قال الله سبحانه وتعالى هذا نقبل لكن لا نبلغ. ناخذ ديننا من كتاب الله ومن سنه رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ف ثم انه ينبغي ان تكتب المواقف للنساء من قول الله ومن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ذكر صفة الجنة والنار ومن الحالة السيئة التي وصل إليها النساء بمصر ووصل إليها النساء بأمريكا وبروسيا حتى إن بعضهن يتمنين أن يرجعن إلى البيت فقد أصبحت عاملة متعبة مرهقة في الأعمال والمرأة لها عمل. جاءت أو قالت عائشة رضوان الله عليها يا رسول الله نرى الجهاد أفضل الأعمال أفلا نجاهد؟ قال عليكن جهاد لا قتال فيه الحج. ورب العزة يقول في كتابه الكريم عند أن جاء بعض النسوة وقلنا يا رسول الله إن الله يذكر الرجال ونريد أيضا أن نجاهد فأنزل الله سبحانه وتعالى فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. فعلى أصله رقم التشريع النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم كان في خطبته يقول للنساء وقد جاء النسوة أو أرسلنا امرأة منسوبة عنهن فقالت يا رسول الله ذهب الرجال بك فاجعل لنا يوما منك علمنا مما علمك الله علمنا. لاحظوا هذه الكلمة التي هي علمنا مما علمك الله ما يعلمهن ما يعلمهن يا إخواني في الله أن تكون وزيرة نعم ولا أن تكون مشاركة في الفندنة أو في الرئاسة أو في مجلس الشورى إلى غير ذلك. قال الإمام البخاري في صحيحه عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. فالمرأة أملها معروف تربي أولادها وتخدم زوجها وتخدم أيضا أسرتها في بيتها ولا بأس أن تتعلم كتاب الله بل هي مرغبة في هذا وأن تتعلم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن تتعلم الطب بشرط أن تخرج في لباس الإسلام وأن تكون المرأة وأن تكون المدرسة امرأة ولا اختلاط هناك ولا فتنة ولا زائغ شيوعي أو امرأة شيوعية أو بعثية أو ناصرية يؤتى بها لتدرس بنات المسلمين. مسؤولية عظيمة على علماء المسلمين وعلى حكام المسلمين فإن المسلم أو فإن الطالب والطالبة يظنون أن المدرس قد أصبح أعلم الناس ويأخذون عن المدرس ما عنده من الأفكار فإن كان المدرس متشبها

الرجال. يقول الله سبحانه وتعالى: ولا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. فيطمع الذي في قلبه مرض. ويقول الله سبحانه وتعالى: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إذا خرجت المرأة متعطرة ليجد ريحها فهي زانية. وأذن لهن أن يخرجن ويشهدن الجماعة مع المسلمين، صلاة الجماعة مع المسلمين. أذن لهن بشرط أن يكن سفلات، يخرجن في لباس غير فاتن. وهكذا أيضا إذا حدثت أو تكلمت، يقول الله سبحانه وتعالى: وقلنا قولا معروفا. تتكلم في كلام لا يطمع الرجل، لا يطمع الرجل في المرأة. فالمسلمون الآن إخواني في الله إن لم يرجعوا إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإننا ننتظر عقوبة ومصيبة. وقد حصلت. وما لبنان منا ببعيد. فقد كان كثير من الشباب في العطلة الصيفية من أرض الحرمين ومن نجد ومن غير تلك البقاع يذهبوا إلى لبنان ويسمونها باريس العرب أو غير ذلك من الأرباب. ثم ماذا إخواني في الله؟ ماذا إخواني في الله؟ لعله يتناولها. وإن كانت الآية نزلت في مكة، وضرب الله قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. والعراق الذي كان قد بلغ الفساد منتهى وأصبحوا يراقبون ويخصصون جواسيس للشاب الملتزم الذي يخرج ويصلي، يخرج ويصلي الفجر يكون مراقبا. مراقبا الخمر. كان أخبرنا من ذهب إلى هناك

العراق بخير ليست بخير، الخمر الباء، البيوت للزنا معده. ثم ماذا اخواني في الله؟ قصف المدارس والخوف المزعج المزعج والحالة السيئة. وما ظلمه الله سبحانه وتعالى

وهكذا أيضا إيران، فإنها كانت ولا تزال في فساد وفي أمر منكر، لو لم يكن إلا نبذ الكتاب والسنة واضطهاد أهل السنة. فنحن في بلدنا هذا الوقت

0: أن يحفظ علينا ديننا، والحمد لله رب العالمين.
1: ما حكم مصافحة المرأة الأجنبية والخلوة بها بدون محرم بدعوى أنها بنت الخال أو العم؟
0: أما المصافحة للمرأة الأجنبية، والمرأة الأجنبية هي التي لا تحرم عليك على التأديب، ويخرج من يحرم عليك على التأديب الملاعنة، فإنها تعتبر أيضا أجنبية. قال الإمام الترمذي في جامعه عن أميمة بنت رقيقة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إني لا أصافح النساء. وروى البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: والله ما مست يده، تعني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يا جمرة قط. وروى الإمام الطبراني في معجمه عن معدل بن يسار رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لن يطعن أحدكم بمخيط من حديد في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. والمصافح للمرأة ينظر إليها، والنظر محرم، ويلمسها، ولمسها أيضا يعتبر محرما إلا لحاجة. وقد تقدم حديث أبي هريرة المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة. العينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واليد زناها البطش، والرجل زناها المشي، والقلب يتمنى ويصدق ذلك الفرج أو يصدقه، بمعنى أن الفرج ربما يتحرك إذا مسك المرأة الأجنبية أو نظر إلى المرأة الأجنبية أو هو ذاهب إليها، ربما يتحرك وربما لا يتحرك، فهذا يعتبر مصدقا لهذا الأمر أو مكذبا له، والله المستعان. وعلى كل، فالمصافحة هي داخلة فيما تقدم الكلام عليه، ومن المؤسف جدا أن بعض أهل العلم بالأزهر صارت العادة عندهم أن الطالبة لا بد أن تصافح الأستاذ، ولا سيما عند أن تستلم الشهادة وتصافح عميد الكلية إلى غير ذلك من تلك العادات الجاهلية. وإذا كان هذا صادرا عن أهل العلم الفسقة الذين سمعتم قبل الكلام من التحذير عنهم، إذا كان هذا صادرا عن أهل العلم، فما ظنك بالعامة إذا رأى شيخ الأزهر، شيخ الأزهر الذي يقول أحب الأغنيات إليه أغنية أم كلثوم: إخواني في الله، إخواني في الله، انظروا عمن تأخذ دينكم عنه. هكذا قال محمد بن سيرين، وقاله غير واحد من السلف: إن هذا الأمر دين، انظروا عمن تأخذ دينكم عنه. إذا رأى

0: رأيتم أو سمعتم مفتيا وإنزلتم مفتيا قال مفتن إذا سمعتموه يقول إن أحد العبوديات إليه عبودية فلان أو أن أحد العبوديات إليه عبودية فلان فاعلموا أنه مفتن وليس بمفتن. المفتون في عصر الصحابة رضوان الله عليهم كان أحدهم إذا سئل عن المسألة أحالها على أخيه، وكان أحدهم يحب أن يبرر بالثياب ولا يقول في دين الله ما ليس منه، لا يقول في دين الله ما ليس منهم، لم يكن شأنهم أن يجاروا المجتمع. يجاروا المجتمع، نحن أخوان في الله، إذا جاوينا مجتمعنا فماذا يبقى لنا من الدين؟ المجتمع فيه البيوت للفساد والدعارة، فيه التبرج والسفور، فيه البنوك الربوية، فيه القوانين الوضعية. الظلم الذي كما قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أنه في آخر الزمان يكون الناس كذبا يأكل قويه ضعافه، والحديث موجود وقد ذكرناه في الصحيح المسند من دلائل النبوة، لأنه لا أذكر خديجة من كتب العلماء المتقدمين، فهي مذكور كما سمعتم في الصحيح المسند من دلائل النبوة. فديننا لا يؤخذ عن المجتمع، سواء كنت في المجتمع اليمني، أم في المجتمع السعودي، أم في المجتمع المصري، أم في المجتمع السوداني، يؤخذ من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونستفيد من علمائنا الذين يتمسكون بالكتاب والسنة ويمسكون عربا بالكتاب والسنة، هؤلاء هم المصلحون الذي ينبغي أن نبتدي بهم، لا علماء السوء. إذا وجدوك تعفو لحيتك، أو وجدوا ثوبك إلى وسط الساق، أو وجدوك تضع يدك اليمنى على يدك اليسرى، أو وجدوك تتمسك بدينك وتستاق تأخذ السواك سنة من سنة النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، أو تصلي إلى سترة، قالوا هذا متشدد، هذا متبرج. إخواني بالله، أتدرون أنني المتشدد؟ المتشدد هو الذي يحرم على الناس شيئا أحله الله له، أو تكون المسألة فيها النجس ثم يرتدي به إلى التحريم. أما المتشدد، أما الشمي، الرجل الشمي الذي يأخذ بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا يحل ما حرم الله ولا يجاري المجتمعات، فحرام حرام أن نفذه بالتشدد، لأن هذا فيه تنفير عن شرع الله وعن دين الله وعن الدعاة إلى الله، وفيه صد أيضا عن سبيل الله. فمن هو الذي يسمي مشددا إخواني بالله؟ هو الذي يحرم على الناس الشيء حل الله له، ما ندري إلا واحد يقول الصيفة محرمة لأنها مشابهة لفضل الله، وذكرها بعض جماعة التفسير بعيان في مصر، أو ما ندري إلا وهو يقول ماذا يا إخواننا؟ أيذكر أمرا ليس بمحرم ويرتقي به إلى التحريم؟ أو يقول أنت كافر لأنك تحلق لحيتك؟ يقول أنت كافر لأنك تحلق لحيتك؟ لا، أهل السنة ما يقدرون بالمعصية ما يكفرون بالمعصيه يقولون انت عاصي ونسال الله ان يتوب علينا وعليك. يعني ما بيجي المجامله. فاقصد من هذا هو الذي يعتبره مشددا. اما ان يقول قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايها الفتى الله يامرك بان تستثمرين وينهاك عن التبرج والسفور وانت ايها المرتكب الرشوة حرام عليك وانت ايضا ايها الشيخ الظالم الظلم حرام الذي يقول يا اخواني بقول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نسميه متشددا لاننا اذا سميناه متشددا معناه اننا نصد عن سبيل الله معناه اننا نهتم دين الله نهتم دين الله اذا سمينا الرجل المتمسك بدينه او المرأة الفتاة المتمسكة بدينها كما هو في بعض البلاد الإسلامية اذا خرجت المرأة متكسرة يلحقونها ويجرون بعدها كأنها فرجة يا اخواني في الله. الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول بدا الدين غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء وبلد المسلمين جميعا مرت عليها فترات وفترات وفترات تلكم البلد مستعمرة وأخرى لا يهتم الحكام إلا بالمحافظة على كراسيهم وأخرى يكون تجهيل الناس مقصودا لهم فنبت كثرة كبيرة على المسلمين فهم في جهل لا يعرفون قول الله ولا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا يسر الله في هذا الزمن وله الفضل والمنة إذا يسر الله للمسلمين لن يجدد لهم أمر دينهم وقد فعل فالحمد لله. الشباب المصري والشباب السوداني والشباب أيضا المجدي والشباب أيضا الحجازي والمسكين حتى شباب جدة التي تعتبر غاية جدتها وكأنها قطعة من باريس حتى شباب جدة يوجد شباب هناك متمسكين بالكتاب والسنة ويدعون إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. فخاف المستشرقون وخافت الدعايات الملعونة التي تنكر عن دين الله يزرة ربانية ليست بجهود الحكام حكام المسلمين وليست بجهود العلماء وليست بجهود الدعاة إلى الله ولكنها يزرة من الله عز وجل ورجوع من الله وتوراه وتوراه أنه مضى زمن وأنت ربما تجد بعض الشباب بنجد وأنا قد رأيت هذا قد ركب السلسلة في رقبه لا تدري أهو بنت أم ولد والآن في غاية من الإقبال والفضل في هذا لله عز وجل. وهكذا أيضا الشباب اليمني وإن كان في الشباب اليمني شيء من الفتور في سبب الشجرة العثيمة فهي التي ألهت الشباب اليمني وشغلت الشباب اليمني وبردت حرارة الشباب اليمني عن أن ألهته وشغلته وأخرته عن أن يلحد بالرفض عن أن يلحد بالرفض. فالحمد لله إخواني في الله الخير كثير منتشر والواجب علينا أن نشعر بالمسؤولية أمام مجتمعاتنا الإسلامية ولا ينبغي لنا أن نكثر دعوتنا على قرية من القرى أو على شعب من الشعوب كان يجب علينا ان نحرص على تقليد دين الله، لا رغبة في ملك ولا في رئاسة ولا في سندمة، فنحن لا نرى بجانب العلم شيئا. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وما ينبغي لنا أن نحرص على تبليغ هذا الدين لإخواننا المسلمين ولغير المسلمين، لأن الله عز وجل يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم: لينذركم به ومن بلغ. فأول شيء نخلص عقائد المسلمين من الشركيات ومن البدع والخرافات. فإذا كنا هنا بحمد الله طلبة علم وبتهامة في شهر رجب وشعبان تذبح الذبائح عند القبور، يتجال بيت الفقيه، ينشر المنشورات التي فيها ادعاء الغيب وفيها الكذب، مسؤولية عظيمة على كاملكم يا طلبة العلم أن تقوموا بهذا الدين وأن تهدوا أنفسكم لله عز وجل، ولا أن يهدي الله على يديك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. والنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول: من دعا الى هدى، كما في صحيح مسلم من حديث ابي هريره، من دعا الى هدى كان له من الاجر ومن الاجور من عمل به لا ينقص من اجوره شيئا، ومن دعا الى ضلاله كان عليه من الوزر ومن اوزار من عمل به لا ينقص من اوزاره شيئا. والمسؤولية كما سمعتم علينا جميعا. فرب العز يقول في كتابه الكريم في شأن القرآن: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. ويقول الله سبحانه وتعالى: أنتم يا إخواني وقد أتيتم من بلاد شتى بارك الله فيكم، اعلموا أنكم مسؤولون عن هذا الدين، وعما سمعتموه منا. فإن رب العز يقول في كتابه الكريم: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قوما إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وكل واحد منا ينبغي أن يحدث نفسه أنه سيكون مجددا لهذا الدين، يدعو إلى الله على بصيرة. وقد كان السلف، بل كان الصحابة رضوان الله عليهم إذا سمع أحد حديثا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجع وبلغ. أنت أيها السني بضاعتك بضاعة ناسقة أينما توجه. فإذا كنت بمصر وقلت: قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وتحدث باحاديث صحيحه، قل لو كنت في امريكا وسمع الناس منك تقول: قال الله، قال رسول الله، الحديث رواه البخاري رواه مسلم رواه ابو داود بسند صحيح. فينبغي الصحيح، ينبغي لنا ان نشعر بالمسؤوليه وأن نجد ونجتهد بتحصيل العلم النافع ثم تبليغه حتى نعبد الله سبحانه وتعالى على بصيرة، وحتى نبلغ دين الله سبحانه وتعالى على بصيرة. فإن الأمر جد بارك الله فيكم. والأمر كما تعلمون أعداء الإسلام من شيعيين وبعثيين وناصريين غزونا حتى إلى رؤوس الجبال تحت المدن، والإمام اليماني والحكمة اليمانية وأهل اليمن إذا عرفوا أن هؤلاء يعتبرون فاسدين مفسدين أذل شيء أنهم يحذرون منهم. فسكن الله وإياكم للخير الثابتين في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أيضا هذا أم السؤال في شرح يقول: هل يجوز للرجل أن يصافح أو أن يخلو بزوجة أخيه؟
1: الجواب لا يجوز. فقد ورد في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إياكم والدخول على النساء. فقال رجل: أفرأيت الحمو يا رسول الله؟ قال: الحمو الموت. والمرأة كما سمعت بارك الله فيك تعتبر فتنة. من أجل هذا نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. والحمو وهو قريب الزوج يعرف أوقات الزوج والوقت الذي لا يكون موجودا في البيت أو يكون مسافرا وهكذا، فالفتنة به أعظم من غيره. من أجل هذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الحمو الموت. وهكذا أيضا بنت الخال وبنت العم. والذي الضابط هي أن المرأة التي لا يحل لك أن تتزوج بها هي التي يجوز لك أن تصافحها. المرأة التي لا يحل لك أن تتزوج بها فأختك وأمك وخالتك وعمتك أخت أبيك. نعم، لا يزوج بها على الأبد. على الأبد أحسنت. فهي التي أخت الزوجة أيضا لا يحل له أن يصافحها. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. ربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. الربيبة إذا كانت في حجره ومن امرأته. وهذا قول علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وهو صحيح أن الجمار في الربيبة تحرم عليه وإن لم تكن في حجره، ولكن لا تذهبوا لفظة في حجوركم عبثا. والله المستعان. يقول السائل: هل يجوز كشف الوجه لغير المحارم؟ الصحيح
2: من أقوال أهل العلم أنه لا يجوز. وقد روى الإمام الترمذي في جامعه عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان. ورد عن أسماء رضي الله تعالى عنها أنها قالت: كنا أي في الحج إذا مر بنا الرفان صدرنا الخمار على الوجه، أو بهذا المعنى. وهو وارد من المتكلم، وهو وارد من حديث عائشة، إلا أن حديث عائشة من طريق يزيد بن أبي زياد. من أجل هذا استدللنا بحديث أسماء. وأما الحديث الذي في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى أسماء وقد لبست ثوبا رقيقا، فغض عنها الطرف وقال: يا أسماء، إن المرأة إذا بلغت المحيض لا يحل لها أن يرى منها إلا هذا وهذا. فهذا الحديث يقول مخرجه وهو أبو داود يقول: خالد بن دريك لم يدرك عائشة. فالحديث منقطع. والحديث أيضا من طريق قتادة وقتادة لم يصرح بالتحديد وهو مدلس. الراوي له عن قتادة هو سعيد بن بشير، وسعيد بن بشير ضعيف، فالحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، فأتي له بطريق أخرى لا تخلو من بعض. ورب العزة يقول في كتابه الكريم وكلهن ياتي ويغضبن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها. والمراد ما ظهر منها على قول مسعود الكساء الخارجي ان ابن عباس رضي الله تعالى عنه فانه يقول الوجه والكفان. ولهم ادله في الصحيحين، لكن ليس هناك دليل صريح الا ان صريحها محتمل ان يكون قبل نزول الحجاب، ان يكون قبل نزول الحجاب، وهو ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال للنساء ما منكن من امراه تقدم ثلاثه من الولد الا كان لها حجابا من النار. فقامت امراه تفعى الخدين فقالت واثنين يا رسول الله، فقال واثنين. فلذة استفعاء الخدين دليل على انها كانت كاشفة عن وجهها، لكنه محتمل ان يكون قدر الحجاب. ورب العزة يقول في كتابه الكريم يا ايها النبي ان ازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدركن عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى يعرفن فلا يؤذين. ووجه المرأة يعتبر اعظم فتنة فيها، فإنه يستدل على جمالها في وجهها، ويستدل أيضا على خصوبة جسمها في نعومة ساعديها وكفيها. فعلى كل المسلم يجب عليه
3: تستمعون إلى المصحف المرتل لفضيلة الشيخ العلامة أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله.
4: تلك الرسل

البينات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا

في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع

بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين

الله الملك. إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت. قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت

الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما ولما تبين له قال أعلم أن

قلبي. قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل

الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى

الله واليوم الآخر. فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا.

ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير.

كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتقون.

حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير.

للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم

الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا

فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس

0: أليم. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر.

إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: تستمعون الآن إلى فتاوى نور على الدرب للإمام ابن باز رحمه الله تعالى.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا.
3: حياكم الله.
2: أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من الجمهورية العربية السورية حماة، باعث الرسالة المستمع أنور الحسين. أخونا يقول: أرجو أن تتفضلوا بتفسير قول الله تعالى: الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا، جزاكم الله خيرا.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. هذه الآية من آيات الصفات، الله جل وعلا بيّن فيها وفي غيرها أنه خالق السماوات والأرض وما بينهما، هو الخلاق العليم لكل شيء، لا خالق سواه ولا رب سواه سبحانه وتعالى. قال تعالى: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. وقال سبحانه: وخلق كل شيء فقدره تقديره. وقوله: ثم استوى على الرحمن، هذا وصف النفس بأنه استوى على العرش، وهذا في سبعة مواضع من القرآن. قال جل وعلا في سورة طه: الرحمن على العرش استوى. وفي سورة الأعراف: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. فهذه الآية العظيمة وما جاء في معناها المواضع السبعة كلها دالة على إثبات الاستواء، وأن الله جل وعلا استوى العرش. استواء يليق بجلاله وعظمته، لا يشابه خلقه في شيء من صفاته، بل هو سبحانه له صفات خاصة تليق به على أكمل وجه وخير وجه، كما قال سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال سبحانه: ولم يكن له كفوا احد. قال عز وجل: هل تعلم له سميا. قال سبحانه: فلا تضربوا لله الامثال ان الله يعلم وانتم لا تعلمون. فالاستواء هو العلو والارتفاع، يعني ارتفع فوق العرش وعلى فوق العرش ارتفاعا يليق بجلاله، لا يشابه خلقه في استوائهم على سطوحهم او على سهونهم او على سياراتهم، لا، استواءه يليق به، ارتفاعه يليق به، لا يشبه خلقه في شيء مثل ذلك
2: سبحانه،
3: لكنه العلو. ولهذا يقال: استوى على السفينه صار فوقها، استوى على الصدر صار فوقها، استوى على الدابه صار فوقها. فالاستوى على الشيء العلو فوقه والارتفاع فوقه، لكن استوى الرب يليق به، لا يشابه المخلوقات استوائها. وهكذا بقيه الصفات.
2: طيب،
3: الرحمه، رحمه تليق بالله، هو الرحمن الرحيم، رحمته خاصه وعامه كانوا المخلوقات كلهم، ورحمته خاصة بالمؤمنين تخصهم، وكان بالمؤمنين رحيما إنه بهم رؤوف رحيم. فالمقصود أن الرحمة وصف خاص غير الإرادة. بعض أهل العلم الأول يقول: الرحمن معناه إرادة الإنعام، والرحمة إرادة، هذا غلط، هذا تأويل. والصواب عند أهل السنة أن الرحمة غير الإرادة، الإرادة صلة مستقلة، له سبحانه إرادة قدرية وشرعية. فالقدرية مثل قوله جل وعلا: إنما أمره يا رب شيئا ويكون فيكون، سبحانه وتعالى. ومن قوله جل وعلا: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. وهناك شرعية
2: نعم.

0: هم يتعلم والناس ما يعلم. ليس كلهم مهتدين. أما الإرادة القدرية القدرية فهي نافذة لا يمنعها شيء، كما قال عز وجل إنما أمره إن أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فهي إرادة قدرية نافذة. وهكذا يقوله جل وعلا فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، هذه إرادة كونية، إذا أراد الله هداية العبد إرادة كونية شرح صدره للإسلام ومن عليه بالقبول حتى يهتدي. وهكذا الغضب صلة خاصة تليق بالله، بعض العلماء يقول إرادة الانتقام هذا غلط، الإرادة غير الانتقام، الإرادة الشيء والغضب شيء آخر، فالغضب يوصف الله به كما قال جل وعلا وغضب الله عليه في قاتل النفس. المقصود أن الغضب وصف لله يغضب على أعدائه، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، اليهود والنصارى والكفرة مغضوب عليهم، غضب الله وصف يليق بالله لا أشابه خلق فيه، كالرضا وكالرحمة وكالإرادة وغير ذلك، صفة مستقلة. هو رحيم بالمؤمنين رحيم بالناس، ويغضب على من عصاه وخالف أمره، وغضبه يليق به لا يشابه غضب المخلوقين، كما أن رضاه لا يشابه رضا المخلوقين، وهكذا استواءه وهكذا محبته وهكذا رحمته، كلها صفة حق لا تشابه صفة المخلوقين عند أهل السنة والجماعة، لأن الله سبحانه يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هو سبحانه الرحمن هو الرحيم، موصوف بالرحمة صفة تنتفق بالله لا يشابه بها خلقه جل وعلا، يغضب على من عصاه غضبا يليق بالله لا يشابه خلقه في غضبهم، وهكذا إرادته وهكذا يده وهكذا سمعه وبصره كلها صفة تليق بالله لا يشابه خلقه في شيء من صفاته جل وعلا. نعم.
1: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من الأسئلة التي يسألها أخونا حول هذه الآية الكريمة سؤال يقول هل الأيام المذكورة في هذه الآية الكريمة هي كأيامنا أم أن اليوم بألف سنة كما في بعض الآيات الكريمة؟
0: الله أعلم، لكن ظاهر اطلاق الرب جل وعلا أنها كأيامنا، يعني أطلق في ست أيام ويحتملها كل يوم بألف، كما قال جل وعلا وإن يوم ربك ألف سنة ما تعدون، لكن اطلاقه الآيات في هذا يدل على أنها كأيامنا، هو سبحانه قادر أن يخلق كل شيء في لحظة كن فيكون، لكنه جل وعلا خلقها في أيام ليعلم عباده تنظيم أمورهم وتنظيم أعمالهم حتى لا يعجلوا، فهو سبحانه وتعالى قادر على أن يخلقها في لحظة، ومع هذا خلقها في ستة أيام، هو قادر على أن يخلقها في أقل من ذلك جل وعلا لتعليم عباده وتوجيههم إلى العناية بالأمور وعدم العجلة في الأمور حتى يوقعوا الأشياء ويجدوها على وجه الذي يليق.
1: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل أخونا هذا السؤال، هل الرجل الكافر الذي يموت بدون صلاة وصوم هل تصل إليه الصدقة إذا أراد أولاده أو أقاربه التصدق عليه بعد الموت؟
0: من مات كافرا لا ينفعه شيء، لا تنفعه صدقاتهم ولا دعاؤهم، إذا مات كافرا فلا يصدق عنه ولا يدعى له ولا تلحقه الصدقات ولا تنفعه، لأنه مات على كفر يحبط الأعمال ويمنع وصول خير إليه، ولو أشرفوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. والحديث الصحيح أن كافر يعني حسنة وطعم بها طعمة في الدنيا.
1: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول هناك رجل يصلي صلاة الجمعة فقط دون أن يصلي بقية الفروض، هل تقبل صلاته؟
0: هو كافر لا تقبل صلاته، صار كافرا بذلك، فصلاته الجمعة وصومه سائر أعماله كلها باطلة. قال تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، قال سبحانه أن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين، فمن كفر كفرا أكبر أو شركا أكبر حبط عمله، نسأل الله العافية.

0: أكبر أكبر.
1: جزاكم الله خيرا. هل يقبل الصيام من رجل لا يصلي؟
0: لا يقبل ولا يصل بقية الأعمال لأنه في كفره هبط عمله.
1: جزاكم الله خيرا. يقول هناك بعض المشايخ كما سماهم يضربون أجسامهم بالسكاكين والخناجر والسيوف، وبعضهم يحاد الآخر أحيانا متوسلا كل واحد منهم بشيخه، فما حكم الشرع في هذا العمل جزاكم الله خيرا؟
0: هذا عمل الصوفية يدعون أنهم لا يضرون أنفسهم وأن هذا من كراماتهم، هو باطل، إنما هو تلبيش ولا حقيقة لذلك، إنما هو تلبيش وتقبيل على العيون، كون فضح في السير أو كسر رأسه أو كسر رجله كله تلبيش لا حقيقة. وهم بهذا كفار لأنهم يسحرون الناس، كما قال الله عن سحرة فرعون يخيل من سحرهم أنها تسعى، قال وسحروا إلى الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. هؤلاء المقدمون الذين يلبسون على الناس هم كفرة بذلك، سحرة مجرمون. نعم.
1: جزاكم الله خيرا. البعض يقول إن لمس المرأة ينقض الوضوء، والبعض منهم يقول إن كانت صغيرة لا تنقض، أي إذا كانت دون السابعة، فما هو توجيه سماحة الشيخ جزاكم الله خيرا؟
0: اختلف العلماء في مس المرأة هل ينقض الوضوء، على أقوال ثلاثة، أحدها أنه ينقض مطلقا بعموم قوله جل وعلا أو لامستم النساء، فحملوا على ملامسة لمس باليد يعني. والقول الثاني أنه ينقض إذا كان معه شهوة تلذذ.
1: نعم.
0: لأنه ثبت النبي صلى الله عليه وسلم كان يلمس النساء ولا يتوضأ، وكان يغمد قدمي عائشة حتى تكفها ويصلي، فدل ذلك على أن كان ذلك شهوة لا ينقض. والقول الثالث أنه لا ينقض مطلقا، لأن في المرأة لا ينقض مطلقا سواء من شهوة أو بأي شهوة.
1: نعم.
0: وهذا هو الصواب الراجح والصواب، أن ليس المرأة لا ينقض الوضوء في أرجح أقوال العلماء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض النساء ثم يصلي ولا يتوضأ.
1: اللهم صل.
0: والتقبيل يكون في الغالب أن تلذذ. فالحاصل أن الصواب أن لمس المرأة لا ينقض سواء كان عن تلذذ وشهوة أو عن غير ذلك، إلا إذا خرج منه مذي ينقض الوضوء، يتوضأ يغسل ذكره يتوضأ.
1: نعم.
0: أما إذا مسها شهوة أو غير شهوة ولم يخرج شيء فإن وضوءه صحيح ولا ينتقض. أما قوله تعالى أو لمسه النساء في سورة النساء وفي سورة المائدة،
1: نعم،
0: فالمراد بذلك الجماع، كناية عن الجماع.
1: طيب.
0: أو لمس وإن جامعتم، ليس المراد باللمس باليد، المراد الجماع، والله يكني عن الجماع بالملامسة وبالمشيش سبحانه وتعالى، هذا هو الصواب.
1: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا ننتقل إلى المدينة المنورة عبر رسالة بعثت بها المستمعة أم اعتماد مريم موسى. تقول أختنا أنا أخذت نقودا من زوجي دون علمه، وكان إذا طلبت منه شيئا لا يعطيني، وأحيانا أحتاج بعض اللوازم للبيت وللملابس وما أشبه ذلك رغم أن قيمتها بسيطة جدا، وأحتاج أيضا لبعض الهدايا أردها للناس الذين يهدون إلي. وعندما ناقشت زوجي ذات مرة سمح لي وقال إذا أخذت شيئا معقولا فإني لا أمانع، وخذي ما تريدين من الدولاب. حينئذ بدأت أتصرف كما أمرني جزاكم الله خيرا، لكني أسأل عن المرات الماضية، وجهوني جزاكم الله خيرا.
0: أما بعد الإذن فلا واضح والحمد لله.
1: الحمد لله.
0: لما أذن لك الحمد لله، تصرفي في أمور معقولة من غير إسراف ولا تبذير.
1: طيب.
0: هذه أمانة والواجب عليك أداء الأمانة. ويكون التصرف تصرفا شرعيا معقولا ليس فيه إسراف ولا تزوير. أما الأول أن إذا الإذن إذا كان حاجة البيت فلا بأس، إذا كان حاجة البيت حاجة الأولاد حاجة الضيف فلا بأس. استفتى الصبي بنت عتبة النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أبا سفيان رجل سحيح لا يعطيني النفقة ما يكفيني ويكفي البنية إلا ما أخذته من مهد العلم، فهل علي في ذلك من مناح؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذي من مال في المعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. فهل إذن من النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة تأخذ من زوج مال زوجها من المعروف لحاجة البيت حاجة الأولاد، لكن ليس لها أن تبذل أو تسرف ولكن تأخذ المعقول لحاجة البيت من جيبه من صدوقه بدون علمه لا بأس في حاجة البيت من دون إسراف ولا تبذير ولو لم يعلم، هذا هو الصواب.
1: بارك الله فيكم جزاكم الله خير الجزاء. تقول أخذت حبوب منع الحمل دون علم زوجي، والسبب الذي أخذت من أجله تلك الحبوب أنني أمرض كثيرا إذا حملت، لكن انتظرت إلى 3 أو 4 سنوات وحينئذ

0: دعت الحاجة إلى أخذ الحبوب من أجل المرض والمضرة فلا بأس. والواجب الاستئذان والتعاون في هذا الأمر والتشاور، هذا هو الواجب.
1: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع يوسف آدم مقيم في المملكة يقول: ذات يوم أميت الناس للصلاة، وفي أثناء الصلاة تذكرت بأني لست على طهارة ولم أدري ماذا أصنع، وارتبكت فأكملت الصلاة بهم، وقد أعدت الصلاة بالنسبة لي، أما بالنسبة للمأمومين فلم أخبرهم بشيء، وذلك لأنني خجلت، افتوني جزاكم الله خيرا.
0: صلاتهم صحيحة
1: الحمد لله،
0: لأنهم لم يعلموا. فإذا صلى الإنسان ثم تذكر أنه محدث وأتم الصلاة فصلاة المأمومين صحيحة، أما هو فعليها يعيد، والواجب عليها أن يتقي الله وأن يقطع الصلاة لا يتم. إذا أحدث أو ذكر أنه محدث يقطع الصلاة ويستخلف، يعني يقول تقدم فلان، خلي من خلفه واحد منهم تقدم حتى يكمل بهم، وهذا هو الاستخلاف، يقول تقدم فلان فإن لم يستخلف قدم واحد صلى بهم كمل بهم. لأن عمر رضي الله عنه لما طعن قدم عبد الرحمن وأتم بالناس الصلاة، هذا هو الأفضل. وإن تركهم وقدموا إنسانا وصلى بهم فلا بأس، وإن أعادوها من أولها فلا بأس، الأمر واسع الحمد لله. نعم
1: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل: متى يجوز الكذب؟
0: النبي صلى الله عليه وسلم رخص الكذب في أحوال ثلاث: في الحرب مع العدو، على وجه ليس فيه غدر، كذب ليس فيه غدر. الثاني في الإصلاح بين الناس، إصلاح بين قبيلتين أو بين جماعتين، فيكذب على هذه وهذه كذبا لا يضر أحدا في مصلحتهم هم، لا يضر أحدا من الناس فلا بأس. والثالث في حديث الرجل امرأته ومرأة زوجها، لما ثبت في الصحيح عن أم كلثوم بنت عقبه بن أبي معاذ رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس كذاب أن يصح بين الناس فيقول خيرا وينهي خيرا. قالت: ولم أسمع رخص في شيء من الكذب إلا في ثلاث: الحرب، والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته والمرأة زوجها، في هذه الثلاث فقط.
1: نعم.
0: فإذا أراد يصلح بين شخصين أو جماعتين أو قبيلتين وكذب قال لي: هذه إن القبيلة الثانية تدعو لكم، تثني عليكم، تحب الصلح معكم، ثم أتى الأخرى قال لهم مثل ذلك لقصد الإصلاح فلا بأس، لأن هذا لا يضر أحد، ينفعهم ولا يضر. وهكذا في الحرب، إذا أراد غزوة فرد عليها النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا أراد غزوة فرد عليها. يقول الناس الذي يتوجه للجنوب وهم يتوجه للشمال حتى يهجم على العدو على غره، إذا كان العدو قد بلغ ودعي وأبى وأصر عكف فلا بأس أن يخدعه حتى يهجم عليها على غره. وهكذا لو كان العدو متحصنا لم يخرج، يرمي من داخل الحصون، فأحب أن يرجيه شيء يخرج العدو حتى يحكم الله بينهم وبينه، فأمر الجيش أن يرتحلوا، وأظهر أنهم منصرفون يعني غافلون لعل العدو يخرج. فقال: نرتحل، توجه إلى البلد، نرتحل. هو مرتحل لكن يريد أن يسمع العدو بالخبر حتى يخرج، حتى يكر عليه فيقاتله. فإذا قال هذا فهذا كذب لا بأس، لأنه مصلحة الجهاد.

0: وليس غدر بالعدو، العدو يضرب قاتل، ولكن فيه حيلة المسلمين حتى يهجموا على عدوهم وحتى يأخذوا حقهم منه. فثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أغار على بني مصطلق وهم غارون، فقتل مقاتلتهم وسمى ذرياتهم لأنهم نصحوا دعوا فلم يستجيبوا فهاجم عليهم عليه الصلاة والسلام. وهكذا المرأة مع زوجها والزوج مع امرأته يحتاج إلى هذا الشيء، الزوج يحتاج والزوجة تحتاج، فقد يغضب عليها وقد تغضب عليه فيحتاج إلى كذب كل واحد منهما، فيقول لها سوف أشتري لك كذا كذا، سوف أفعل كذا، سوف ننتقل في بيت تأمين، سوف أفعل كذا، أشياء ما تضر أحد بينهما لمصلحتهما هم لا بأس. أو تقول لها سمعا وطاعة أنا ما أعصيك أبدا وتكذب، وأنا سوف أفعل هذا وسوف أصنع الطعام الفلاني وسوف أفعل كذا كذا، شيئا بينهما لا يضر أحد من الناس.
1: طيب
0: فلا بأس بذلك للصلح وجمع الكلمة وإزالة الشحنة. نعم.
1: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل تجوز قراءة القرآن بغير وضوء وبدون لمس المصحف؟ جزاكم الله خيرا.
0: نعم لا بأس أن يقرأ وهو على حدث أصغر، أما الجنوب لا، لا يقرأ مطلقا الجنوب.
1: نعم.
0: لكن إذا كان حدث أصغر بول غائب ذيح لا بأس يقرأ عن ظهر قلب لا من المصحف، أما المصحف فلا يقرأ إلا عن طهارة كاملة من الحدثين جميعا أصغر وأكبر، لا يمس المصحف إلا على طهارة، أما عن ظهر قلب فلا بأس أن يقرأ وهو على غير طهارة، إلا إذا كان جنوبا فالجنوب لا يقرأ حتى يغتسل. واختلف العلماء في الحائض والنفساء، هل تلحقان بالجنوب تمنعان أم لا؟ على قولين، أحدهما أنها تلحق بالجنوب لأن حدثها أكبر يحتاج إلى غسل، والثاني أنها لا تلحق بالجنوب لأن الجنوب مدة قصيرة يغتسل بسرعة، والحائض والنفساء مدتهما طويلة لا تجانس مدة الجنوب، فلا بأس أن تقرأ عن ظهر قلب حتى لا تنسيا وحتى لا تحرم منه.

0: عن طريق القلب. هذا هو الصواب.
1: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من منطقة عشيرة إحدى الأخوات المستمعات تقول الرمسين حافة تسأل وتقول: إنني كنت مريضة قبل 20 عاما وأفطرت بعض أيام من شهر رمضان، وأنا لا أدري الآن كم عدد تلك الأيام، وصمت الآن 10 أيام ولا أدري أهي أكثر أم أقل، فبماذا توجهونني الآن جزاكم الله خيرا؟
0: عليك أن تصومي ما يغلب على ظنك.
1: طيب.
0: حتى تكمل. إذا كان يغلب على ظنك أنها 15 كمل 5 أيام وهكذا.
1: طيب.
0: تحري بغلبة الظن ويكفي والحمد لله.
1: بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا. تقول أنها صامت الآن 10، هل تنصحونها بشيء آخر؟
0: نعم تنظر تعمل.
1: تتعمل.
0: فإن ذكرت أنها 15 كمل، 13 كمل، 17 وهكذا. بغالب الظن.
1: بغالب الظن. وإن اعتقدت أنها 10 فقط فتكفي.
0: فقد انتهت والحمد لله.
1: جزاكم الله خيرا. تسأل أختنا: ما حكم لبس حزام الذهب للمرأة؟ لأن كثيرا من الناس يقولون إنه حرام.
0: لا لا لا أعلم في شيء. لا أعلم في اللبس الآخر. مثل ما قصص إن الذهب والحلي حل للناس أمتي حرام على دخولهم.
1: طيب.
0: فما كان من عادة النساء لبسه من الذهب الحديث لا بأس به. نعم. والحمد لله.
1: جزاكم الله.
0: هذا هو الأصل.
1: الحمد لله.
0: سواء الحجاب ولا قلادة ولا شوار. نعم.
1: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
0: نرجو ذلك.
1: مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. شكرا لسماحة الشيخ. وأنتم يا مستمعي الكرام، شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم مستمعي الكرام، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
2: تستمعون الآن إلى قراءة لأحاديث من رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله.
3: الباب 15: باب في المحافظة على الأعمال. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه من الليل أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو غيره صلى من النهار 12 ركعة. رواه مسلم. الباب 16: باب في الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوني ما تركتكم، إنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. متفق عليه. عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب،

0: ذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. النواجذ بالذال المعجمة الأنياب، وقيل الأضراس. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاري. عن أبي مسلم، وقيل أبي إياس، سلمة بن عمرو بن الأكوع.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة.

Stow. استووا تراصوا. الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر.

الله. الله أكبر. الله أكبر.

0: بين أصبعيه السبابة والوسطى ويقول: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. ثم يقول: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي. رواه مسلم. وعن العرباض بن سارية رضي الله عنه حديثه السابق في باب المحافظة على السنة. الباب التاسع عشر: باب في من سن سنة حسنة أو سيئة. وعن أبي عمرو جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا في صدر النهار عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءه قوم عراة مجتاب النمار أو العباء متقلد السيوف، عامتهم بل كلهم من مضر، فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من الفاقة، فدخل ثم خرج، فأمر بلالا فأذن وأقام، فصلى ثم خطب فقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، إلى آخر الآية، إن الله كان عليكم رقيبا. والآية التي في آخر الحشر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، تصدق رجل من ديناره، من درهمه، من ثوبه، من صاع بره، من صاع تمره، حتى قال: ولو بشق تمره. فجاء رجل من الأنصار بصرة كادت كفه تعجز عنها، بل قد عجزت، ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب، حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهبة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده، من غير أن ينقص من أجورهم شيء. ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب إثم من تبرأ من مواليه. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال: قال علي رضي الله عنه: ما عندنا كتاب نقرأه إلا كتاب الله غير هذه الصحيفة. قال: فأخرجها فإذا فيها أشياء من الجراحات وأسنان الإبل قال: وفيها المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل. ومن والى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل. وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل. قال: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته. أن هذا الباب ذكره المؤلف رحمه الله بعد الباب الذي قبله، فهو موضح له. الباب الذي قبله ميراث السائبة، وأنه لو أعتق إنسان عبده سائبة فإن ولاءه له، لأن الولاء كالنسب لا يذهب ولا يمكن التبرؤ منه. ثم أيده بهذا الباب: إثم من تبرأ من مواليه، أي أن هذا أمر محرم ولا يجوز للإنسان الذي كان عبدا فأعتقه سيده أن يتبرأ من مواليه أو الذين أعتقوه. ذكره والشاهد منه في هذا اللفظ في حديث علي: ومن والى قوما بغير إذن موالي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل. وفي بعض الألفاظ: من ادعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة إلى آخره. فهو يدل على تحريم ترك الولاء، أن يترك الإنسان ولاءه. والحديث الذي يليه فيه النهي عن بيع الولاء وعن هبته، أي لا يجوز للإنسان أن يتصرف فيه، لأن الولاء كما ورد في الحديث الآن في الذكر كالنسب، الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يوهب. فكما أن النسب لا يمكن للإنسان أن يتخلى عنه أن يتبرأ منه، فكذلك الولاء لا يمكن للإنسان أن يتخلى عنه ويتبرأ منه. فيكون مؤيدا للباب الذي قبله أن من أعتق عبده سائبة يكون ولاؤه له، مع أن هذا أمر قد نهى عنه الإسلام. حديث علي رضي الله عنه فيه رد على مقالة الشيعة الروافض، وكأن علي رضي الله عنه سئل عن ذلك حين سمعت هذه المقالة من الشيعة في زمنه، أنهم يقولون عند علي وعند آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم قرآن غير هذا القرآن الذي بأيدي المسلمين. إذن هذه فرية قديمة ليست حديثة. الرافضة الآن يعتقدون أن مصحف فاطمة غير هذا المصحف الذي بأيدي المسلمين، وأنه سيظهر في زمن من الأزمان. فكأن علي رضي الله عنه سمع بهذا أو سئل عنه، بل سئل عنه كما في روايات: هل عندكم شيء سوى القرآن أو شيء سوى القرآن الذي بأيدي المسلمين؟ قال ما عندنا كتاب نقرأه إلا كتاب الله، أي ليس عندنا أي شيء نقرأه غير القرآن. هذا القرآن الذي هو بأيدي المسلمين والذي يحفظونه ويتداولونه هو الذي عندنا. فإذن هذه حجة دامغة بما يدعيه الشيعة من لسان علي رضي الله عنه بهذا الإسناد الصحيح. أن علي رضي الله عنه وأهل بيته ليس عندهم إلا هذا القرآن، قال إلا هذه الصحيفة، أخرج صحيفة فيها بعض الأحكام، فيها أشياء من الجراحات، أي أنواع الجراحات وأحكام الجراحات، وفيها أسنان الإبل، والظاهر أن المراد بأسنان الإبل أي أسنان الإبل التي تدفع في الدية، منها ما يكون بسن كذا ومنها ما يكون بسن كذا، فالإبل التي تدفع في الدية 100 من الإبل ليست جميعا بسن واحد بل تختلف أسنانها. وأيضا فيه ذكر هذه المسائل، أن المدينة حرم من عير إلى ثور وهما جبلان بالمدينة. وأن من أحدث فيها حدثا أو محدثا عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وهكذا من والى غير مواليه له أيضا هذا الوعيد. وهكذا من أخفر مسلما بمعنى نقض عهده وذمته ولم يفي بها فهو متوعد بهذا الوعيد. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
0: صحيحة. قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، رواه مسلم. عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم، متفق عليه. عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، متفق عليه.
2: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
3: تستمعون إلى تلاوة لفضيلة الشيخ رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات

وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره

0: تشعرون.
1: تستمعون إلى درس في شرح الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله لفضيلة الشيخ رشاد الضالعي حفظه الله.
2: كان آخر ما قرأناه في الأدب المفرد باب شكاية الجار. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من آذى جاره حتى يخرج. قال: حدثنا عصام ابن خالد قال: حدثنا أرطأة ابن المنذر قال: سمعت يعني أبا عامر الحمصي وأبو عامر اسمه عبد الله ابن غابر الألهاني وكل رجال الإسناد ثقات. قال: كان ثوبان ابن بجدد أبو عبد الرحمن مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان ثوبان يقول: ما من رجلين يتصارمان، ومعنى يتصارمان أي يتقاطعان، الصرم هو القطع، ما من رجلين يتصارمان فوق ثلاثة أيام فيهلك أحدهما، فماتا وهما على ذلك من المصارمة إلا هلكا جميعا، وما من جار يظلم جاره ويقهره حتى يحمله ذلك على أن يخرج من منزله إلا هلك. إسناده صحيح. وقد جاء الشطر الثاني من الحديث مرفوعا وهو من هذا الأثر، وهو قوله: ما من جار يظلم جاره ويقهره حتى يحمل ذلك على أن يخرجه من منزله إلا هلك، جاء مرفوعا عن ثوبان أيضا، أخرجه الطبراني في مسند الشاميين وهو من طريق عبد الوهاب ابن الضحاك وهو متهم بالكذب. عبد الوهاب ابن الضحاك متهم بالكذب، فالمرفوع شديد الضعف والموقوف سنده صحيح. وقال رحمه الله: باب جار اليهودي. حدثنا أبو نعيم الفضل بن عمرو بن حماد، حدثنا بشير ابن سلمان من عنده سليمان هو خطأ، صحيح سلمان، عن مجاهد قال: كنت عند عبد الله بن عمرو وغلامه يسلخ شاة، فقال: يا غلام إذا فرغت فابدأ بجارنا اليهودي. فقال رجل من القوم: اليهودي أصلحك الله؟ قال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بالجار حتى خشينا أو رؤينا أنه سيورثه. إسناده صحيح، وقد تقدم معنا برقم 105 في باب يبدأ بالجار. هذان بابان، الباب الأول في إثم من آذى جاره حتى يخرج الجار من بيته، جاء عن ثوبان موقوفا: ما من رجلين يتصارمان فوق ثلاثة أيام، أي يتقاطعان يتهاجران لغير ما سبب شرعي، فيحصل بينهما القطيعة أكثر من ثلاثة أيام، فيهلك أحدهما أي يموت، فماتا وهما على ذلك من المصارمة إلا هلكا جميعا، أي الذي مات والذي بقي متوعدان بالهلاك. وانظر إلى حكمة الشرع كيف جعلها فوق 3 أيام، لأنه قد يكون لهذه المصارمة سبب من أسباب الدنيا، يكون الإنسان فيه غاضبا منفعلا في يومه الأول أو الثاني، ولكن المؤمن يحاسب نفسه فلا تمضي عليه أكثر من 3 أيام وهو على ذلك إن حصل الشيء منه، فيفيء ويرجع في هذه 3 أيام في أولها أو ثانيها أو ثالثها، ولا يحمله الغضب أو الأذية على التمادي أكثر من ذلك، فإنه في الغالب يهدأ غضبه ويذهب تذهب الشدة التي كانت بينهما في خلال 3 أيام. فمن رحمة الله أن رفع الحرج والإثم في هذه 3 أيام لما قد يحصل بين الناس من الخلاف، فالخلاف من سنن الله الكونية، فرحمة من الله بعباده لم يؤاخذ العباد في هذه 3 أيام. فإذا مضت وهو لا يزال على صرمه وقطيعته دل ذلك على شره، أو أنه لا يبالي بالأدلة، لا يعاتب نفسه ويلومها على الحرام، ثم قال: وما من جار يظلم جاره ويقهره حتى يحمله ذلك على أن يخرج من منزله إلا هلك. قد يكون بعض الجيران فعلا مستضعف، جار ليس له ناصر، ليس له أولاد، ليس له عشيرة، ليس له قبيلة، فيكون عنده جار آخر معه الأولاد الكبار، معه الأعوان، فيؤذيه ويقهره حتى يفضل الخروج من بيته. هذا الجار المؤذي متوعد بالهلكة، لا يظن أنه قد أخرج هذا الجار وسيرتاح، بل هو متوعد بالهلاك. فلا يجوز للإنسان أن يعتدي على جاره أو أن يقهره حتى يضطره في الخروج من بيته. كيف بمن يؤذي جاره حتى يحمله هذا الأذى أن يخرج من البلد كله، أن يهاجر إلى بلد آخر بسبب أذية الجار أو من حوله؟ فهذا أشد جرما، كما فعل المشركون بالنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، وكما يفعله أتباع المشركين من أذية الصالحين حتى يلجأوا إلى الخروج من البلد. فإذا الباب هذا من آذى جاره حتى يخرج، الجواب هو متوعد بالهلاك. الباب الثاني باب جار اليهودي، أي الجار اليهودي كيف يعامل. ذكر حديث عبد الله بن عمرو أنه كان يهدي إلى جاره اليهودي، بل قال لهذا الذي يذبح الشاة: ابدأ بجارنا اليهودي، كأنه كان أقرب الناس إليه فبدأ به. وفهم من هذا الحديث: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى خشينا أو رؤينا أنه سيورث، فهم منه العموم، وأن هذا في عموم الجار مسلما كان أو غير مسلم. بقي هنا أمر ينبى عليه، وأن هذه المهاداة بين الجار وجاره، وهذا الإحسان بين الجار وجاره إذا كان جاره كافرا، لا يكون الباعث لها المودة والمحبة، فإن هذا لا يجوز. لا يجوز أن يكون الباعث لا على الإهداء للكافر محبته ومودته إجلاله في قلبه، لا، لكن يكون الباعث لها أولا أداء لحق الجار، ثانيا دعوته إلى الإسلام بهذا الإحسان، يحسن إليه لأجل أن يدخل في الإسلام. ولو نظرنا إحسان الرسول صلى الله عليه وسلم إلى غير المسلمين لكان من هذا الباب، يحسن إليهم لأجل دعوتهم إلى الإسلام. مرض جاره اليهودي، فلماذا زاره؟ هل زاره جبرا لقلبه ولخاطره وتقوية للمودة والعلاقة؟ هل فعل كذلك؟ لا، زاره يدعوه إلى الإسلام، وفعلا دعا إلى الإسلام. فلا يأتي إنسان مستدل بهذه الأدلة بإحسان الصحابة إلى بعض الكفار من جيرانهم أو بزيارتهم وزيارة الرسول على محبة الكافرين ومودتهم وجعل العلاقات معهم كما يفعل بعض المتساهلين الذين يكونون في أوساط الكافرين، ترى قلبه مملوءا بمحبة الكافر وإجلاله وتعظيمه ومودته، وليس هذا بجائز. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، فالمؤمن لا يحب من يحاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، ولكن المراد أي لأجل دعوته إلى الإسلام ولأجل أن ينشرح قلبه لهذا الدين. وهذا يبين عظيم حق الجار، حتى في الكافر يراعى الإحسان إليه لأنه جار. أخ يقول قد يكون الهجر من جهة واحدة، فمن الذي يهلك؟ يهلك هذا الحاجر، أما الإنسان الذي يتسبب في الإحسان إلى هذا الذي هجر ومحاولة مصالحته وهو ينفر ويبتعد، فهذا الذي يتسبب في المصالحة ليس عليه شيء. وأنا أذكر الأخوة، بعض يسمع من أذن ويخرج من أذن، فرب بعض الناس يهجر أخاه على غير سبب شرعي، يحاول أن يصالح أن يتقرب منه وهو على هجره مستمر، أين أثر العلم؟ فلا بد أن نسمع ونعمل، لا نكون كاليهود الذين قالوا سمعنا وعصينا، أو سمعنا واسمع غير مسمع، يسمعون ولا يعملون، بل اعملوا بالأدلة واجعلوا أهواء النفوس تحت الأقدام، هكذا أو لا؟ ها؟ هكذا طالب العلم يعمل، اسمع الحديث يعمل به. أما بعض الناس نسأل الله العافية نتكلم عن شيء في الدرس يخالف بعد العشاء بنفس الدرس، لمن هذا الكلام؟ للجدران هذا؟ العلم يحكم السنة على نفسه، من حكم السنة على نفسه، من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة، ومن أمر الهوى تابع الهوى ما تهوى نفسه وإن خالف السنة، من أمر الهوى على نفسه قولا وفعلا نطق بالبدعة، لا يؤمن هذا ينصرف عن السنة إلى البدعة، لأنه أمر الهوى على نفسه ما أمر السنة على نفسه، سواء هذا في مسألة ما قد يحصل من الهجر أو غير الهجر. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الكرم. قال: حدثنا محمد بن سلام قال: أخبرنا عبده عن عبيد الله عن سعيد ابن أبي سعيد عن أبي هريرة قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس أكرم؟ قال أكرمهم عند الله أتقاهم. قالوا ليس عن هذا نسألك. قال فأكرم الناس يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. قالوا ليس عن هذا نسألك. قال فعن معادن العرب تسألونني؟ قالوا نعم. قال فخياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقه، تقرأ فقه وفقه، والحديث هذا متفق عليه، أخرجه البخاري في صحيحه بسنده ومتنه، وأخرجه مسلم. بوب عليه البخاري رحمه الله باب الكرم، والمراد بالكرم في هذا الباب اجتماع خصال الخير، فالكريم هو من اجتمعت فيه خصال الخير، ليس المراد الكرم الذي هو ضد البخل، هذا بخيل وهذا كريم، بل المراد بالكرم أي كرم الصفات، كرم الأخلاق، كرم الأصل. فمن هو أكرم الناس؟ أي من هو أعلاهم درجة منزلة أفضل؟ من هو الذي اجتمعت فيه صفات الخير؟ هذا المراد بالكرم في هذا الباب. وقد جاء القرآن نصا وكذلك الحديث أن أكرم الناس هو المتقي لله سبحانه وتعالى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وفي هذا الحديث سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس أكرم؟ قال أكرمهم عند الله أتقاهم. هذا هو أكرم الناس، المتقي لله هو من فعل الواجبات واجتنب المحرمات. وقد جاء عن بعض السلف أنه قال التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. فعمن جاء هذا الأثر؟ عن طلق بن حبيب، ومر معنا أن إسناده صحيح عند ابن المبارك في الزهد وهناد وغيرهم. قال بكر بن عبد الله المزني لما وقعت فتنة ابن الأشعث قال لنا طلق بن حبيب اتقوها بالتقوى، قال فقلنا وما التقوى؟ ففسرها بذلك، التقوى فعل طاعة الله رجاء ثواب الله، اجتناب معصية الله خوف عقاب الله. فمن كان كذلك فهذا أكرم الناس وأفضلهم وأخيرهم. قالوا ليس عن هذا نسألك، أي نحن لا نسأل عن الكرامة في هذا الجانب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لهم الكرامة باعتبار العمل الصالح، فقال ليس عن هذا نسألك. قال إذن أكرم الناس يوسف، سلالة سلالة من سلالة الأنبياء، نبي ابن نبي ابن نبي ابن نبي، نبي الله يوسف، ابن نبي الله يعقوب، ابن نبي الله إسحاق، ابن خليل الله إبراهيم. فبين لهم الكرامة من جهة النسب الصالح، فأولا بين لهم الكرامة من جهة العمل الصالح فقالوا ليس هذا سؤالنا. فبين لهم الكرامة من جهة النسب الصالح، قالوا ليس هذا سؤالنا. قال فعن معادن العرب تسألون؟ والمراد بمعادن العرب أي قبائل العرب، أنساب العرب التي كانوا يتفاخرون بها. وسميت القبائل معادن لأنها هي أصول الناس، والمعدن هو أصل الشيء، يقول هذا من معدن كريم أي من أصل كريم. فقيل للقبائل معادن لأنها هي أصول الناس ومنبتهم الذي تفرعوا منه. وقيل سميت القبائل معادن لأنها تتفاوت كتفاوت المعادن، فانظر المعادن كيف تتفاوت، أعظم التفاوت. من المعادن ما هو بأيسر الأثمان، ومن المعادن ما هو بأبهض الأثمان. من المعادن ما يكون مرذولا غير كريم ولا عزيز، ومن المعادن ما يكون من أنفس ما يملكه الإنسان. هكذا يقول تفاوت قبائل الناس، تتفاوت كتفاوت هذه المعادن. وقيل سميت القبائل معادن لأنها أوعية للشرف، كما أن هذه المعادن أوعية لهذه الجواهر، فالمعدن هو الموضع الذي يستخرج منه الجواهر، فهو كالوعاء له، فكذلك هذه القبائل هي أوعية لهذا الشرف والمفاخر التي كانوا يتفاخرون بها. قال عن معادن العرب تسألونني، تسألون عن قبائل الناس وأنسابهم؟ قالوا نعم هذا سؤالنا. قال فخياركم في الجاهلية، خياركم في الإسلام إذا فقهوا. معنى خياركم في الجاهلية أي الذين كانوا من الخيار في الجاهلية نسبا وشرفا وكرامة، هم الخيار في الإسلام بهذا الشرط إذا فقهوا. أما إذا لم يتفقهوا ولم يفهموا دين الله فليسوا بخيار. وفقه بالضم وبالكسر، فقه بكسر القاف وفقه. قال العلماء فقه بالكسر أي فهموا وعلموا، وفقه بالضم أي صاروا فقهاء علماء، وهذا أبلغ. فالخيار الذين كانوا في الجاهلية خيارا نسبا وشرفا ومكانة في أقوامهم، إذا فهموا أحكام الدين وأسلموا وانقادوا وعلموا ذلك ازداد خيرهم وازداد شرفهم. في هذا الحديث من الفوائد بيان الكرم الحقيقي أولا، وأن الكرم الحقيقي هو كرم التقوى، فلا فضل لغني على فقير، ولا لأبيض على أسود، ولا لعربي على عجمي، إلا بتقوى الله سبحانه وتعالى. فالمتقي هو الأكرم والأفضل. في هذا الحديث أيضا من الفوائد مراجعة السائل للمسؤول إن لم يفهم مراد سؤاله، يعيد عليه حتى يفهم المراد ما دام أنه يسأل ليستفيد. سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أولا قال ليس عن هذا نسألك، جواب له. أجاب ثانيا قالوا ليس هذا سؤالنا، حتى أجابهم الثالثة. في هذا أيضا أن المسؤول لا يمل ولا يسأم إذا عاد عليه السائل سؤاله ووضحه لقصد الإيضاح والبيان. ولننظر كيف استثبت منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عن معادن العرب تسألون، استثبت أيضا في هذا الحديث من الفوائد والآداب العظيمة أن المفتي والمسؤول يستثبت من مراد السائل ويتبين مراده. ما مرادك؟ ماذا تريد بهذا السؤال؟ در عن معادن العرب تسألون؟ قالوا نعم، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم. في هذا الحديث أيضا من الفوائد أن العلم وأن الفقه في الدين يزيد الشريف شرفا ويزيد العزيز عزة، يزيد الكريم كرما. فلو وجد كريم جاهل وكريم عالم فقيه، وهما سواء في الكرم في الشرف في المنزلة، فلا شك أن هذا العالم أفضل وأرفع درجة. وفي هذا الحديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرد منازل الناس ودرجات الناس إلى الدين، ذكر لهم التقوى أولا ثم ذكر لهم الأنبياء، لما وضحوا سؤالهم أكثر ربطهم بالدين. لا يزال لم يقل أكرمكم قبيلة فلان أو قبيلة فلان، الذي هو خير في الجاهلية وكريم وشريف هو الأخير في الإسلام بشرط الفقه في الدين.

0: نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
1: تستمعون إلى تلاوة للقارئ عفان الضالعي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

الله قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله ودعوا

تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم

أذكار المساء، أذكار المساء، أذكار المساء. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أمسيت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أمسيت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أمسيت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به،
واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، يقولها 100 مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله
وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. يقولها 10 مرات أو يقولها 100 مرة.

0: استمعون الآن إلى فتاوى الكنز الثمين للشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى.
1: نعم. السلام.
2: يقول هذا إنسان احتلم ولكن لا يعلم هل نزل الماء أم لا، ولكن هناك أثر لهذه الجنابة مثل وجود رائحة الجسد، فإنها تكون مثل رائحته عندما يصيب الجنابة، فهل يكون من موجبات الغسل أم لا؟
1: نعم، إذا احتلم الإنسان ولم يرى شيء فإنه لا غسل عليه، لأن أم سليم سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن هذه المسألة، هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال نعم إذا هي رأت الماء، فقيد الوجوب برؤية الماء، فإذا لم يرى الإنسان الجنابة فإنه لا غسل عليه، حتى لو شم رائحة، إن كان هناك رائحة من عرقه فإنه لا غسل عليه، العبرة بخروج المني.
3: إذا كان الشخص لديه عمال في المحل،
1: إيش؟
3: إذا كان للتاجر لديه عمال في المحل المؤسسة براتب قدره 600 ريال
1: لكل واحد،
3: فهل يجوز التاجر أن يعطيهم زكاة مالي؟
1: يعني نأتي بجواب بسؤال، نعم هل يجوز أن يعطي الإنسان زكاة ماله للخدم أو العمال الذين عنده؟ والجواب نعم، يجوز أن يعطيهم إذا كانوا من أهل الزكاة، مثل أن يكون لديهم عوائل وراتبهم لا يكفيهم، أو عليهم ديون راتبهم لا يمكن قضاء الدين منه، وما أشبه ذلك. المهم إذا كانوا من أهل الزكاة فلا حرج أن يعطيهم، وإن كانوا عمالا أو خدما عنده. نعم.
4: الله عنك يا شيخ، أحيانا نجد حيوانات في الطريق كالقطط والكلاب تم دهسها بالسيارة أو غيرها لكن لم تمت إلى الآن، هل يجوز الإجهاز عليها؟ فيها بعض روح أو فيها
1: كيف؟
4: نعم
1: كيف؟
4: كسرت أرجلها أو ظهرها لكن لم تمت إلى الآن، هل يجوز الإجهاز عليها وقتلها بالسيارة أو غيرها؟
1: وهي من يعني الحيوان المباح؟
4: لا
1: لا ما تسأل،
4: تترك
1: إذا رأيت شيئا مريضا من الحيوانات فدعه، لأنه ليس من مسؤوليتك، فربما يشهر بإذن الله عز وجل.
4: نعم.
1: هنا
5: الله عنك شيخ، في مقولة أرحام تدفع وأرض تبلع،
1: نعم
5: ما أدري المفروض الشرعي فيها وإلى من تنسب؟
1: والله على كل حال هذه المقولة إذا قال إن الدنيا أرحام تدفع وأرض تبلع وليس وراء ذلك شيء، فهذا قول أهل الدهر الذين يقولون ما هي إلا حياتنا الدنيا ونموت ونحيا وما نهلكنا إلا الدهر، وهو كفر.
5: يعني مقولة قديمة،
1: وهو كفر لأنه إنكار للبعث. وأما من قال أرحام تدفع وأرض تبلع وهو يؤمن أن وراء ذلك البعث، فإن هذا ليس عليه بأس في هذه المقولة، لكنه قد ينكر عليه إطلاقها، لأن من سمعه أو من سمع هذه المقولة قد يتوهم مذهب الدهريين الذين يقولون ما يهلكنا إلا الدهر ولا يؤمنون بالبعث، فالأولى التنزل عن هذا والبعد عن هذه المقولة. ايش؟
6: يا لطف الله.
1: يا ايش؟
6: يا لطف الله.
1: نعم.
6: يا وجه الله.
1: نعم. إذا قال يا لطف الله فقط ولم يقل الطف بي فلا حرج، لأن يا هنا للتمنى، يعني أتمنى لطف الله. وأما إذا قال يا وجه الله فهو يريد الله عز وجل، لأن الله يعبر بوجهه عن ذاته، كما قال تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فالمهم أن الوجه لما كان يعبر به عن الذات مع ثبوت الوجه حقيقة صح أن يقول يا وجه الله، يعني يدعو الله عز وجل. وأما اللطف فهو صفة معنوية، إذا كان يقتصر على قوله يا لطف الله يعني أتمنى لطف الله فهذا لا بأس به. أما إذا دعا الصفة قال يا لطف الله الطف بي أو اغفر لي فهذا لا يجوز. بل قال الشيخ الإسلام رحمه الله إن دعاء صفة من صفات الله كفر بالاتفاق. نعم.
6: الحج الماضي يا شيخ صارت الحملة في الساعة 11 من يوم الثامن إلى عرفة، فتوقفت السيارات في الساعة 12، فما صارت في الانصراف إلى مزدلفة إلا في الساعة 12 ليلة، فما أدرك هؤلاء الحجاج؟
1: لا ما فهمت أول سؤال.
6: قل حملة من حملات صاروا من منى في اليوم الثامن الساعة 11،
1: صاروا في منى؟
6: صاروا
1: من منى
6: الساعة 11 صباحا
1: في التاسع
6: اليوم الثاني
1: أو التاسع
6: اليوم التاسع.
1: نعم.
6: فما وصلوا إلى عرفة إلا في الساعة 12 ظهرا.
1: ظهرا.
6: نعم. ثم توقفت السيارات إلى الساعة 12 ليلا.
1: نعم.
6: ثم ساروا الساعة 12 ليلا إلى مزدلفة، فما أدرك صلاة الفجر إلا بين عرفة ومزدلفة.
1: لما وصلوا.
6: نعم. فلم يصلوا مزدلفة إلا في الساعة 6 صباحا.
1: لكن لما وصلوا عرفة الساعة 12 هل يمكنهم أن يبقوا نصف ساعة ثم
6: وقفوا في عرفة؟
1: نصف ساعة
6: وقفوا غالب اليوم.
1: ها؟
6: وقفوا من ظهر اليوم التاسع في عرفة.
1: طيب.
6: ثم انصرفوا الساعة 12 ليلة.
1: لماذا تأخر؟
6: تأخر السيارات واقفة.
1: طيب، يعني ما تمكنون من الخروج من عرفة؟
6: وإلا تجهزوا
1: إلا الثاني عشر
6: عند الغروب. تجهزوا عند الغروب.
1: طيب أقول تجهزوا عند الغروب ولم يتمكنوا من السير
6: إلى الساعة 12.
1: إلى الساعة 12. وساروا من الساعة 12 إلى مزدلفة.
6: نعم.
1: ولم يتمكنوا بناء على السير يعني.
6: نعم.
1: إلا
6: في الساعة 6 صباحا وصلوا إلى مزدلفة.
1: بعض العلماء يرى أن عليهم فدية لأنهم تركوا المبيت في مزدلفة. والذي أرى أنه لا شيء عليه، لأنه إذا كانت القصة على ما قلت أنت فهم غير مفرطين.
6: لكن يا شيخ رؤية بهذا.
1: ما هي الرؤية؟
6: رؤية بسيطة، وهي أن أحد الحجاج يعني رأى أن مناد ناداه

0: ولكنه أبى وأصر إلا أن يبقى على ما هو عليه من الضلال، فلا تجب دعوته إلا أن تخاف من شره، فأجب دعوته دفعا لشره، كما لو كان رئيسا على عمل أنت فيه وتخشى أن يتحداك، إذا لم تجب دعوته فأنت أجب دعوته دفعا لشره. نعم.
1: بسم الله عليك يا شيخ، ما أدري قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية.
0: نعم،
1: قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية خلف الإمام، إذا قرأ الإمام وشرع في السورة هل أقرأ الفاتحة؟
0: قراءة الفاتحة في الصلاة ركن لا تصح إلا بها، والأدلة عامة ليس فيها استثناء، فتكون ركنا في حق الإمام والمأموم والمنفرد، وفي الصلاة السرية والجهرية، هذا هو الصحيح في هذه المسألة، وهو مذهب الشافعي رحمه الله. ودليل ذلك عموم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وأما حديث من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، فحديث مرسل ضعيف. وقد يقول قائل: الجهرية لا تجب فيها القراءة على المأموم لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وكما أن الإمام يتحمل عن المأموم السترة التي توضع بين يديه، فكذلك يتحمل عنه القراءة إذا كانت الصلاة جهرية. فالجواب أن هذا قول جيد لولا حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى بهم الفجر، فلما انفتل من صلاته قال: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا: نعم. قال: لا تفعلوا إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. فإن هذا نص في أن قراءة الفاتحة واجبة على المأموم وإن كان في الصلاة الجهرية، فإذا فرغ الإمام من قراءة الفاتحة فاشرع في قراءة الفاتحة واستمر فيها حتى تكملها، ولو كان ولو شرع الإنسان الإمام في القراءة في أثناء قراءته فلا حرج.
2: ما حكم الكعب؟
0: الكعب؟
2: الكعب لباس مشهور عند النساء.
0: لباس مشهور عند النساء، ولكن اشرح لنا.
2: هو يشبه الدرع. لباس
0: يكون على الرأس ولا على المنكبين؟
2: من المنكبين إلى القدمين.
0: ويبقى الرأس والعنق بارز.
2: له لباس آخر.
0: لكنه بارز متميز.
2: متميز.
0: هو الأصل أن الكاب لا بأس به يعني، لأنه ساتر، ولكن أنا أرى أن لا نفتح الباب للنساء في تقليد غيرنا. متى جاءنا هذا؟ إلا حين جاء الناس إلينا أو ذهبنا إليه، فكوننا نتلقى عادات غيرنا التي ليس فيها مزية نافعة عن عاداتنا أمر يجعل الإنسان دائما في التبعية ودائما ذنبا لغيره. فما دام لباسنا العباءة هو الأستر للمرأة وهو الأحوط فلنبقى عليه، لأنك هذه السنة ربما ترخص لها في الكاب وتلبس الكاب، في السنة الأخرى تقول: أعطني البنطلون. نعم. ثم في السنة الرابعة أو الثالثة تطلب أيضا اللباس القصير ولباس الأفندي كما يقولون وما أشبه ذلك. فالذي أرى أن

0: نحجز النساء أن تتلقف هذه العادات، ونقول ما الذي تستفيدين من هذه؟ ما نزل العباءة إذا التمت بها المرأة صارت مثل الكافر، وأسفر وأحسن وأبقى وأعز بالإنسان. كون الإنسان يعتز بعاداته التي لا تخالف الشرع ولا يكون ذنبا لغيره في تلقي العادات، هذا هو المطلوب من الإنسان الحازم.
1: أيضا هناك سؤال يا شيخ، عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فقد رآني، أن الشيطان لا يتمثل بي. السؤال: هناك من يرى رجلا ويقول أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكون مخالفا لما ثبت فيه، وقد يكون يعني متلبسا بكبيرة من الذنوب،
0: وقد يكون
1: متلبسا بكبيرة ويقول أنا رسول الله، كيف يعني الجمع بين الحديث وبين هذه الرؤية؟
0: يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من رآني في المنام فقد رآني حقا، لأن الشيطان لا يتمثل به. وبناء على ذلك، إذا رأى الإنسان شخصا في منامه وانقدح في ذهنه أنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو سمع من يقول إن هذا رسول الله، فإنه يجب أن يطبق ما رآه على ما علمه من صفات الرسول صلى الله عليه وسلم الخلقية، فإن طابق فهو هو، وإن خالف فليس إياه. فمثلا هو إذا رأى شخصا ولم تتبين له صورته فليس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن تبينت وجب أن يطبقها على ما يعلم من صفته، فإن طابق الصفة فهو رسول الله، وإن لم يطابق فليس رسول الله.
2: بسم الله. من أحرم بالحج مفردا وقيل له يفسخ حجه إلى العمرة،
0: وقيل له
2: يفسخ حجه إلى العمرة ولن يفسخ.
0: نعم. الصحيح أن الأنساك الثلاثة، وهي التمتع والإفراد والقران، كلها جائزة، وأن الإنسان مخير فيها، لكن الأفضل التمتع، إلا إذا ساق الهدي فإنه يقرن لتعذر حله، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن معي الهدي فلا أحل حتى أنحر. فإذا قيل لهذا الرجل المفرد: افسخ نية الإفراد إلى تمتع، يعني اجعل حجك عمرة وتحلل منه ثم أحرم بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة، ولكنه أبى إلا أن يبقى على إحرامه، فلا بأس. فإذا كان هذا الرجل المفرد الذي قيل له اجعلها عمرة أن تكون متمتعا، أبى إلا أن يترك، فلا حرج عليه. نعم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، إذا اجتمع قضى واجب،
0: نعم،
3: إذا اجتمع قضى واجب ومستحب ووافق وقت مستحب، يجوز للإنسان يفعل المستحب ويجعل قضى الواجب فيما بعد، ولا يبدل الواجب أولا؟
0: مثاله
3: يوم عاشوراء، يوم وافق قضى من رمضان.
0: بالنسبة للصيام الفريضة والنافلة، لا شك أنه من المشروع والمعقول أن يبدأ بالفريضة قبل النافلة، لأن الفريضة دين واجب عليه، والنافلة التطوع، إن تيسرت وإلا فلا حرج. وعلى هذا فنقول: لمن عليه قضاء من رمضان اقضي ما عليك قبل أن تتطوع، فإن تطوع قبل أن يقضي ما عليه فالصحيح أن صيامه التطوع صحيح ما دام في الوقت سعة، لأن قضاء رمضان يمتد إلى أن يكون بين الرجل وبين رمضان الثاني مقدار ما عليه. فما دام الأمر موسعا فالنفل جائز، كصلاة الفريضة مثلا، إذا صلى الإنسان تطوعا قبل الفريضة مع ساعة الوقت كان جائزا. فمن صام عرفة يوم عرفة أو يوم عاشوراء وعليه قضاء من رمضان فصيامه صحيح، لكن لو نوى أن يصوم هذا اليوم عن قضاء رمضان حصل له الأجران، أجر يوم عرفة وأجر يوم عاشوراء مع أجر القضاء. هذا بالنسبة لصوم التطوع المطلق الذي لا يرتبط برمضان. أما صيام 6 أيام من شوال فإنها مرتبطة برمضان ولا تكون إلا بعد قضاء، فلو صامها قبل القضاء لم يحصل على أجرها، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ب6 من شوال فكأنما صام الدهر. ومعلوم أن من عليه قضاء فإنه لا يقاس صام رمضان حتى يكمل القضاء. وهذه مسألة يظن بعض الناس أنه إذا خاف خروج شوال قبل صوم 6 فإنه يصومها ولو بقي عليه القضاء، وهذا غلط، فإنها هذه 6 لا تصام إلا إذا أكمل الإنسان ما عليه من رمضان.
4: نذر شخص أن يذبح كبش وعينه فمات الكبش المعين دون تفريط منه، فهل يلزمه
0: إجلاله؟
4: نعم، فهل يلزمه إجلاله؟
0: إذا عين الإنسان الأضحية عينه ثم ماتت بغير تفريط منه ولا تعدي فلا شيء عليه، إلا إذا كانت منذورة، يعني قد نذر أضحية فعليه أن يوفي بنذره. أما إذا كانت قد لم تجب إلا بالتعيين ثم ماتت بلا تفريط منه فلا شيء عليه.
1: طيب، سؤال خير يا شيخ، بالنسبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: في 7 الذين يظلهم الله في ظله، وشاب مشى على عادات الناس سبحانه وتعالى في طاعة.
5: الله أكبر الله أكبر

0: هل يجزئ عن الوضوء أو لا يجزئ؟ إن توضأ الإنسان قبله بنية رفع الحدث فقد حصل رفع الحدث بالوضوء، وإن لم يتوضأ فإنه لا يجزئ لأن هذا ليس عن حدث. نعم.
1: عفى الله عنك، كيف أيامنا هذا هذا الوقت الحاضر يترقب الحرب والعلم عند الله، فما تنصح نصح الإنسان فيه على أن الأسباب اليوم مثل الجهاد الذي سبق إلى وقت السلف الصالح لم يمكن أن الله يرد المسلمين إلى ما كانوا عليه الصحابة؟
0: لا يمكن
1: أن الله يرد المسلمين إلى ما سبق من الأمر.
0: نحن نقول أن النصر في الجهاد أو في القتال لا يكون إلا بشروطه، وقد بين الله تعالى شروطه في قوله ولا ينصر أن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين أمكنهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، فإذا تمت هذه الأسباب حصل النصر. أما إذا تخلف واحد منها فإنه يفوت من النصر بقدر ما تخلف. وأما قولك إنه يتوقع الحرب هذه الأيام، فمن أنا جئتنا بهذا؟
1: من كثرة الأسباب الذي نشاهد، والحقيقة أنها يعني الإنسان يصير على مثل هذا،
0: يعني قصدك الاستعداد للشيء وإن كان قد لا يكون قريبا، والعلم عند الله عز وجل.
1: والثانية ما لا يتوحد الإنسان بنيته وعمل لهذه الشهادة،
0: ومن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو بسبيل الله. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، هذا الضابط. لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن الرجل يقاتل بشجاعة ويقاتل حمية ويقاتل يرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله.
2: هل الفصل بين

0: نعم.
1: أحسن الله عنك شيخ، معتمر قبل سنوات ترك السعي ليخرج مع رفقته معتقدا أنه إذا أبطل هذا العمل بطل، وحج بعد ذلك واعتمر، فماذا يلزمه؟ جزاك الله خير.
0: أولا أقول إن تأخير هذا السائل سؤاله إلى ما بعد 7 سنوات خطأ عظيم. يجب على المرء أن يسأل عن دينه أولا قبل أن يعمل، ثم إذا عمل وشك في نفسه عن بعض الأفعال التي فعلها فليسأل عنها مباشرة مبادرة. ولكن الأمر وقد وقع الآن، فالذي أرى أنه يجب عليه أن يذهب الآن إلى مكة ويأتي بعمرة فيطوف ويسعى ويقصر ثم يأتي بالسعي السابق الأول، لأنه ما زال دينا في ذمته، والحجات التي حجها بعد ذلك هي حجات منفصلة ما نواها قضاء عما سبق. هنا
2: تستمعون إلى قراءة لأحاديث مختصر صحيح الإمام مسلم رحمه الله.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الوجه الثاني يبدأ حالا. الباب الثاني عشر في انشقاق القمر. 1538. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى إذ انفلق القمر فلقتين، فكانت فلقة وراء الجبل وفلقة دونه، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشهدوا. أخرجه البخاري. 3636. 1539. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية فأراهم انشقاق القمر مرتين. أخرجه البخاري. 3637. الباب الثالث عشر منع النبي صلى الله عليه وسلم ممن هم بأذاه. 1540. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال أبو جهل: هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم؟ قال: فقيل نعم. فقال: واللات والعزى لئن رأيته يفعل ذلك لأطأن على رقبته أو لأعفرن وجهه في التراب. قال: فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي زعم ليطأ على رقبته. قال: فما فجئهم منه إلا وهو ينكص على عقبيه ويتقي بيديه. قال: فقيل له: ما لك؟ فقال: إن بيني وبينه لخندقا من نار وهولا وأجنحة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. قال: فأنزل الله عز وجل: لا ندري في حديث أبي هريرة أو بشيء بلغه: كلا إن الإنسان ليطغى أرآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى. يعني أبا جهل: ألم يعلم بأن الله يرى؟ كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع نادية سندع الزبانية كلا لا تطعه. وفي رواية قال: وأمره بما أمره به. في رواية: فليدع نادية، يعني قومه. الباب الرابع عشر منع النبي صلى الله عليه وسلم ممن أراد قتله. 1541. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة

0: قبل نجد، فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في واد كثير العضاه، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة فعلق سيفه بغصن من أغصانها، قال: وتفرق الناس في الوادي يستظلون بالشجر. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن رجلا أتاني وأنا نائم فأخذ السيف فاستيقظت وهو قائم على رأسي، فلم أشعر إلا والسيف صلتا في يده، فقال لي: من يمنعك مني؟ قال: قلت: الله. ثم قال في الثانية: من يمنعك مني؟ قال: قلت: الله. قال: فشام السيف فها هو جالس. ثم لم يعرض له رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه البخاري 4139. الباب 15 في السم وأكل الشاة المسمومة. 1542. عن أنس رضي الله عنه أن امرأة يهودية أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة فأكل منها، فجيء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألها عن ذلك، فقالت: أردت لأقتلك. قال: ما كان الله ليسلطك على ذلك. قال: أو قال علي. قال: قالوا: ألا نقتلها؟ قال: لا. قال: فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه البخاري 2617. الباب 16 في إصابة النبي صلى الله عليه وسلم في الخرص. 1543. عن أبي حميد رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك، فأتينا وادي القرى على حديقة لامرأة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اخرصوها. فخرصناها، وخرصها رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 أوسق، وقال: أحصيها حتى نرجع إليك إن شاء الله. فانطلقنا حتى قدمنا تبوك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستهب عليكم الليلة ريح شديدة، فلا يقم فيها أحد منكم، فمن كان له بعير فليشد عقاله. فهبت ريح شديدة، فقام رجل فحملته الريح حتى ألقته بجبلي طي. وجاء رسول ابن العلماء صاحب أيلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتاب، وأهدى له بغلة بيضاء، فكتب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهدى له بردا. ثم أقبلنا حتى قدمنا وادي القرى، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة عن حديقتها كم بلغ ثمرها، فقالت: 10 أوسق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني مسرع، فمن شاء منكم فليسرع معي، ومن شاء فليمكث. فخرجنا حتى أشرفنا على المدينة، فقال: هذه طابة، وهذا أحد، وهو جبل يحبنا ونحبه. ثم قال: إن خير دور الأنصار دار بني النجار، ثم دار بني عبد الأشهل، ثم دار بني الحارث بن الخزرج، ثم دار بني ساعدة، وفي كل دور الأنصار خير. فلحقنا سعد بن عبادة، فقال أبو أسيد: ألم ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خير دور الأنصار فجعلنا آخرا؟ فأدرك سعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، خيرت دور الأنصار فجعلتنا آخرا. فقال: أوليس بحسبكم أن تكون من الخيار؟ أخرجه البخاري 1481 و1482. الباب 17 قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا آخذ بحجزكم عن النار. 1544. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثلي كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حولها جعل الفراش وهذه الدواب التي في النار يقعن فيها، وجعل يحجزهن ويغلبنه فيتقحمن فيها. قال: فذلكم مثلي ومثلكم، أنا آخذ بحجزكم عن النار، هلم عن النار، هلم عن النار، فتغلبوني وتقحمون فيها. أخرجه البخاري 6483. الباب 18. كان النبي صلى الله عليه وسلم أعلمهم بالله وأشدهم له خشية. 1545. عن عائشة رضي الله عنها قالت: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر فتنزه عنه ناس من الناس، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فغضب حتى بان الغضب في وجهه، ثم قال: ما بال أقوام يرغبون عما رخص لي فيه، فوالله لأنا أعلمهم بالله وأشدهم له خشية. أخرجه البخاري 6101. الباب 19. بعد النبي صلى الله عليه وسلم من الآثام وقيامه لمحارم الله تعالى. 1546. عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه. وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله عز وجل. أخرجه البخاري 3560. الباب 20. صلاة النبي صلى الله عليه وسلم حتى انتفخت قدماه وقوله: أفلا أكون عبدا شكورا. 1547. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى حتى انتفخت قدماه، فقيل له: أتكلف هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا. أخرجه البخاري 1130. الباب 21. قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض. 1548. عن جندب رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول:
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
2: استووا استووا.

الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده
1: الله

الله أكبر. الله أكبر.

0: الله
1: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
0: الله أكبر.

الله. الله. الله.

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله

الله الله

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.

0: 1566 عن أنس رضي الله عنه قال: كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أنصاف أذنيه. أخرجه البخاري 5903 و 5904 و 5905. الباب 29 في سدل النبي صلى الله عليه وسلم شعره وفرقه. 1567 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان أهل الكتاب يسدلون أشعارهم، وكان المشركون يفرقون رؤوسهم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر به، فسدل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناصيته ثم فرق بعد. أخرجه البخاري 3558. الباب 30 في تبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيه حديث جابر بن سمرة، وقد تقدم في كتاب الصلاة، بل هو عن أنس برقم 280. الباب 31 كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. 1568 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، وكان إذا كره شيئا عرفناه في وجهه. أخرجه البخاري 3562. الباب 32 طيب رائحة النبي صلى الله عليه وسلم ولين مسه. 1569 عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أزهر اللون كأن عرقه اللؤلؤ، إذا مشى تكفأ، وما مسست ديباجة ولا حريرة ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت مسكة ولا عنبرة أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه البخاري 3561. 1570 عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الأولى، ثم خرج إلى أهله، وخرجت معه، فاستقبله ولدان فجعل يمسح خدي أحدهم واحدا واحدا، قال: وأما أنا فمسح خدي، قال: فوجدت ليده بردا أو ريحا كأنما أخرجها من جؤنة عطار. الباب 33 عرق النبي صلى الله عليه وسلم في البرد حين يأتيه الوحي. 1571 عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن كان لينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغداة الباردة ثم تفيض جبهته عرقا. أخرجه البخاري 2. 1572 عن عائشة رضي الله عنها أن الحارث بن هشام سأل النبي صلى الله عليه وسلم: كيف يأتيك الوحي؟ فقال: أحيانا يأتيني في مثل صلصلة الجرس، وهو أشده علي، ثم يفصم عني وقد وعيته، وأحيانا ملك في صورة الرجل فأعي ما يقول. أخرجه البخاري 2. الباب 34 طيب عرق النبي صلى الله عليه وسلم. 1573 عن أنس رضي الله عنه قال: دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال عندنا، فعرق، وجاءت أمي بقارورة فجعلت تسلت العرق فيها، فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أم سليم، ما هذا الذي تصنعين؟ قالت: هذا عرقك، نجعله في طيبنا، وهو من أطيب الطيب. أخرجه البخاري 6281. الباب 35 التبرك من عرق النبي صلى الله عليه وسلم. 1574 عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل بيت أم سليم فينام على فراشها وليست فيه، قال فجاء ذات يوم فنام على فراشها فأتيت فقيل لها هذا النبي صلى الله عليه وسلم نام في بيتك على فراشك. قال فجاءت وقد عرق واستنقع عرقه على قطعة أديم على الفراش، ففتحت عتيدتها فجعلت تنشف ذلك العرق فتعصيره في قواريرها، ففزع النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما تصنعين يا أم سليم؟ فقالت يا رسول الله نرجو بركته لصبياننا. قال أصبت. الباب 36 في قرب النبي صلى الله عليه وسلم من الناس وتبركهم به. 1575. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الغداة جاء خدم المدينة بآنيتهم فيها الماء، فما يؤتى بإناء إلا غمس يده فيها، فربما جاءوه في الغداة الباردة فيغمس يده فيها. 1576. عن أنس رضي الله عنه قال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم والحلاق يحلقه وأطاف به أصحابه، فما يريدون أن تقع شعرة إلا في يد رجل. 1577. عن أنس رضي الله عنه أن امرأة كان في عقلها شيء فقالت يا رسول الله إن لي إليك حاجة، فقال يا أم فلان انظري أي السكك شئت حتى أقضي لك حاجتك، فخلى معها في بعض الطرق حتى فرغت من حاجتها. انتهى الشريط 24 من فضلك انتقل إلى الشريط 25.
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي مسائل تتميما لباب ما جاء في الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم،

كان مما ذكرنا أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وردت عنه بصيغ متعددة، ورد منها في الصحيحين أو أحدهما خمس صيغ، فما هو السنة فيها؟ هل يجمع بينها في صلاة واحدة أو يقتصر على بعضها في كل الصلوات؟ أعد. نعم، لا يجمع بينها، دائما في كل الصلوات صلاة واحدة، ينوع. نعم، يعني لا يجمع بينها ويشرع أن يأتي بهذا تارة وبهذا تارة فينوع بينها، فلا يقتصر على صلاة واحدة في كل الصلوات، ولا يجمع بينها في صلاة واحدة، لكن ينوع بينها تارة وتارة. وهل يشرع أن يزيد فيها لفظ سيدنا؟ نعم، لم ترد هذه الزيادة في أي طريق من طرق الحديث، فلذا لا يشرع الاتيان بها. نواصل نقرأ الباب الذي يليه. قال الإمام أبو البركات مجد الدين ابن تيمية رحمه الله: باب ما يستدل به على تفسير آله المصلى عليهم صلي على محمد وعلى آل محمد. عن أبي حميد الساعدي أنهم قالوا: يا رسول الله، كيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. متفق عليه. ولفظ البخاري ليس فيه على أزواجه في الموضعين، إنما فيه اللهم صل على محمد وأزواجه. ولفظ مسلم فيه على في الموضعين، على محمد وعلى أزواجه، لأن المؤلف هنا ذكر الأولى بقوله على والثانية بدون وأزواجه. ولفظ البخاري لم ترد على في الموضعين، ولفظ مسلم وردت في الموضعين. فلو كان اقتصر على لفظ البخاري أو لفظ مسلم قال. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن يكتال بالمكيال الأوفى إذا صلى علينا أهل البيت فليقل: اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رواه أبو داود. أخرجه أبو داود من طريق حبان ابن يسار الكلابي. حبان ابن يسار الكلابي قال: حدثني أبو مطرف عبيد الله ابن طلحة ابن عبيد الله ابن كريز. عبيد الله بن طلحة ابن عبيد الله ابن كريز قال: حدثني محمد ابن علي الهاشمي
عن المجمر عن أبي هريرة رضي الله عنه، هذا الإسناد ضعيف. حبان بن يسار ضعيف، ومحمد بن علي الهاشمي مشكوك فيه. قال ابن حجر في التقريب كأنه أبو جعفر الباقر أو آخر مجهول، فإن كان هو الباقر فهو ثقة وإلا فهو مجهول.

إن هذه هذا الباب ذكره المؤلف أن هذه أحاديث يستدل بها على تفسير الآل المذكورين في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أما الحديث الثاني فهو ضعيف، لكن الحديث الأول الذي يعتمد عليه في الروايات التي سبقت: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، صل على محمد وعلى آل محمد. في هذا الحديث حديث أبي حميد: اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته. إذن من هم آله على هذا الحديث؟ هم أزواجه وذريته، لأنهم ذكروا في هذا الحديث مكان ذكر الآل في الأحاديث الأولى. الحديث الأولى: صل على محمد وعلى آل محمد، وهنا: صل على محمد وعلى أزواجه وذريته. فجعلوا هذا الحديث مفسرا للأحاديث السابقة في ذكر آل النبي صلى الله عليه وسلم. قد سلك هذا المسلك الذي سلكه المؤلف هنا جماعة من أهل العلم، جعلوا حديث أبي حميد مفسرا للأحاديث التي سبقت. آل النبي صلى الله عليه وسلم الذين يصلى عليهم في الصلاة عليه، فيهم خلاف على أقوال لأهل العلم. ذكر الشوكاني منها 5 أو 6 أقوال في نيل الأوطار شرح هذا الباب، وذكر ابن القيم في جلاء الأفهام 4 أقوال نقرأها من كلام ابن القيم وما ذكره من الأدلة، فهو أحسن ترتيبا مما ذكره الشوكاني.

ذكر ابن القيم رحمه الله أربع أقوال. القول الأول قال الآل هم الذين حرمت عليهم الصدقة،

وهذا قول أكثر العلماء، قال هو منصوص الشافعي وأحمد والأكثرين، وهو اختيار جمهور أصحاب أحمد والشافعي. أيضا هو مذهب أبي حنيفة واختيار بعض المالكية. مع أن أصحاب هذا القول اختلفوا في تعيين الذين حرمت عليهم الصدقة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فمذهب الشافعي ورواية عن الإمام أحمد أنهم بنو هاشم وبنو المطلب جميعا، ومذهب أبي حنيفة وهو رواية عن أحمد أنهم بنو هاشم خاصة. وذهب بعض المالكية إلى أنهم بنو هاشم ومن فوقهم إلى بني غالب، فيدخل فيهم بنو المطلب وبنو أمية وبنو نوفل ومن فوقهم. هذه أقوال في القول الأول، في تفسير القول الأول من هم الذين حرمت عليهم الصدقة بعده. أرجح هذه الأقوال أن الذين حرمت عليهم الصدقة هم بنو هاشم، بذلك فسره زيد بن أرقم، قال هم آل علي وآل عقيل وآل عباس وآل جعفر، في حديث زيد بن أرقم في صحيح مسلم. وهم بنو هاشم. وأيضا بنو المطلب يدخلون فيهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد. إذن هذا القول الأول في تفسير آل النبي صلى الله عليه وسلم أنهم الذين حرمت عليهم الصدقة بعده، وهم بنو هاشم وبنو المطلب. استدل أصحاب هذا القول بأدلة، منها حديث أبي هريرة في الصحيحين حين تناول الحسن تمرة من تمر الصدقة فقال له: ارمي بها، أما علمت أن آل محمد لا يأكلون الصدقة؟ قالوا: فهذا تفسير لآله بأنهم الذين لا يأكلون الصدقة. أيضا استدلوا بحديث زيد بن أرقم في صحيح مسلم حين خطب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أذكركم الله في أهل بيتي. سئل زيد بن أرقم راوي الحديث من أهل بيته، قال: الذين حرموا الصدقة بعده. قيل لهم منهم، قال: آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس. وهكذا استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد. في لفظ: إنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس.

القول الثاني في تفسير آل النبي صلى الله عليه وسلم أنهم ذريته وأزواجه خاصة، ذريته أي أبناءه وبناته ومن كان من بناته وأزواجه، واستدل أصحاب هذا القول بأدلة منها حديث أبي حميد الذي في الباب: اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته. قال: وهذا الحديث مفسر للآل الذين أبهموا في الأحاديث الأخرى.

وهكذا استدلوا بأحاديث كثيرة فيها ذكر الآل والمراد بهم أزواج وذريته، كقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين عن عائشة: ما شبع آل محمد من خبز بر مأدوم 3 ليال. قال ابن القيم: ومعلوم أن العباس وأولاده وبني المطلب لم يدخلوا في هذا اللفظ، إذن هم أزواج وذريته، هم الذين لم يشبعوا 3 ليال متتابعة. أيضا استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. قول النبي صلى الله عليه وسلم حين ذبح الأضحية: اللهم هذا عن محمد وآل محمد.

أيضا استدلوا بالآية التي في سورة الأحزاب في سياق ذكر نساء الرسول صلى الله عليه وسلم، يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة ثم قال ومن يقنت منكن لله ورسوله ثم قال يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول ثم قال وقرن في بيوتكن إلى أن قال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرنا ما يتلى في بيوتكم. فقبل ذكر أهل البيت كل الآيات في نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد أن ذكرهم أيضا الآيات في سياق ذكر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أوضح دليل أو من أوضح الأدلة على أن أزواجه من أهل بيته. أيضا استدلوا بأدلة فيها أن آل الرجل يشمل أزواجه، منها قول الله تعالى لزوجة إبراهيم قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. فزوجة إبراهيم من أهل بيته. هكذا قول الله سبحانه وتعالى إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعون إلا امرأته. فاستثنى امرأة لوط من آله، إلا آل لوط ثم قال إلا امرأته، استثناها من آله فدل على أنها من أهله وأن زوجة الرجل من آله.

القول الثالث أن آل النبي صلى الله عليه وسلم هم أتباعه على دينه إلى يوم القيامة، فالمصلي إذا صلى على آله كان ذلك شاملا لكل أتباعه إلى يوم القيامة. وهذا القول جاء عن جابر بن عبد الله ولكن إسناده ضعيف من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل في سنن البيهقي. قال ابن القيم: وأقدم من روي عنه هذا القول جابر. وهو قول سفيان الثوري واختاره بعض أصحاب الشافعي ورجحه النووي في شرح مسلم وكذلك ابن قدامة. واختاره الأزهري وهو الذي نظم عليه اللغوي الشهير اليمني نشوان الحميري. الذي قال: آل النبي هم أتباع ملته من الأعاجم والسودان والعرب، لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغي أبي لهب. الكلام يقول: آل النبي هم أتباع ملته من الأعاجم والسودان والعرب، لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغي أبي لهب. لكن لا شك أن الذين يقولون آلهم قرابته من يريدون؟ ها؟ المؤمنين من قرابته، لا يريدون حتى الكفار. استدل هؤلاء بأدلة فيها إطلاق الآل على كل الأتباع والأشياع، قال ابن القيم: احتجوا بأن آل المعظم المتبوع هم أتباعه على دينه وأمره، أن آل المعظم المتبوع هم أتباعه على دينه وأمره، قريبهم وبعيدهم. واستدلوا لهذا بقول الله تعالى: إلا آل لوط نجيناهم بسحر. قالوا: آل لوط الذين نجوا معه من قرابته وغيرهم، فهم المؤمنون به وأتباعه من قرابته ومن غيره. أيضا قول الله تعالى: أدخلوا آل فرعون أشد العذاب.

قالوا المراد به آل فرعون أي أتباع فرعون وأشياع فرعون. القول الرابع الذي ذكره ابن القيم أن آله هم الأتقياء من أمته، وهو قريب من القول الثالث، لأن القول الثالث هم أتباعه على دينه إلى يوم القيامة، وهذا قال هم الأتقياء من أمته. قال حكاه القاضي حسين والراغب وجماعة

واستدل هؤلاء بحديث ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل من آل محمد قال كل تقي إن أولياؤه إلا المتقون، وكذا بقول الله لنوح عن ولده إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. إذن هذه الأقوال التي حكاها ابن القيم رحمه الله. الشوكاني حكى أيضا أقوالا أخرى. من الأقوال التي حكاها الشوكاني أن آله هم المؤمنون من قرابته، سواء ممن حرمت عليه الصدقة أو لا، فيشمل كل قرابته هم آله. وأن هذا هو المعروف، أن آل الرجل وأهل الرجل هم قرابته من كانوا.

القول الأول والثاني رجحها ابن القيم وابن كثير. قال ابن القيم قال: والصحيح هو القول الأول ويليه القول الثاني، يعني أنهم من حرمت عليهم الصدقة وهم أزواج وذريته، وأما الثالث والرابع فضعيفان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رفع الشبهة بقوله: إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، وهذا معلوم لا يشمل

أما بن هاشم وابن المطلب فهم من آله لمن سبق في الأدلة التي ذكرناها في أدلة أصحاب القول الأول. وأما أزواجه وذريته فأيضا من آله.

الشيخ ابن عثيمين رحمه الله اختار القول الثالث أنه متباع على دينه، قال إلا إذا قرنت بالأتباع كأن تذكر الأتباع في الصلاة، اللهم صل على محمد وآله ومن اتبعه، قال فيكون آله هنا هم المؤمنون من قرابته، لأنه قد ذكر الأتباع في الصلاة. وأما إذا لم يذكر الأتباع ذكر الآل فقط، فالآل يشمل كل أتباعه على دينه. ففي الصلاة الإبراهيمية التي في الصلاة لم يذكر الأتباع، فهم عند الشيخ رحمه الله اختيار الشيخ ابن عثيمين يشمل كل أتباع على دينه. والأقرب هو ما ذهب إليه ابن القيم وابن كثير للأدلة التي استدل بها ابن القيم أنه لا يصح حملها على جميع الأمة قطعا، أن الصدقة لا تحل لآل محمد، هذا لا يمكن حمله على كل أتباعه. اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم غاير بين آل وبين أمته في الأضحية، قال اللهم تقبل اللهم هذا عن محمد وآل محمد، ثم قال هذا عن من لم يضحي من أمة محمد، فجعل عليه الصلاة والسلام الأمة مغايرة لآل الرسول صلى الله عليه وسلم. حديث لفظه هو في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ كبشا فأضجع ثم قال بسم الله اللهم تقبل من محمد ومن آل محمد ومن أمة محمد، تقبل من محمد ومن آل محمد ومن أمة محمد، فغاير بين آله وبين أمته. فالصحيح أن آله الذين يذكرون في الصلاة هم المؤمنون به من قرابته، ويدخل فيهم بنو هاشم وبنو المطلب، ويدخل فيهم أزواجه وذريته كما في الأحاديث السابقة. قالها يعني أنه لا يصح الاستدلال بها على العموم، نعم، لكنهم يقولون نجا معه أيضا من غيرهم إلا إذا كان لم ينجو منه إلا من كان أهل بيته كما في الآية التي في سورة الذاريات فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، فيكون هذا شامل لآله الذين هم قرابته فقط. قال ابن القيم في آخر البحث قال وأما من زعم أن الآل هم الأتباع فيقال لا ريب أن الأتباع يطلق عليهم لفظ الآل في بعض المواضع بقرينة، ولا يلزم من ذلك أنه حيث وقع لفظ الآل يراد به الأتباع لما ذكرنا من النصوص، لأن فهذا واضح أن الآل قد يطلق على الأتباع لكن بقرينة. قلاء الأفهام

بحث ببحث واسع. من هذه الطبعة صفحة 236 طبعة دار عالم الفوائد. يتعلق بهذا الباب بقي بعض المسائل ستأتي إن شاء الله.

أخ يقول: ما حكم زيادة في العالمين إنك حميد مجيد؟ وردت في بعض الطرق صحيحة خارج الصحيح وهي صحيحة.

هنا يقول وصف الصلاح بالصلاة الإبراهيمية، هل جاء ذلك في حديث أو أثر؟ لا أعرف ذلك أنا في حديث أو أثر. وقد نبه على هذا بعض أهل العلم أن تسمية هذه الصلاة بالصلاة الإبراهيمية لم يرد في حديث ولا أثر. من أول من استعمله ابن القيم رحمه الله، هل قد سبق؟ هو مشهور أنه من أول من استعمله ابن القيم، واشتهر ذلك عند أهل العلم.

وأخن يقول: المرأة إذا كان عليها مكياج أو شيء من التجميل وصلت، هل تصح صلاتها؟ إذا كان المراد أنها على طهارة وعملت هذا الشيء وقد تطهرت ثم صلت، فنعم تصح صلاتها، لأن هذه الأشياء ليست نجسة، طاهرة وليس فيها شيء. لكن كان المراد أنها عملت هذا الشيء قبل الوضوء وتوضأت وهو على وجهها أو جسدها، فينظر فيه. إن كان مما يمنع وصول الماء إلى البشرة فلا يصح وضوءها ولا تصح صلاتها.

وأخي يقول: ما فائدة علوم الآلة لطالب العلم؟ علوم الآلة هي كاسمها، هي كآلة، يستطيع طالب العلم أن يتصرف في العلم بعلمه بها. إذا لم يكن عنده هذه العلوم لا يستطيع التصرف في العلم، كالمهندس والمصلح لا يمكن أن يصلح ما يريد إصلاحه إلا بآلة، إذا لم توجد عنده تلك الآلة لا يستطيع الإصلاح. وهكذا طالب العلم، وعلوم الآلة يطلقها العلم على علوم اللغة، وعلم أصول الفقه، وعلم أصول الحديث الذي هو مصطلح الحديث، وهكذا علم أصول التفسير وقواعده. هذه العلوم مهمة جدا لطالب العلم، إذا كان يريد أن يخرج حديثا يعرف هل هو صحيح أو ضعيف لا يمكنه إلا إذا كان يعلم مصطلح الحديث. أيضا في المسائل الفقهية، متى يقول إن هذا واجب، متى يقول إن هذا مستحب، متى يقول إن هذا محرم وهذا مكروه، متى يقول إن هذا يبقى على عمومه أو أن هذا يخرج من العموم، يحتاج إلى علم أصول الفقه ولا لا يستطيع. هكذا في التفسير، في المرجحات، في تفسير القرآن وما ذكره العلماء من قرائن وقواعد، فعلوم الآلة مهمة جدا لطالب العلم، ولكنها ليست هي المقصود لذاتها، فهناك علوم أخرى تسمى علوم الغاية. علوم القرآن، علوم السنة، علوم الفقه، هذه غاية، وعلوم الآلة إنما هي وسيلة. فعلى طالب العلم أن يجتهد في علوم الآلة، يدرسها في أول طلبه للعلم حتى يستطيع بعد ذلك الولوج والدخول في العلم على بصيرة. أما طالب علم ضعيف في علوم الآلة هذا سيكون علمه ضعيفاً.

أخ يقول: ما معنى الحدادية ولماذا بعضهم ينسب شيخنا يحيى وطلابه إلى ذلك؟ وما النصيحة لمن ينسبهم إليها؟ الحدادية هي فكرة تنسب إلى رجل معاصر محمود الحداد، اتخذ منهجا حذر منه أهل العلم، فيه غلو، في طعن في كبار الأئمة وتحقير لهم ولجهودهم، حتى كانوا يفتون بإحراق بعض المصنفات القليلة التي بين أيدي أهل العلم كفتح الباري لابن حجر وشرح مسلم للنووي بحجة أن هؤلاء مبتدعة ضلال أشاعرة لا يجوز القراءة في كتبهم. وهكذا ربما ذهبوا إلى التكفير ببعض البدع وفارقوا أهل العلم، فاتخذوا منهجا منحرفا حذر منه العلماء ومن أدركهم، وليست هي فرقة لها كيانها أو أتباعها، إنما فكرة عند طائفة من الناس نسبت إلى هذا الرجل، مع أن هذا الرجل كان له نشاط علمي وكان له تخريجات على كتب الحديث وعناية بها، ثم نزعت البركة من علومه. وأما من ينسب أهل السنة إلى ذلك فهو يظلمهم بذلك، وأهل السنة شيخنا يحيى وطلابه بريئون من هذه الأفكار كل البراءة. كان الشيخ رحمه الله حين يسأل عن هؤلاء يقول: لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يعذب بالنار إلا رب النار لأفتيت بإحراق هذا المفتي، هو الذي يستحق الإحراق أحق من هذه الكتب. فحارب أهل السنة هذا الفكر، وشيخنا يحيى من أول من رد عليه وعلى من تأثر به كفالح الحربي وأمثالهم، رد عليهم الشيخ ورده معروف مشهور. لكن أهل الباطل إذا وجد من يبين حالهم ويبين ضلالهم وما هم عليه من مخالفة الحق رموه بمثل هذه التهم. ليست هذه التهم من اليوم، هذه تهم قديمة جدا. كم رمي السلف بذلك، أنهم يتكلمون في الناس أو يطعنون في العلماء، ما بالوا بهم ما دام أنهم يقولون لله سبحانه وتعالى ولأجل صيانة الدين، لا يقولون لهوى في نفوسهم ولا يقولون لأجل انتصار لشهواتهم ورغباتهم، إنما يقولون لله. ولما سئل الإمام أحمد عن أناس كان يحذر منهم قال: أنا أرحم بهم من آبائهم وأمهاتهم. فقالوا له: كيف أنت أرحم بهم من آبائهم وأمهاتهم وقد حذرت الناس منهم؟ قال: إذا تركتهم ولم أحذر الناس منهم كثرت أوزارهم لكثرة من يتبعهم على الضلال ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. فأنا أحذر الناس منهم لئلا تكثر أوزارهم. فبين أنه فعل هذا حرصا على الناس وصيانة لهم ورحمة بهذا بنفسه حتى لا يعظم إثمه عند الله. فالشاهد أن هذا الطعن الذي يوجد في أهل العلم الصادقين الناصحين ليس وليد اليوم أو هذا الزمن، بل هو شأن أهل البدع من قديم. كم حذر الناس من الشيخ رحمه الله، طعنوا فيه وحذروا فيه أنه يسب العلماء ويحذر منهم،
وكذبوا عليه، افتروا، قالوا إنه حين مات أصابه سرطان في لسانه بسبب كلامه في العلماء، وبعد ذلك كل أو قل ما قاله الشيخ رحمه الله في أولئك الضلال صار كما قال، وظهرت حقيقتهم للناس. وهكذا شيخنا يحيى حفظه الله، من جاء من طلابه ومن أهل السنة في اليمن وفي غيره إذا حذروا من أهل البدع لا يسلمون من طعن الطاعنين ولا يضرهم ذلك. أهم شيء أن الإنسان يجاهد نفسه أنه إذا حذر من شخص يحذر منه لله، لا لدافع هوى في نفسه أو لأغراض شخصية عنده، يحذر منه لله. رآه انحرف سيضر الناس ويلبس عليهم في دينهم، فيحذر من الأجل صيانة الناس وحفظهم. وأيضا كما قال الإمام أحمد، لنفع هذا الذي يحذر منه حتى لا تعظم أوزاره التي يلقى الله تعالى بها. وهكذا صيانة للدين لئلا ينسب إلى الدين ما ليس منه، كما قال ابن المبارك رحمه الله: لولا أهل المحابر لخطب الزنادقة على المنابر. لولا أهل العلم الذين بيّنوا طريق أهل الباطل لخطب الزنادقة على المنابر، لكن بيّنوا حالهم.

أخ يقول: ما النصيحة لرجل عاقل لأمه وأمه قد ماتت وحين مرضت لم يعطها شيئا من المال للعلاج، ولما مات لم يحزن عليها، فما النصيحة لمثل ذلك؟ هذا من الشقاوة على الإنسان أن يسيء إلى والديه أو يقصر في حقوقهم وهم بحاجة إليه، والله إنها شقاوة على العبد. أنه يسيء إلى والديه أو يقصر في حقوقهم وهو قادر على ذلك، أو لا يبالي بهم ولا يسأل عن أحوالهم ولا ينظر في شؤونهم. حق الوالدين بعد حق الله، قد ذكره الله في القرآن أكثر في أكثر من موضع، بعد حق الله. فهو حق عظيم. وكم أكد الرسول صلى الله عليه وسلم حق الوالدين، وكم أمر بالإحسان إليهما. ولما جاءه رجل يريد الجهاد في سبيل الله قال: إني تركت والدي يبكيان، قال: ارجع إليهما. ولم يأذن له بالجهاد، فأضحكهما كما أبكيتهما. فليتوب الإنسان إذا حصل منه تقصير في حق والديه وإساءة، عليه أن يتوب إلى الله تعالى، وإلا ليعلم أن الجزاء من جنس العمل، وسيجازى بمن يؤذيه ويسيء إليه وهو يريد إحسانه. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله

0: Yaşım mı kibirin ya?
1: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
2: الله أكبر

الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: الله.
1: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الله. سمع الله لمن حمده.
0: الله أكبر.

0: الله سمع الله لمن حمده.
1: الله

الله الله أكبر.

الله سمع الله لمن حمده الله الله الله أكبر

تبث لكم هذه الإذاعة من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى، حيث تستمعون فيها إلى تلاوات وفتاوى وقراءة لأحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم ودروس علمية في التفسير والحديث والعقيدة والفقه والسيرة، حيث يبدأ بثنا من بعد صلاة الفجر حتى الساعة 12 في منتصف الليل، وذلك كل يوم. وبرنامج الفترة الصباحية يبدأ من بعد صلاة الفجر، حيث نستفتح اليوم بأذكار الصباح ثم تلاوة لآيات من القرآن الكريم. وبرنامج الدروس العلمية كالآتي: التفسير، وذلك في الساعة 8 صباحا، والعقيدة، وذلك في الساعة 9 صباحا، والفقه، وذلك في الساعة 10 صباحا وقبل صلاة الظهر. تستمعون كل يوم إلى خطبة جمعة مع ما يتخلل ذلك من تلاوات وفتاوى

الخلفية للعلوم الشرعية بالضالع، وبعد صلاة الظهر تستمعون إلى درس مباشر لتفسير القرآن الكريم من تفسير الإمام البغوي رحمه الله تعالى لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى، ثم تستمعون إلى محاضرة حوالي الساعة الثانية ظهرا مع ما يتخلل ذلك من تلاوات وفتاوى وقراءة لأحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، وبرنامج فترة العصر يبدأ برفع أذان صلاة العصر مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، وبعد صلاة العصر تستمعون إلى درس مباشر لشرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى، ثم تستمعون إلى تلاوة ثم إلى درس في شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى مع ما يتخلل ذلك من تلاوات وفتاوى وقبيل أذان المغرب، تستمعون لأذكار المساء، ثم نرفع لكم أذان صلاة المغرب مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، وبعد صلاة المغرب تستمعون إلى درس مباشر لشرح المنتقى لمجد الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى أو غيره مما يبث في تلك الفترة من تلكم الدار المباركة حرسها الله تعالى إلى وقت رفع أذان صلاة العشاء مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها. وبعد صلاة العشاء تستمعون إلى درس في قصص الأنبياء أو درس في السيرة أو التاريخ، وكذلك درس في العقيدة يتخلل ذلك تلاوات وفتاوى إلى الساعة الثانية عشرة في منتصف الليل، وهو وقت انتهاء البث، مع تمنياتنا أن تكونوا قد قضيتم معنا وقتا ممتعا واستفدتم وانتفعتم بما سمعتم، والحمد لله رب العالمين.

0: تستمعون إلى تلاوة لفضيلة الشيخ رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف

يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي

الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم

يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالأرض.

الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى.
1: والآن تستمعون إلى درس في الشمائل المحمدية للإمام الترمذي لشيخنا الفاضل أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله.
2: كنا أخذنا في آخر درس في الشمائل كيف كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لماذا وصف كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنه إذا تكلم أعادها ثلاثا بالكلمة، أعادها ثلاثا، هل هذا مطلقا؟ قلنا يعيدها ثلاثا دائما. نعم، إذا لم تفهم، أما إذا فهمت فلا يعيدها. أيضا هناك قلنا أمر أيضا يعيدها متى؟ ها؟ إذا أراد التأكيد على أمر من الأمور المهمة. أيضا مما وصف في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أنه لا يتعجل في الكلام ولا يسرده سردا، بل يتكلم بكلام بين فصل يحفظه من يجلس له. أيضا أن كلامه كان قليلا، لو عده العاد لأحصاه. قال الإمام الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم.

قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا عباد بن العوام قال أخبرنا الحجاج وهو ابن أرطأة أيضا وهو مدلس أيضا وقد عنع عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كان في ساقي رسول الله صلى الله عليه وسلم حموشة والحموشة معناها الدقة أي كانتا دقيقتان وليست دقة زائدة وكان لا يضحك إلا تبسما فكنت إذا نظرت إليه قلت أكحل العينين وليس بأكحل. الحديث كما ترى من طريق حجاج ابن أرطأة وهو ضعيف وبعض هذا الحديث له شواهد كما سيأتي في الضحك ما ذكر فيه في شأن الضحك الذي ذكره من أجله في هذا الباب له شواهد كان لا يضحك إلا تبسما ستأتي شواهد. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا ابن لهيعة عن عبيد الله بن المغيرة عن عبد الله بن الحارث ابن جزء رضي الله عنه أنه قال ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن لهيعة ضعيف والراوي عنه هنا قتيبة قد صحح بعضهم روايته عنه وأيضا قد أخرجه ابن المبارك في الزهد عن ابن لهيعة بهذا الإسناد والمتن ومن طريق ابن المبارك أخرجه أبو الشيخ في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. ورواية عبد الله بن المبارك أحسن من رواية غيره عنه عن ابن لهيعة ضعيف لكن هذا الحديث له شواهد ذكره الترمذي في السنن وقال قال وقد روي أو قد روى يزيد بن أبي حبيب عن عبد الله بن الحارث بن الجزء مثل هذا كذا قال في السنن وذكر حديث يزيد بن أبي حبيب عقب هذا الحديث منا. قال حدثنا أحمد بن خالد الخلال قال حدثنا يحيى بن إسحاق السيلحاني قال حدثنا ليث بن سعد قال عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الله بن الحارث رضي الله عنه قال ما كان ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسما. قال أبو عيسى هذا حديث غريب من حديث ليث بن سعد. يزيد بن أبي حبيب مدلس وكل هذه الحديث ثلاثة هي الشواهد ثابتة أيضا يشهد لها حديث عائشة أو عن أنس قال ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ضاحكا حتى ترى منه لهواته إنما كان يتبسم. وله شواهد كثيرة وقول في الرواية ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله أيضا تأتي شواهده
ابن جرير يقول ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسم منذ أسلم، كان كثير التبسم. فالحديث كل هذه الأحاديث ثابتة بشواهدها. ففيه صفات ضحك النبي صلى الله عليه وسلم وأنه تبسم. قد يقول قال جاء في أحاديث كما سيذكره الترمذي أنه ضحك حتى بدت نواجذه، وهذا أبلغ من مجرد التبسم. فيقال أيضا إنما المنفي أنه كان يضحك حتى يقهقه أو يبالغ في الضحك حتى يسمع لضحكه صوت، هذا لم يكن من شأنه، فكان يتبسم وربما بالغ في التبسم حتى تبدو نواجذه وهي الأضراس الداخلية. فهذا شأن النبي عليه الصلاة والسلام وهذا هديه. جاء في الحديث أيضا في الصحيح أنهم كانوا يجلسون بعد الفجر يتذاكرون أمور الجاهلية، قال فيضحكون ويتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم.

فصفة ضحكه عليه الصلاة والسلام أنه كان يتبسم تبسما، وربما بالغ في التبسم حتى تبدو نواجذه، ولم يكن يقهقه بضحكه ولا يضحك حتى يسمع لضحكه الصوت البالغ في الضحك. والإنسان يتأثر بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وبعض الناس إذا ضحك تجد لضحكه اشمئزازا، يقهقه ويرفع صوته بالضحك. وهدي النبي صلى الله عليه وسلم كان التبسم، وإن ضحك الإنسان لا يكون ضحكه كضحك أهل الغفلة من إصدار الأصوات المنكرة بضحكه. قال حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن المعرور بن سويد عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أعلم أول رجل يدخل الجنة وآخر رجل يخرج من النار. من هو أول رجل يدخل الجنة؟ النبي صلى الله عليه وسلم. هو وآخر رجل يخرج من النار من هو؟ ها؟ ها؟ الله أعلم تعيينه منه، لكن وصفة الأدلة أنه رجل بعد ذلك يقول يا رب قربني من الجنة، تبدو له شجر الجنة إلى آخر. إني لا أعلم أول رجل يدخل الجنة، أما أول رجل فهو عليه الصلاة والسلام. قال وأنا أول من يقرع باب الجنة ويستأذن، فيقول الخازن من أنت؟ فأقول محمد، فيقول بك أمرت، لا أفتح لأحد قبلك. وآخر رجل يدخل يخرج من النار يؤتى بالرجل يوم القيامة. تم هذا الحديث ما أعظمه في عفو الله عز وجل. فيقال اعرضوا عليه صغار ذنوبه ويخبأ عنه كبارها،

فيقال له عملت يوم كذا كذا وكذا، وهو مقر لا ينكر، يعرض عليه الصغار في الذنب، وهو مشفق من كبارها، مشفقا تعرض عليه الذنوب العظيمة. فيقال أعطوه مكان كل سيئة عملها حسنة، فيقول إن لي ذنوبا لا أراها هنا. قال أبو ذر فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذا، حديث صحيح. والشاهد منه ضحك حتى بدت نواجذا، والنواجذ هي الأضراس التي تكون في داخل الفم الداخلية. في هذا الحديث عظيم عفو الله، رجل عمل ذنوب صغار وكذا تعرض عليه الذنوب الصغيرة، وهو يخاف أن تعرض عليه الكبيرة، وهو يقر بالذنوب الصغيرة. فعند ذلك يقول الله عز وجل اجعلوا مكان كل سيئة حسنة. فيقول يا رب بقية الذنوب لا أراها، طمعا في أن يبدلها الله تعالى حسنة. وهذا الحديث يوافي قول الله تعالى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ففيه عفو الله العظيم الذي يكون للمؤمنين يوم القيامة.

0: نسأل بهذا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. كان آخر ما قرأنا في الشمائل ما جاء في ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف كان ضحكه؟ ها؟ أكثر ما كان يضحك كثيرا، ربما يضحك حتى تبدو نواجذ، لكنه كان ماذا؟ لا يرفع صوته بالضحك ويقهقه فيه، وإن بالغ يضحك حتى تبدو نواجذه. درس الحديث الذي قلنا سألناه عائشة، ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مستجمعا ضاحكا حتى ترى منه لهواك، إنما كانت في الصحيح. قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة عن بيان عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلم ولا رآني إلا ضحك.
1: اتفق عليه صحيح البخاري ومسلم.
0: قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة عن إسماعيل ابن أبي خالد عن قيس
1: وابن أبي حازم
0: عن جرير،
1: نفس الإسناد إلا أنه مكان بيان في الإسناد الأول، هنا ذكر من؟ إسماعيل بن أبي خالد.
0: قال: ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا رآني منذ أسلمت إلا تبسم.
1: والمتن في خلاف الأول إلا ضحك، وهذا فيه إلا تبسم، والحديث أيضا في الصحيحين.
0: والشاهد من كثرة تبسمه صلى الله عليه وسلم،
1: هو شاهد لحديث عبد الله بن الحارث بن جزء: ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجرير يقول: ما رآني إلا تبسم. وقد حث على ذلك عليه الصلاة والسلام، قال: وأن تكلم أخاك وأنت منبسط إليه وجهك إن ذلك من المعروف. وقال: لا تحترن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. وهذا هدي عليه الصلاة والسلام الذي كان عليه، وأمره الذي أمر به، فهكذا ينبغي أن يكون الإنسان دائما البشر والبشاشة، لا يكون عبوسا مكفهرا، فإن هذا من حسن العشرة. إذا تكلم يتكلم بانبساط وجه، إذا قابل أخاه يقابله منبسط إليه وجهه. وتعرض الإنسان عوارض في الدنيا، تجعل ربما يعبس بعض الأحيان، لكن هذه عوارض إن جاءت تذهب، وأما حالة مستمرة فهي طلاقة الوجه والبشر والبشاشة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وكما حث عليه.
0: قال: حدثنا هناد بن السري قال حدثنا أبو معاوية
1: الضريح
0: عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة السلماني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
1: إني لأعرف آخر أهل النار خروجا، رجل يخرج منها زحفا، فيقال له انطلق فادخل الجنة، فيذهب ليدخل الجنة فيجد الناس قد أخذوا المنازل، فيرجع فيقول يا رب قد أخذ الناس المنازل، فيقول له أتذكر الزمان الذي كنت فيه؟ هل تذكر الدنيا وما كان فيها من اللذات والسرور؟ فيقول نعم. قال فيقال له تمنى، أي تمنى مما كنت تحب. قال فيتمنى، فيقال له فإن لك الذي تمنيت وعشرة أضعاف الدنيا. هذا آخر رجل يخرج من النار، عشرة أضعاف الدنيا. فيقول أتسخر مني وأنت الملك؟ الحين يقول له ذلك. قال فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه. وهذا هو الشاهد من الحديث، ضحك حتى بدت نواجذه، والنواجذ هي الأضراس الداخلية. وفي هذا الحديث ما يبين حقارة الدنيا إلى أقصى ما يكون من الحقارة. أدنى رجل في الجنة معه مثل عشرة أمثال الدنيا، كيف بأعلاه منزلة؟ وفي هذا الحديث أن أهل الجنة إذا دخلوا الجنة لا يزالون يذكرون حالهم في الدنيا، ويا له من نعيم، هذا نعيم أن يتذكروا أيام طاعتهم وأيام عبادتهم وأيام صبرهم، يتذكرون أيام صبرهم على العلم وطلب العلم، أيام صبرهم على الدعوة ونشر الدين، أيام صبرهم على العبادات والطاعات، يتذكرون أيضا ما كانوا يخافونه في الدنيا من لقاء الله والإشفاق من ذلك، كما أخبر الله عنه في آيات كثيرة. فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، يسأل بعضهم بعض، قالوا إنا كنا قبل، أي في الدنيا، في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، إنا كنا من قبل ندعوه إنه البر الرحيم. فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قال قائل منهم إني كان لي قرين، أي قرين يكذب بالبعض، إلى آخر الآية، يقول إنك لمن المصدقين، إذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمدينون. فأهل الدنيا إذا أهل الجنة إذا دخلوا الجنة يتذكرون حالهم في الجنة وما كانوا عليه في الدنيا ويتذاكرون ذلك. ولذا يقول الله تعالى لهذا الرجل أتذكر الزمان الذي كنت فيه؟ تذكر ما تمتعت فيه، تذكر المتع واللذات، تذكر الأشياء التي تحب أن تنالها الآن؟ قال نعم أذكر. قال له تمنى، تمنى مما تعرف ومما كنت تتمتع به. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن علي بن ربيعة قال شهدت عليا رضي الله عنه أتي بدابة ليركبها، فلما وضع رجله في الركاب قال بسم الله، فلما استوى على ظهرها قال الحمد لله، ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، ثم قال الحمد لله ثلاثا والله أكبر ثلاثا، سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، ثم ضحك يا علي رضي الله. فقلت له من أي شيء ضحكت يا أمير المؤمنين؟ قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع كما صنعت ثم ضحك. فقلت من أي شيء ضحكت؟ يا رسول الله قال إن ربك لا يعجب من عبده إذا قال ربي اغفر لي ذنوبي يعلم أنه لا يغفر الذنوب أحد غيره. أبو إسحاق هو السبيعي مدلس وقد عمعن وقد اختلف عليه في هذا الحديث إلا أنه قد توبع تابع من هذا ابن عمرو عند الحاكم وتابعه غيره. انظر للخلاف على ابي اسحاق علل الدارقطني المساله رقم 30 و400 ذكر الخلاف على ابي اسحاق فيه. ومتابعه تابعه المنهال بن عمرو عند الحاكم وتابعه غير المنهال بعضهم ضعفاء والحديث حسن. بهذه الطرق والشاهد منه ان النبي صلى الله عليه وسلم ضحك حين قال هذه المقالة اغفر لي لا يغفر الذنوب إلا لا يغفر الذنوب أحد غيره. فيضحك الله تعالى ويعجب من عبده أو يعجب الله تعالى من عبده إذا قال ذلك وهو يعلم أنه لا يغفر الذنوب أحد إلا الله. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا عبد الله بن عون عن محمد بن محمد بن الأسود
0: مجهول حال
1: عن عامر بن سعد قال قال سعد
0: بن أبي وقاص
1: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك يوم الخندق حتى بدت نواجذه. قال فقلت كيف كان ضحكه؟ قال كان رجلا معه ترس وكان سعد راميا.
0: الترس هو من يتقي به المقاتل السهام.
1: وكان الرجل يقول كذا وكذا بالترس يغطي جبهته
0: أي يغطي جبهته ثم يبعد ويرمي ثم يغيب يغطي جبهته.
1: فنزع له سعد بسهم فلما رفع رأسه رماه فلم يخطئ هذه منه يعني جبهته. وانقلب الرجل وشال برجله
0: أي رفعها إلى الأرض رفعها إلى السماء.
1: فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. قال قلت من أي شيء ضحك؟ قال من فعله بالرجل
0: كما قال محمد بن محمد الأسود من يقول بالإسناد ضعيف لجهالة محمد هذا. لكن صح نحو هذه القصة لسعد متى؟ في أحد كما في صحيح مسلم قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم أبويه الحرير أصله صحيحا جمع النبي أبويه صحيحا. قال كان سعد راميا فلما كان يوم أحد كان رجل قد أحرق المسلمين أي قتل فيهم قتلا كثيرا فرماه سعد بسهم ليس له نصل فوقع وانكشفت عورته فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. والشاعر في ضحكه صلى الله عليه وسلم. بوب البخاري بابا مفيدا ذكر فيها احاديث كثيره هذه وكثير غيرها في الصحيح باب ما جاء في الضحك والتبسم وذكر ادله كثيره.

أخوان يقول: ما النصيحة لمن يضحك ويرفع صوته؟ خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم يقفه ويكون صوتا لا يليق، لا سيما بمن كان من أهل العلم، يكون على أكمل الأحوال. وآخر يقول: من نصيحة لمن هو دائما ليس منبسط الوجه؟ وهذا أيضا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وخلاف أمره. ولا ينافي انبساط الوجه، يعني لزوم الوقار والسكينة، فهذا شيء وهذا شيء آخر، فيجمع بينهما، يكون على وقار وسكينة ويكون منبسط الوجه. ويحتاج الإنسان أن من الناس من لا ينبسط إليه كل الانبساط، يقدر الأمر قدره. فيكون دائما البشر، وإذا احتاج إلى حزم مثلا في موقف من المواقف وأزال هذا الأمر لقصد الحزم والنفع، أيضا هذا مطلوب. وأيضا يكون منبسط الوجه مع لزوم السكينة، الوقار، الهدوء، ولا يتنافى ذلك.

أخوني يسأل عن قال رجل انبهت وأخرج 5 كيلو من الدقيق في زكاة الفطر على ما تقدم في درس التراري، هل يجزي؟ نعم يجزي، الدقيق قلنا بالوزن، فإذا أخرج 5 كيلو يجزي.

قال بعض الأخوة إذا رأك تضحك كثيرا يقول لا تضحك كثيرا. قال ابن القيم هذا يقسي القلب. نعم كثرة الضحك جاء في أحاديث فيها ضعف أنها تقسي القلب، ولكن هو قسوة القلب، كثرة الضحك قسوة القلب.

فيقول مسلم أبي حنيفة، هذا السؤال عندك أنت يا حسين. مسلم أبي حنيفة، ما تعرف أبا حنيفة؟ أنس، ها؟ الشيخ أبو حنيفة. طيب أحسنت، الشيخ أبو حنيفة. ما اسمه الشيخ أبو حنيفة؟ ها؟ صحيح المسند كثر الضحك في مثل القلب. جاء حديث آخر إنه قسوة للقلب وإن أبعد الناس هو الذي في ظهرنا. ها؟ كثرة الكلام أما الضحك في مثل القلب هو صحيح في صحيح المسند وفي الأدب المفرد البخاري. كلنا أبو حنيفة هو النعمان بن ثابت، النعمان اسمه نعمان بن ثابت.

0: أخ يقول: أقول والله أعلم من كان وجهه في هذه الأيام غير منبسط فلا نلومه، لكن ليس دائما، هو بلا شك تعرض هذه الأيام أمور تكدر الخاطر من الفتن وما يسمعه الإنسان، وربما يكون كذلك في أوقات لكن ليست دائما. وهذا السؤال كان الأخ وضح، قال: الزيادة ذكرت في زكاة البدن زكاة ولم تذكر في زكاة المال، فيزيد في زكاة الفطر لأنه يرى الصاع قليل، يرى الصاع قليلا، أليس هذه قليلا لمنع الزيادة كما تقدم؟ أنه إذا كان يرى قليلا قلنا هذا لا شك في كراهته، أما إن كان يقول أنا أخرج هذا لكن زاد في هذا الكيس 2 كيلو مثلا ما أستطيع أخرجه، أو أنا أريد أتصدق معالي الزكاة، هذا الناس فقراء أريد أعطيهم أزيد وزكاة الفطر كذا، فهذا الظاهر أنه لا كراهة فيه، هو قول أكثر العلماء. نكتفي بهذا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.
1: تستمعون إلى المصحف المرتل لفضيلة الشيخ العلامة أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم. ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد. من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار حلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أي

قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم
والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب.

0: والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدروا الله حق قدره إن الله لقوي عزيز الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو

والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين.

كذبون فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد

آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون هيهات هيهات لما توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين قال رب انصرني بما كذبون قال عما قليل ليصبحن نادمين فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون
أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون لقد وعدنا

تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون قل رب إما تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آيات

قال اخسأوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين.

يعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي من أذكار الصلاة تكبيرات الانتقال وأذكار الركوع، فما حكم تكبيرات الانتقال؟ واجب من واجبات الصلاة، وكم عددها في كل ركعة؟ 5 تكبيرات، باستثناء الركعة الثانية، إذا قام إلى الثالثة تصير 6. ثم أخذنا أذكار الركوع، وأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنواع من أذكار الركوع، فمما ورد سبحان ربي العظيم، أيضا سبوح قدوس رب الملائكة والروح، أيضا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، أيضا مما ورد اللهم لك ركعت أحسن، أيضا مما صح من أذكار الركوع. فما حكمها؟ حكم الذكر في الركوع واجب، وكم الواجب؟ مرة واحدة، وما زاد مستحب. كم له أن يزيد مرات بعد المرة الواحدة؟ 3 فقط ما شاء، هذا 3 أدنى الكمال، أدنى الكمال 3، ويزيد ما شاء، ولو قالها أكثر من ذلك. هل يجمع بين نوعين من أنواع الذكر في الركوع في ركوع واحد؟ الأصل أنه لا يجمع، هدي النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي بذكر واحد في الركوع الواحد، وإن طال الركوع كما في صلاة القيام كثيرا ورأى أن يجمع، فمن حيث المنع ليس هناك مانع، ليس هناك دليل يمنع منه، لكن الموافق للسنة هو ما سبق. طيب، نواصل نقرأ. إذا عرفنا أركان الركوع فنأخذ شيئا من معناها، نعرف معنى هذه الأذكار العظيمة. أولا، الركوع الأصل أنه لتعظيم الله سبحانه وتعالى والثناء عليه، هذا تتم قبل أن نذكر معناه، أن الأصل في الركوع هو التعظيم للرب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء. فإذن الأصل في الركوع هو التعظيم للرب سبحانه وتعالى، وأما الدعاء في الركوع فإنه خلاف الأصل. ولذا فأصح أقوال أهل العلم أنه إنما يدعو في الركوع بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو دعاؤه بالمغفرة، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، في بعض الألفاظ يقول استغفرك وأتوب إليك، فلا يدعو إلا بما ورد، وإلا الأصل أنه للثناء على الله تعالى والتعظيم له. ولذا تأملنا أذكار الركوع نجدها أنها في تعظيم الرب سبحانه وتعالى. فالنوع الأول منها الذي هو أشهرها سبحان ربي العظيم، وسبحان اسم مصدر بمعنى التسبيح، والتسبيح هو التنزيه كما تقدم قريبا، وذكرنا فيما مضى أن الذي ينزه الله عنه 3 أشياء، فما هي التي ينزه الله عنها؟ ينزه عما هو نقص محض، فكل النقص ينزه الله عنه، كالعجز كالظلم كالموت ونحوها من النقائص. الأمر الثاني، ينزه عن النقص في كماله، ف فكماله سبحانه صفات الكمال هي كاملة من كل الوجوه ليس فيها نقص كما يعتري صفات البشر. الثالث ينزع عن مماثلة المخلوقين. فإذا قلت سبحان ربي العظيم معنى أنك تقول أنزه ربي، سبحان ربي أي أنزه ربي، أنزهه عن كل ما سبق، عن النقائص، عن العيوب، عن النقص الذي يوجد في الكمال، أنزه عن مماثلة المخلوق، إن مماثلة المخلوق نقص، فهو الكامل سبحانه. ثم بعد أن نزه الله جل وعلا قال سبحان ربي، قال العظيم، وصفه بالعظمة، أي الموصوف بصفات العظمة، والذي يعظمه خلقه فهو العظيم سبحانه. ومما يبين عظمته سبحانه وتعالى عظمة بعض مخلوقاته، فعظمة هذه المخلوقات تدل على عظمة خالقها. انظر في مخلوقات الله، انظر في الجبال، في البحار، في السماء، في الأرض، انظر ما أعظمها وما أعظم خلقها. انظر في خلق الإنسان وتركيب أعضائه وما في بدنه من الأعضاء والأجهزة والترتيب الدقيق، كل هذا يدل على عظمة الخالق سبحانه وتعالى. نبينا عليه الصلاة والسلام قال أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 سنة، ما بين شحمة الأذن إلى العاتق مسيرة 700 عام. هذا مخلوق من حملة العرش، كيف بالعرش؟ والعرش أيضا مخلوق من مخلوقات الله. فكل هذه تدل عظمتها على عظمة خالقها سبحانه. فإذا سبحان ربي العظيم اشتملت على التنزيه واشتملت على التعظيم لله، فأول تنزيل الله عن النقص، وآخره تعظيم لله جل وعلا بإثبات الكمالات. فالقائل لهذا الذكر في ركوعه يستحضر هذا المعنى العظيم حين يسبح الله. لو استحضر هذا المعنى لا يمل ولا يسأم وإن قالها 100 مرة. الثاني من أذكار الركوع سبوح قدوس رب الملائكة والروح. سبوح معناه مثل ما قلنا في معنى سبحان، فهو من التسبيح، والتسبيح هو التنزيه. فالله جل وعلا سبوح، أي الله جل وعلا هو المنزه عن كل نقص. قدوس، القدوس في أسماء الله جل وعلا قريب من معنى السبوح، فالتقديس في اللغة بمعنى التطهير، والشيء المقدس هو الشيء المطهر، فمقدس أي مطهر طاهر. وهكذا من معنى القدوس المبارك، الشيء المقدس أي المبارك الذي فيه بركة. فمعنى قول القائل سبوح قدوس أي أنه يثني على الله تعالى بكونه سبوح أي منزه مطهر، وبأنه قدوس أي مطهر أيضا عن كل نقص وعيب، وأيضا مبارك. فالله جل وعلا قدوس أي مطهر عن النقائص والعيوب، ومبارك سبحانه وتعالى. وقد عدت هذه من أسماء الله، السبوح من أسماء الله، والقدوس من أسماء الله. وقد ورد القدوس في موضعين في القرآن، سورة الحشر في سورة الجمعة. رب الملائكة والروح أي أيضا أثنى عليه أيضا بربوبيته للملائكة والروح. والروح هو جبريل، قال الله تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. روح الأمين جبريل. قال الله تعالى في ليلة القدر: تنزل الملائكة والروح فيها. قال الله تعالى: يوم يقوم الروح والملائكة. يذكر الله جبريل بهذا الاسم، اسم الروح، مع أنه داخل في الملائكة، في قول رب الملائكة هو داخل في الملائكة، لكن خص بالذكر لعظمته، فتخصيص الخاص بعد العام يدل على تعظيمه ومكانته. فإذن هذا معنى هذا الذكر، أثنى على الله بتنزيهه عن النقائص وبأنه رب الملائكة والروح. الذكر الثالث من هذه الأذكار: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. سبحانك مثل ما سبق التسبيح التنزيه، وبحمدك، والحمد هو إثبات الكمال، فالتسبيح نفي النقص والحمد هو إثبات الكمال كما مر معنا في دعاء الاستفتاح. فالجمع بين التنزيه والتحميد غاية الكمال، لأنه جمع بين نفي النقائص وإثبات الكمالات. ولذا كانت هذه الكلمة من أعظم الكلمات التي هي سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لأنها جمعت المعنيين العظيمين. ثم قال: اللهم اغفر لي، طلب المغفرة، وهذا كما سبق هو الدعاء الخاص في الركوع، وإلا الركوع هو موضع تعظيم لله سبحانه وتعالى، ولكن شرع فيه سؤال المغفرة إذا دعا بهذا الدعاء: اللهم اغفر لي. والمغفرة معناها ستر الذنب وإزالته والتجاوز عنه وعدم المؤاخذة به، كل هذه المعاني العظيمة من معنى المغفرة. إذا قال الإنسان اللهم اغفر لي، أو قال أستغفر الله، أو نحو ذلك من الاستغفار، معنى يطلب من الله أن يستر ذنوبه وأن يمحوها وأن يتجاوز عنها فلا يؤاخذه بها. الذكر الرابع من أذكار الركوع، سبق أن الثالث جاء بروايات أخرى هي قريبة من هذا، معناها قريب منها. الذكر الرابع قوله: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. اللهم لك ركعت، أي الركوع المعروف الذي هو تذلل لله وانحناء من أجل الله، وليس لأحد أن ينحني لأحد من البشر، إنما هذا الانحناء على وجه التعظيم لله سبحانه وتعالى. أما الانحناء لبشر تعظيما أو تحية أو إكراما ليس له ذلك. ولذا نبه بعض العلماء على أمر قد يحصل هذا من بعض من نشأ في مكان بعيد عن الإسلام كبعض العجم ونحوه، أنه إذا صافح وسلم ينحني لمن يصافحه، يميل برأسه، وهذا منافي لهذا الأمر أن الركوع لله سبحانه وتعالى وحده. فالركوع والانحناء إكراما أو تحية إنما يكون لله. فيقول في الذكر: اللهم لك ركعت، أي لك انحنيت، حنيت ظهري لأجلك، وبك آمنت ولك أسلمت. الإيمان والإسلام إذا اجتمعا كان الإيمان بالشيء الباطن والإسلام بالشيء الظاهر، كان الإيمان لما في القلب والإسلام لما يظهر على الجوارح، وأما إذا انفردا فيشمل أحدهما الآخر. فيقول: بك آمنت، أي أقررت وصدقت وأيقنت وبما يتعلق به وبما أخبرت به وبوعدك، ولك أسلم أي انقدت في الإسلام والاستسلام والانقياد، خشع لك سمعي وبصري، خشع أي خضع وذل والخشوع السكون والاطمئنان ضد الحركة. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة، خاشعة أي ساكنة ليس فيها حركة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. فالخشوع هو السكون، فخشع لك سمعي وبصري أي خضع وذل وسكن لك سمعي وبصري. وخص هذه الأعضاء السمع والبصر لأنه يوجد فيهما كثير من الشر، فكثير من الشر في السمع والبصر، فإذا كانت قد خشعت لله وذلت وخضعت لابتعدت عن الشرور. ثم قال ومخي وعظمي وعصبي، والمخ هو الدماغ، وأيضا ما يكون من الودك داخل العظام، مخ العظام، وعظمي وعصبي، كلها خضعت لله وخشعت. جاء في رواية خارج الصحيح وما استقلت به قدمي، أي جميع جسدي. الذكر الخامس من أذكار الركوع سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، سبحان أي أنزه كما تقدم، ذي الجبروت أي صاحب الجبروت، والجبروت مبالغة في الجبر، فالله جل وعلا من أسمائه الجبار، وهو ذو الجبروت مبالغة في هذا الأمر العظيم. والجبار في أسماء الله يعود إلى معاني، من معاني الجبار في أسماء الله أنه بمعنى القهار الذي قهر كل شيء، فهو جبار بمعنى قاهر سبحانه لما سواه. ومن معنى الجبار في أسماء الله جل وعلا الذي يجبر القلوب المنكسرة، الذي يجبر القلوب الضعيفة، فكم من مكسور جبره الله تعالى، كم من ضعيف قواه، وكم من ذليل أعزه، وكم من معدم أعطاه، وهذا من جبره سبحانه لعباده. أيضا من معاني الجبار في أسماء الله العالي، والجبر في لغة العرب يطلق معنى العلو، ويقال ناقة جبارة أي عالية، فهو سبحانه ذو الجبروت. وأعظم ما يظهر الجبروت في المعنى الأول الذي هو القهر لكل ما سواه. والملكوت أيضا هذا مبالغة في الملك، أنه سبحانه المالك، فالله جل وعلا الملك والمالك والمليك، كله من أسمائه الواردة في القرآن. والملك بيده، تبارك الذي بيده الملك، والملك له يعطيه من يشاء وينزعه ممن يشاء. قل اللهم مالك الملك، فالملك مملوك لله، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. كم من ملك من ملوك الدنيا بات ملكا وأصبح شريدا مطاردا، وكم من إنسان في الدنيا بات شريدا مطاردا أصبح ملكا مطاعا. الله يعطي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، فهو سبحانه ذو الملكوت، هو الملك المطلق جل وعلا، وهو مالك الملك، وكل الملوك مملوك لله جل وعلا. والكبرياء والعظمة أي وهو ذو الكبرياء وذو العظمة، العظمة سبق بيان معنى، والكبرياء قريب منه، أنه الذي لا أكبر منه شيء. إذن هذا باختصار معنى هذه الأذكار التي يشرع للمسلم أن يقولها في ركوعه، أذكار عظيمة كلها ثناء على الله سبحانه وتعظيم له وتمجيد له. فمعرفة المسلم لمعناها مما يعينه على تدبرها، مما يعينه على اللذة بقولها والارتياح والإطمئنان لكثرة ترداد هذه الأذكار. أخ يقول في تكبيرات الانتقال إذا قالها الإنسان وقد انتقل إلى الركن الآخر أو لا يزال في الركن الأول لم يحدث شيئا من الانتقال، هل عليه سجود السهو؟ لا ليس عليه سجود السهو، لكن هذا كما سبق هو موضع قولها، كما في حديث أبي هريرة في الصحيح أن يكبر حين يركع ويكبر حين يهوي ساجدا ويكبر حين يرفع، هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
2: تستمعون إلى المصحف المرتل للشيخ الفاضل عدنان المصقري حفظه الله.

0: تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. حرسها الله
2: تعالى. والآن تستمعون إلى فتاوى منوعة للشيخ العلامة يحيى بن علي الحجوري حفظه الله.
3: سائل يقول: رجل تزوج بامرأة وأعطاها صداقها كاملا، وليلة العرس طلبت مبلغا من المال، أعطاها 5,000 دولار، وبعد دخوله بها حصل خصام بينهما وطلبت الخلع، فردت عليه المبلغ الذي سلمه لها ليلة بنائه بها، يعني هل هذا خلع؟ إن رضي بهذا المبلغ فحسب، إن لم يكن الصداق إلا هو، لكن يقول أعطاها صداقها كاملا. فمن فارق زوجته طلقها على مقابل مال قليل أو كثير، على مقابل مال أو ما يقوم مقامه، فهذا خلع. لا يشترط أنه ما يخالعها إلا إذا ردت جميع المال، فإن أعطت ردت المال كله أو بعضه ففارقها على ذلك يعتبر من الخلع، يعتبر خلعا. هكذا هو عند تعريفه. وأما حديث تردين عليه حديقته، فالقصد أنه ذلك صداقها فقط، ردت عليه رضيت بذلك، وإلا فلو فارقها على إعادة المهر كاملا أو بعض المهر صار خلعا. وأما قول الله عز وجل: فلا جناح عليهما فيما افتدت به، وأنه ممكن أن يأخذ صداق الذي أعطاها ثم يزيد عليها، يراكم عليها أيضا مطالب حتى يأخذ خرصها من أذنها ويأخذ كذا كما يقولون، يعني تفتدي نفسها بكل قليل وكثير مما أصدقها، وما هذا ظلم، هذا ظلمك. يعني كيف يصير ربا أن يصدقها مثلا، يعني يصدقها بأنه يصدقها 100,000، ثم حصلت الفرقة قال أنا أريد 500,000، ما فارقك إلا بنصف مليون، إنهى الله عن الربا ويقبله منكم، يعني هذا في مثل هذا الحال، ويصير ظلما، ولن أفارقك إلا بكذا. فهي تذهب تسعى وتجمع من ذهبها ومن هنا ومن هنا حتى تفتدي نفسها. فهذا الفهم الذي فلا جناح عليهما فيما افتدت به مبينا بتردين عليه حديقته بأنه بالمهر أو بما تتفق دونه، ولو رضي بالدون. أما الزيادة على ذلك فهو قول للفقهاء، لكن مرجوح لا تظلمون ولا تظلمون. فآيات فيما افتدت به مبينة بما لا ظلم عليها، لا ضرر ولا ضرار. الرجل إذا دخل بالمرأة وطلقها ليس له من المهر شيء بما استحل منها المهر، وإنما إذا أرادت الخلع افتدت نفسها بما دفع بالمهر. أما أن يراكم عليها وأنها تذهب كأنها يعني ماذا تذهب تستسعي كالذي تفتدي رقبتها كأنها أمة تريد أن تحرر نفسها، هذا ما هكذا من مقاصد الشريعة. فالسنة مبينة للقرآن، قول الله فيما افتدت به أي تردين عليه ما دفعه حديقته التي أعطاك، هذا هو. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم الآية بالسنة. رجل توفي وله راتب من الدولة وله أولاد وزوجة وأم، فلمن يكون الراتب؟ الجواب: للمحاويج أو القصار، للصغار الأيتام الذين هم ضعفاء أو أرملة، هكذا جعلوهم يجعلونه ليس ميراثا، فإن كانوا متساوين وتشاحوا فيه وقسم عليهم حسب الميراث فلا بأس، سواء في الحال الضعف. وقسمته سيكون للزوجة الثمن مع وجود الأولاد، وللأم السدس مع وجود الأولاد، ولأبويه لكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد، وما بقي للأولاد. سائل يقول: هل الذات لله سبحانه هي النفس أو صفة أخرى يثبتون أنها الذات هي النفس؟ ومع ذلك دل الدليل على إثبات الذات فاثبتها، اثبت الدليل كما قال: وذلك في ذات الإله، قال إبراهيم: كذبت في ذات الله. نعم، اثبت هذا اللفظ. والنفس: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، يحذركم الله نفسه. اثبت ما دل عليه الدليل. وهل المجيء لله سبحانه يوم القيامة هو الإتيان أو صفتان؟ اثبت المجيء واثبت الإتيان على ما دل عليه الدليل: وجاء ربك والملك صفا صفا. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ يثبت هذا وهذا على ما دل عليه الدليل. وأيهما أفضل، الغني الشاكر أم الفقير الصابر؟ اقرأ كتاب عدة الصابرين لابن القيم، فهو كتاب في هذا الشأن، في هذا الشأن وغيره أيضا، كتاب نفيس. لكن هذا الشأن أعطاه محكمة واسعة من كتابه، إذ أنه جمع بين اللفظين عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين. وأما في رسالتنا تسلية صالح الفقراء بما عد الله لهم على أهل الثراء أو من الفضل على أهل الثراء، فرجح لنا والله أعلم أن الفقير الصابر، الفقير الصابر أنه أفضل. وإن كان الغني الشاكر ربما تصدق وربما وربما، لكن صبر هذا يجعله يدخل الجنة قبل الغني الشاكر بخمسمائة عام، وهذه سابقية عظيمة. ثم إن الله اختار لأنبيائه الفقر، إلا سليمان عليه الصلاة والسلام، ولا كذلك لم يورث درهما ولا دينارا، إنما ورث العلم، أخذه أخذ بحظ وافر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبقى أو يمكث يعني الشهر بل الشهران لا يوقد في بي الهلالان لا يوقد في بيتهم نار، إنما هو الأسودان. وربما يوم الخندق النبي صلى الله عليه وسلم نزل وقد اشتد جوعهم، قد اشتد جوع الصحابة هو وأصحابه، وأتي كان يؤتى بشيء من الطعام ربما يواريه عبط بلال. وهكذا قصة أم سليم لما أرسلت النبي صلى الله عليه وسلم، وفي غزواتهم حين جمع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ما عندهم على إناء واحد، في إناء واحد، ثم ملأوا ما بقي إناء إلا ملأوه بسبب الدعوة بعد البركة. والأشعريون إذا أرملوا في الغزو جمعوا ما عندهم من الطعام في إناء واحد أو قل زادهم، ويستلف النبي صلى الله عليه وسلم. وربما جاء الأعرابي فضيق عليه ولم يجد ما يقضيه، ويأتيه الضيف فيقول: من يضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يأخذه بعض الأنصار ويعشيه بطعام الصبية. هذا اختاره الله، ما اختار الله عز وجل لهم ذلك إلا لأفضليتهم. وأيضا هذه بلوى فيها مزيد، فيها مزيد ابتلاء على الغني، الغني منعم عليه وإن كان متصدقا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: جهد المقل، وابدأ بمن تعول، فسماه جهد. وحاصلوا كما يقول بعضهم: الغنى والفقر مطيتان لا أبالي أيهما ركبت. هؤلاء أئمة كالإمام أحمد وغيره، لمن هو يعني يعرف عواقب ذلك وفناء الدنيا، زوال الدنيا وبقاء الآخرة، ونسأل الله العافية. من الناس من إذا ابتلاه الله بالفقر ربما ضاق وانحرف ووقع في معاصي كثيرة، ومنهم من إذا ابتلاه بالغنى طغى وانحرف ووقع في معاصي كثيرة. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. سائل يقول: هل الذات لله سبحانه هي النفس أو صفة أخرى يثبتون أنها الذات هي النفس؟ ومع ذلك دل الدليل على إثبات الذات فاثبتها، اثبت الدليل كما قال: ذلك في ذات الإله. قال إبراهيم: كذبت في ذات الله. نعم، اثبت هذا اللفظ. والنفس: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، يحذركم الله نفسه. اثبت ما دل عليه الدليل. وهل المجيء لله سبحانه يوم القيامة هو الإتيان أو صفتان؟ اثبت المجيء واثبت الإتيان على ما دل عليه الدليل: وجاء ربك والملك صفا صفا. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ يثبت هذا وهذا على ما دل عليه الدليل. وأيهما أفضل، الغني الشاكر أم الفقير الصابر؟ اقرأ كتاب عدة الصابرين لابن القيم، فهو كتاب في هذا الشأن، في هذا الشأن وغيره أيضا، كتاب نفيس. لكن هذا الشأن أعطاه محكمة واسعة من كتابه، إذ أنه جمع بين اللفظين عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين. وأما في رسالتنا تسلية صالح الفقراء بما عد الله لهم على أهل الثراء أو من الفضل على أهل الثراء، فرجح لنا والله أعلم أن الفقير الصابر، الفقير الصابر أنه أفضل. وإن كان الغني الشاكر ربما تصدق وربما وربما، لكن صبر هذا يجعله يدخل الجنة قبل الغني الشاكر بخمسمائة عام، وهذه سابقية عظيمة. ثم إن الله اختار لأنبيائه الفقر، إلا سليمان عليه الصلاة والسلام ولا كذلك، لم يورث درهما ولا دينا، إنما ورث العلم، أخذه أخذ بحظ وافر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبقى أو يمكث يعني الشهر بل الشهران لا يوقد في بيت الهلالان، لا يوقد في بيتهم نار، إنما هو الأسودان. وربما يوم الخندق النبي صلى الله عليه وسلم نزل وقد اشتد جوعهم، قد اشتد جوع الصحابة هو وأصحابه، وأتي كان يؤتى بشيء من الطعام ربما يواريه عبط بلال. وهكذا قصة أم سليم لما أرسلت النبي صلى الله عليه وسلم، وفي غزواتهم حين جمع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ما عندهم على إناء واحد، في إناء واحد، ثم ملأوا ما بقي إناء إلا ملأوه بسبب الدعوة بعد البركة. والأشعريون إذا أرملوا في الغزو جمعوا ما عندهم من الطعام في إناء واحد أو قل زادهم، ويستلف النبي صلى الله عليه وسلم. وربما جاء الأعرابي فضيق عليه ولم يجد ما يقضيه، ويأتيه الضيف فيقول: من يضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يأخذه بعض الأنصار ويعشيه بطعام الصبية. هذا اختاره الله، ما اختار الله عز وجل لهم ذلك إلا لأفضليتهم. وأيضا هذه بلوى فيها مزيد، فيها مزيد ابتلاء على الغني، الغني منعم عليه وإن كان متصدقا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: جهد المقل وابدأ بمن تعول، فسماه جهد. وحاصلوا كما يقول بعضهم: الغنى والفقر مطيتان لا أبالي أيهما ركبته. هؤلاء أئمة كالإمام أحمد وغيره، لمن هو يعني يعرف عواقب ذلك وفناء الدنيا، زوال الدنيا وبقاء الآخرة. ونسأل الله العافية. من الناس من إذا ابتلاه الله بالفقر ربما ضاق وانحرف ووقع في معاصي كثيرة. ومنهم من إذا ابتلاه بالغنى طغى وانحرف ووقع في معاصي كثيرة. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. وهذا سؤال يقول صاحبه: ما حكم بيع المرابحة الآمر بالشراء أو بيع المواعدة؟ وهو فسره بقوله: وهو أن يتقدم الرجل يريد سلعة وليس عنده مال إلى المصرف فيقول: أريد سيارة كذا وكذا، ويذكر أوصافها ويحصل بينهما مواعدة غير ملزمة، ثم يشتري المصرف تلك السيارة نقدا بناء على طلب ووعد المتقدم، ثم يقسطها عليه تقسيطا بعد تملكها وحيازتها عنده. هل في هذه المعاملة تحايل على الربا؟ الجواب: لا. إذا اشتراها قال: أنا سأشتري منك سيارة إذا اشتريتها، هذا ليس بربا. فإذا اشتراها واحتازها، إن شاء اشترى وإن شاء ترك، لأنه ما قد دفع له شيء يلزم، والآخر إن شاء باع منه إن شاء باع من غيره. السؤال الثاني: من نصيحة لمن لا يستطيع قراءة القرآن الكريم؟ النصيحة له أن يقرأ، أن يقرأ القرآن الكريم، يقرأ القرآن، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. فمهما كان لا يستطيع عليه أن يقرأ: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن يتلو القرآن، ولنا به أسوة حسنة، نحن مأمورون أن نتلو القرآن. أتلو ما أوحي لكم الكتاب وأقم الصلاة، والأمر له وللأمة أن يتلو القرآن، ونتلو جميعا كتاب الله. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. فسائر من يرجو تجارة لن تبور عليه أن يتلو القرآن ويعتني بتلاوته ويكثر من ذلك. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، ولا يطع الشيطان، لا الشيطان ولا سائر أهل الباطل. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. أشد من أغفل الله قلبه عن ذكر الله الشيطان، لا تطع الشيطان ولا غير الشيطان من الغافلين ممن أغفل الله قلوبهم عن ذكره. أرض موقوفة في سبيل الله، هل يجوز أن يعمل فيها أمكنة للبيع والشراء؟ الموقوف لا يغير ولا يبدل الوقف، ما يجوز أن يبدل عما جعل له من الخير، فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه. فإذا بدله إنسانه محبس وجعله مكانا يباع ويشترى فباعه أو مكان من ذلك، هذا لا يجوز، وهو تفويت خير على الواقف، فالواقف أوقف من أجل حصول الأجر واستمرار النفع الواصل إليه، فهو يعتبر تبديل الوقف من ظلم الميت، من يعني من الظلم للميت، تبديل الوقف ظلم، ظلم للميت. قلنا من الظلم له لأنه حبسه وجعله يعني لنفعه، فيأتي من يغيره ويأتي من يغير نفع الميت به، يحيل نفع الميت به، سواء كان هذا الوقف يعني كتبا جعلها للمسلمين يستفيدون منها، أو مصاحف، أو كانت مثلا من العقارات، أو كان عقارا جعله للمساكين، أو جعله لجهة صالحة نافعة وغير ذلك. فالوقف يجري نفعه على صاحبه، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. والصدقة الجارية هي الوقف مستمرة، البئر، المسجد، العقار، ما كان من ذلك، المكتبة، المصاحف، صدقة جارية مدة بقائها واستمرارها. والعلم الذي ينتفع به سواء مما علمه واستفاد منه الناس، أو أوقف كتب علم ينتفع بها المسلمون. وممن ظلم في ذلك شيخنا رحمه الله، فعطلت مكتبته عن الانتفاع، وقد جعلها وسائر أملاكه جعلها للدعوة، جعلها لينتفع بها طلاب العلم فعطلت، ولا ينتفع منها طلاب العلم أعداد السنين. وهذا من الظلم له، ومن تعطيل وتبديل وقفه، وتبديل ما حبسه للمسلمين لطلاب العلم. وأنا من الناظرين عليها، فعدي على نظارتي ظلما أيضا، وأحيلت نظارتي عليها. سائل يقول: لو كانت التجارة تلفزيونات ودشوش، كيف تكون فيها زكاة؟ الجواب: الدشوش ما منها فائدة، تلفزيونات ما منها فائدة، ما هي إلا بس ما كان يضر، ليس هناك يعني نفع فيها، فلا يجوز التجارة في الدشوش، وهكذا في التلفزيونات لما فيها من البث الذي يلهي ولا ينفع. وأي تجارة ليست مشروعة لا زكاة فيها، فهي محرمة وكسب حرام لا زكاة فيه، الزكاة في المال الحلال. وتجار القات ما عليهم زكاة، يطمئنون، لأنهم يتاجرون في أشياء غير مشروعة، والدخان أيضا كذلك، والتنباك، تجار التنباك ربما أثرياء من هذا الشيء، أموال منه. وتجار الخمور، وتجار الخنزير، وأمثال ذلك، أموال تكتسب بكثرة من محرمات. كل مال حرام ما فيه زكاة، أي مال حرام لا زكاة فيه. الزكاة تطهير، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. والمال الحرام لا يزكى ولا ينفع ولا تنفعه الزكاة. والزكاة بركة، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل: يقول اللهم ما من يوم يطلع في ملكان يقولان اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي مسكا تلفا. فهي نماء وهي بركة، ولا ينمى الحرام. قل: لا يستوي الخبيث والطيب ولو عجبك كثرة الخبيث، فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. خبيث لا بركة فيه، الحرام. لا يدخل الجنة لحم النبت من سحت، النار أولى به. وهكذا البيعان بالخيار ما لم يتفرقا إن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. فالمال الحرام ممحوق، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، مطعمه حرام، لسه حرام، غذي بالحرام، فأنى يستجاب له. فالزكاة نعمة، إنما تكون هذه النعمة في النعمة، أعني في الحلال، وينتفع بها الحلال، ويبارك بها الحلال، وينمى بها الحلال. أما الحرام ما فيه بركة ولا زكاة فيه. وأخ يسأل يقول بعض إخواننا يقول إذا حصل الطالب ملل فإذا خرج مثلا سافر إلى مكان يرجع بنهمة ما هو على إطلاقه، بعضهم يسافر يكثر السفريات فيأتي يجلس يمل، يكثر السفريات فإذا جلس وركد وواصل في الدروس يأتيه ملل ويأتيه ضيق وقلق يحتاج يخرج يعني على حسب اعتياده اعتاد، فهذا ينبغي أنه يعود نفسه الجلوس، الجلوس طيب. وبعضهم فعلا ربما يكون متعبا مثلا أو فيخرج دعوة وكذا يمكث كذا يرجع بنهمة، فما هو على إطلاقه؟ أرى الجلوس لمن أقبل الله بقلبه على العلم له نهمة فيه وله بحوث وله كذلك دروس وله، أن الجلوس ومواصلة السير فيما هو فيه أن ثمرته أجدى وأن ثمرته يعني أقرب، ربما يحصل النتيجة قريبة والثمرة كذلك ما يتأخر في الاستفادة، وإذا بدأ كتابا أنجزه فاستفاد وطلابه

إخوانك استمر فيه واصبر عليه، سيأتيك ملل لا شك، لكن اصبر. وإذا تعود الإنسان الجلوس إذا خرج وطال عليه الخروج يضيق، يحتاج يرجع إلى الدروس كما هو عادة أهل السنة حفظهم الله. ربما يذهب الإنسان عمره فيحب الرجوع، ما يحب التجولات ويحب كذلك، ويحب الرجوع إلى الحلقات وهو في عمره، يأخذ عمرته ويرجع. ثم إن بقية الأعمال تتدارك، يحصل فيها التدارك، لكن العلم ما يحصل فيه التدارك. العلم فرصة ما تعوض، والله ما تعوض، غيرها قد تعوض. يعني قد ربما تخرج من طلب العلم لعرض أو مرض أو غير ذلك، تنتقل إلى دعوة، تنتقل إلى فسحة، تنتقل إلى شيء، باب واسع. لكن هذا شيء ما يعوض. إذا تيسر لك سنة تأخذ فيها الدروس أو أقل أو أكثر من المهمات تنكب عليها، هذا يغتنمها، أشياء ما تعوض. وقد يتيسر الفراغ ولا يتيسر المدرس، ويتيسر المدرس ولا يتيسر الفراغ والوقت، ويتيسر الوقت ولا تتيسر الصحة، نعمتان مغبون فيهما كثير من الصحة والفراغ. أعني بذلك أنك خذها فرصة، فرصة واغتنمها فرصة. يعني إن يسر الله لك وقتا فوالله إنه لا يعادله ذهب ولا فضة في طلب العلم، نسأل الله العافية. وستجد أنك كلما تقادم بك العمر وأنك إلى الوراء تضعف، تضعف صحتك، تضعف جهودك، تضعف كذلك أيضا يعني ذاكرتك، تضعف أمور كثيرة ما تجدها كما كنت من قبل. شكى هذا الذهبي رحمه الله وغيره، ولا يحصل التفريط في هذا ولا هذا. وثمرة العلم العمل، والدعوة هي بذل العلم، فلا يحصل القصور. لا يفهم أنك تترك جانبا وتفرط فيه، فإنك الآن تنازع وتنازع، الدعوة الآن تنازع وتنازع، تنازع غيرها من الدعوات الباطلة، وتجتذب المجتمع إلى الخير والحق، وينازعها غيرها إلى الباطل. هي والله دعوات، دعوات بشتى أنواعها، منها إلحادية ومنها بدعية شركية حزبية، دعوات بشتى أنواعها تبذل قصارى جهودها لصرف الناس عن هذا الخير. فإذا بقيت لم تبذل شيئا من ذلك في العلم والدعوة، وما أنت في خدمة طاعة الله سبحانه، في خدمة يعني دينك، في عبادة الله عز وجل، ربما تجد وقتا من الأوقات قد تخطف الناس، وذهب كثير من الصالحين الذي أنت تراك فيهم الخير، لست عليهم بمسيطر، لكن السبب مطلوب. ادعو إلى سبيل ربك. النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل أصحابه لتعليم الناس، كلها في طاعة الله. حصل 70 واحدا من القراء قتلهم بعض العرب في الطريق، حزن عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرسلهم يعلم الناس. العلم شجرة والعمل ثمرته، ولا بد والله من الجمع بين هذا وهذا. وإن حصل قصور تلتفت وقد حصل والخلل من ذلك، لذلك الجانب الذي قصرت فيه، إن حصل قصور من جانب تلتفت والخلل قد حصل، خلل واسع. يقول: هل يجوز ضم اليدين بعد القيام من الركوع؟ لا دليل على ذلك، والذي فهم من هذا أنه كونه في الصلاة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك في صلاته، إنه ما كان يفعله في سجوده، ولا كان يفعله في ركوعه، وكان يفعله في حال القراءة. وما نقل، لو فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لنقل كما نقلت سائر الصفات، فقد نقلوا من صفاته ما هو أدق من ذلك، صفات الصلاة، وهو القائل: صلوا كما رأى

0: رأيتموني أصلي، أفمثل هذا إذا كان يفعله بعد الركوع ما سينقلونه؟ وقد نقل البخاري كما ترون يدقق فينقل في الباب الواحد عدة صفات في الصلاة وغيره من الفقهاء، فليس هذا لا دليل على ذلك. ولا نقول بدعة لاحتمال تلك العمومات أنه كذا، لا نقول بدعة، ولكن الأقرب إلى الصواب عدم ردها على الصدر بعد الركوع لعدم نقل ذلك، والعبادة توقيفية. نقلوا إشارته، نقلوا تسليمه، نقلوا الموضع التي وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده في الصلاة، الرسغ والساعد، نقلوا جلسة الاستراحة، نقلوا أشياء من الصلاة بدقة. إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يذكر أبو حميد في حديثه مع 10 من الصحابة نقلوا في الحديث في ذلك الحديث جملا من السنن والواجبات وغير ذلك. قول لبيك يا رسول الله كان يقول في حياته، لبيك يا رسول الله، قال ذلك أبو هريرة وأبو ذر جماعة، وأنت تقوله لأحد الناس يا فلان تقول لبيك، ما في مانع، لا سيما للأم للأب أي مقيما على طاعتك، يا لباه. قال بلال أجاب به اليهودي، يا حبشي يا حبشي، قال يا لباه. قال بقي من الشهر كذا وآخذك بالدين الذي عندك. تعرف الحديث الصحيح، الشاهد أنه في صحيح المسند، الشاهد أن هذا جواب ما في إشكال فيه. لكن بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم لبيك يا رسول الله كما ترى في بعض اللوحات التي لبيك يا رسول الله لبيك يا رسول الله، هذا من المحدثات، هذا غلط. صناعة صوفية، طريقة صوفية امتلأت بها بعض اللوحات في مكة، يعني من هذا وطريق المدينة أو بعض الأماكن المدينة، وما كان بألفاظ نحو هذا من الصوفية. إذا أردت أن تستجيب لله وللرسول استجب حقا بتطبيق العمل الصالح والسنن. أما تأتي بالموالد تقول لبيك يا رسول الله، وتأتي بالبدع تقول لبيك يا رسول الله، هذه مخالفات شرعية. أنت الآن ما أنت مستجيب. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله للرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ولا أعظم حياة للعبد من كتاب الله وسنة رسوله، ولا حياة له إلا بذلك. إن اختل عنده ذلك صار حياة بهيمية. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. فالذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. أحياك الله كما أحييتني، كما مر بنا في الأثر لما دله على السنة، لما دل يزيد الفقير حين أخذ عن جابر، وكان يزيد الفقير له ميول إلى، يعني تأثر ببعض الخوارج، فما زال يعني يعطيه أبو جابر بن عبد الله يعطيه كذلك، وابن عمر أيضا قصة مع الخارجي. فلما أخذ عنه قال أحياك الله كما أحييتني. يسأل عن حديث لا يقبل الله توبة عبد كفر بعد إسلامه، هذا إذا مات على الكفر. ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمال الدنيا والآخرة أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. حديث الصحيح لا يقبل الله توبة أما كفر بعد إسلامه، على هذا، على من ارتد فمات على كفره لا تقبل له توبة، لا يقبل، يعني معناها لأنه ما يتوب الله عليه. وليست التوبة إلى قوله وللذين يموتون هم كفار، أي ما يرحمهم الله. التوبة هنا بمعنى لا يرحمه الله. نعم. وأما حديث لا يقبل الله توبة صاحب بدعة حتى يدع بدعته، أي لا يوفق لها، أما إذا وفق لها قبلت. الله يقبل توبة الكافر ولا ما يقبلها إذا تاب؟ قل للذين كفروا ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. والمبتدع كذلك تقبل توبته، وإنما لا يوفقه الله صلى الله عليه وسلم. نعوذ بالله من البدع، المبتدع لا يوفق للتوبة. قال الإمام أحمد لا يوفق لها، وجملة من أهل العلم أنه ما يوفق. فاحذر بارك الله فيك على نفسك عن الحزبية والبدعة، هي بدعة. فإنه ترى كثير من الناس يقع في البدعة ويقع في الحزبية، وتقول عن الأدلة واضحة أمام الرجل، ما له ما يتكل له، ما وفق. نسأل الله التوفيق لطاعته، تراه ما يوفق. والتوبة في أهل المعاصي أكثر منها في أهل البدع، أكثر منها، بل ربما يزداد شرا إذا ابتدع أو خالف، يزداد شرا. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم تتجارى بهم الأهواء، يعني يبدأ قليل ثم يزداد، يندفع إلى الشر، يندفع أكثر ويعتو أكثر، ويتبعه الشيطان أكثر، صلى الله العافية. فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، أي يتسلط عليه أكثر. أضف إلى هذا إلى حديث يكون أقوام تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه حتى لا يدع عرقا ولا مفصلا إلا دخله. فتكون بداية أموره يسيرة سهلة، ثم يشتد عليه الحال، يتبعه الشيطان، اشتد عليه الحال، يتجارى به الهوى، اشتد عليه الحال حتى ربما يحرم التوبة. فلندعو الله عز وجل بعافية من ذلك كله، صلى الله السلامة والعافية، وأن يتوفانا الإسلام والسنة. بعضهم يقول أنا يعني سأنصب العداء لهذه الدعوة، أنا ضد هذه الدعوة، أنا والله ما في باس، والله ما في باس يا رجل، فإنه ما يعاديها إلا كل مدبر، من عادها عاده الله، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، معناها أنك تريد تحارب رب العالمين في إداء الصالحين، هذا ما في باس، الباس عليك. ولا عاد الدعوة ولا آذاها ولا تنكر لها ولا فتن في الحق وأهله إلا إنسان أراد الله له شرا ما لم يداركه برحمته، ويعود ذلك عليه بأسوأ حال عليه. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فعلى المسلم أن يرفق بنفسه ويستعيذ من الحور بعد الكور، ولا يجوز له أن يعادي ولا يؤذي المؤمن المؤمنين، لا يعادي، لا تعادي بغير حق، ما فيش داعي. الشاهد ما في بأس، عداء أهل الباطل بشتى أنواعهم لا بأس، ما في بأس، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. قد قام أبو لهب، أبو لهب قريب النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك عاداه، هو وزوجته قاموا بأشد العداء، ما ضروا، لن يضروكم إلا أذى، إنما الضرر عائد على صاحب الفتنة. وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. السحرة بشدة فتنتهم ما يفعلون شيء، سحرة ولا يفعلون شيء إلا بإذن الله، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ساحر، فما بالك بغيره. الحاصل بارك الله فيك، استقم وكيف، استقم وريح نفسك، واعلم أن الله عز وجل وليك، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. فولاية الله لك أيها المؤمن، استقم وارتاح، ريح نفسك. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، ملائكة الله معك، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وإيش سوي أنت؟ ملائكة الله إذا صح للإنسان استقامته وصلاحه فإنه في حفظ الله، يحفظ الله يحفظك، وملائكة الله أيضا يكلؤون بأمر من الله عز وجل. له معقبات بين يديه من خلفه يحفظونه بأمر الله، من أمر الله أي بأمر الله. سائل يقول: ما حكم السواك وقت الدرس؟ هل يتنافى ذلك مع الأدب؟ الجواب: إذا احتاج لذلك لا بأس، فقد شرع ذلك عند الوضوء وشرع ذلك عند الصلاة، والصلاة يكون في مجمع ناس في المسجد. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وجاء بلفظ عند كل وضوء، وهو مطهرة للفم مرضاة للرب للصائم والمفطر، ولا فرق بين شرعية ذلك حال تسوية الصفوف وعند الصلاة قبل الصلاة في المسجد، وشرعية ذلك في مجلس علم إذا احتاج إليه. لكن أما أن يبقى في وقت الدرس وهو شغال في السواك ومشغول به ولي يعني فقط، هذا خطأ، هذا انشغال بما لا فائدة فيه، ما يحتاج إلى ذلك. يحتاج استعمل السواك ثم وضعه، استعمال السواك جيد وقبل الدرس وقبل الخطبة، لكن انتبه في قبل الخطبة أن تستعمل سواكا جديدا مثلا ثم تصعد إلى الخطبة يشغلك في فمك، فهو يحتاج إلى أن تستعمله ثم تتمضمض تزيد ما كتزيل ما كان من قشر يعلق بالفم حتى لا يشغلك في الكلام، وربما نزل في حلقك بعض القشر حال الكلام فيشغلك. فإذا استعمله قبل الصعود إلى المنبر حتى تتمضمض عقب ذلك فتزيل القشر العالق به بالفم لا تشغل به، هذا أحسن، خاصة وهو سواك أخضر فيه قشر وكذلك ما كان من هذا، هذا مجرب. فبعضهم يستعمل السواك الأخضر ثم يشغله حال كلامه، ما عنده وقت في ذلك الحال لتنظيف الفم، بل إنه من الأدب الشرعي لا يتنافى مع الأدب أن يحضر الصلاة ويحضر المجامع الناس ويحضر مجالس العلم عقب سواك، إن ذكر ذلك قبل دخوله في المجلس، قبل دخوله في الصلاة، قبل، وإلا استعمل ذلك للحاجة في الوقت ثم رد، وأن يكون في حالة وهيئة أجمل. الإمام مالك رحمه الله كان يتهيأ لمجلس العلم، وليس هذا فقط من يعني من طريقته، بل طريقة السلف تعظيم دين الله شعائر الله، وحلقات العلم من أجل ما يعظم من شعائر الله، لها هيبتها ومكانها، والملائكة تحفها، تحف أهلها بأجنحتها وتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب، وتنزل السكينة وتغشاهم الرحمة، وفيها من ذكر الله من قراءة القرآن والأحاديث ما يتطلب ذلك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قرأ أحدكم القرآن وضع الملك فاه على فيه فطهروا، أو قال طهروا أفواهكم للقرآن، أو نظفوا أفواهكم للقرآن. وهذا مما يرد به على من يدخل الصلاة وآثار القات ولا القات في فمه ويقرأ القرآن ولم يكن قد نظف فمه من ذلك، وربما آثار الدخان وآثار الشاهي وآثار القات وآثار يدخل في الصلاة، خلافا لما دل عليه هذا الحديث. بل يقولون من التدبيرات الصحية للأسنان بل وللمعدة استعمال السواك عقب الطعام، استعمال السواك عقب النوم، استعمال السواك في مواضع كثيرة ذكرها الفقهاء، بنوها على الأدلة المعروفة عند الاستيقاظ، هذا تدبير صحي للأسنان، ولو أكل شيئا ما ولو شيئا يسير استعمل السواك قليلا ثم ترك أزال ما يعلق باللسان وما يعلق كذلك بتخلله فيها وما يعلق بالأسنان، فتبقى الأسنان قوية نشيطة صحيحة من التسوس مما يكون فيها من أمراض يهدهدها قبل وقتها، هذه نعمة يحافظ عليها، كنعمة البصر، كنعمة السمع، كنعم كثيرة. وكم ترون من الأبناء يعني ما في اهتمام بهم، تتساقط أسنانه من آثار الحلوى، يأكل حلوى وينام، يأكل حلوى، وإذا نام وآثار الحلوى وآثار كذا على أسنان سبب له التسوس وأمراض الأسنان، سبب أمراض أسنان ولا يدري إلا وبه آلام أسنان وهو صغير. فنعم تحافظ عليها، هذه نعم عظيمة. نعمة البصر سماها النبي صلى الله عليه وسلم الحبيبة، إذا أخذت حبيبتي عبدي عوضت عنهم الجنة. العين حبيبة والعينان حبيبتان، إذا أخذت حبيبتي ما لعبدي جزاء عندي، هذه الحديث قدسي، إذا أخذت حبيبتي إلا الجنة، هي حبيبة. وسائر الجوارح محبوبة للإنسان، السمع محبوب، البصر محبوب، الشم كذلك، الطعم كذلك، سائر النعم إذا افتقدها الإنسان وجد فقد ذلك وحزن على ذلك حزنا عظيما. سائل يقول: إذا خرجت السلحفة من البحر فذبحت بدون ذكر الله، هل يجوز أكل السلحفة التي ذبحت في البر بدون أن يذكر اسم الله عليها؟ كل ما يذبح ويؤكل لا يجوز أن يؤكل ما لم يسمى عليه الله عز وجل، ما لم يذكر اسم الله عليه، لقول الله عز وجل: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. فإذن المذبوح إذا أكل ولم إذا ذبح ولم يسمى الله عليه لا يجوز الأكل منه، لأنه فسق بصاحبه أن يأكل من ذلك المذبوح الذي ما سمي عليه، أي فسق بكم إن أكلتم من ذلك ما لم يسمى عليه، فإنه فسوق بكم. فيصير الآكل مما لم يسمى عليه الله عز وجل فاسقا من الذبوحات. إن كان ناسيا لا إثم عليه الذابح: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال قد فعلت. والذبيحة لا يؤكل منها على كل حال، وإن كان متعمدا ترك التسمية عليها عمدا أو سمى عليها غير الله فهو آثم. إن ترك التسمية عليها عمدا آثم ولم يقال إنه مشرك، وذبيحته لا تؤكل على كل حال. وإن سمى عليها غير الله أهل لغير الله به صار آثما مشركا وذبيحته لا تؤكل. والحاصل أن الذبيحة لا تؤكل إن لم يذكر اسم الله عليها، سواء ترك التسمية عمدا أو نسيانا، هذا هو القول الصواب، وعليه أكثر أهل العلم فيما ذكر ابن كثير وغيره عند قول الله: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، وقوله: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. فبغض النظر عن هذا أو غيره، سائر المذبوحات مما شرع الله أكله ما لم يذكر اسم الله عليه لا يؤكل منه حتى وإن تركت التسمية نسيانا. هناك قول آخر خلاف هذا مرجوح، أنها في حالة النسيان تؤكل، قول مرجوح. القرآن على خلاف هذا القول. وأما حديث سموا وكلوا، كانت تأتيهم لحوم ما يدرون سموا عليها أو لا، إيش واجبك أنت على الطعام؟ ماذا تصنع؟ سمي حتى على الخبز والماء، حتى على الخبز: يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل ماليك، إن الشيطان يستحل طعامكم إلا ذكر اسم الله عليه. فلا يجوز أن تترك التسمية لا على خبز ولا على لحم، مذبوح على الطريقة الإسلامية، مذبوح أو غير مذبوح. فمعنى حديث عائشة سموا وكلوا، أي واجب عليك أن هذا أمر بالتسمية على المطعوم مذبوحا أو غير مذبوح، وإن كان في سياق تأتينا لحوم أو تأتينا كذا قال سموا وكلوا، لأنها تأتينا ما ندري سموا أو لم يسمون. فأمرهم بأنهم يأكلون، لا سيما ولم يتحقق لديك أنها ذبيحة ما سمي عليها الله. فالأصل في الذبائح في أوساط المسلمين أنها مذبوحة على الطريقة الإسلامية دون تشكك ووساوس شيطانية، سمي وكل. هم يذكروا على أن تأتينا ذبائح ما ندري سموا عليها من بلاد المسلمين، الأصل أن المسلم يسمي. فإذا أتتك مثلا ذبائح من دول مسلمة سمي وكل، عليك أن تأكل فقط، والتسمية على ذبيحة ولا غيرها. لكن إذا جاءت مذبوحات على ما لم سمي عليها الله ما يقال سمي وكل، وهذه التسمية ما تحلها، هذه تحل الطعام سائر الأطعمة. أما أن تبيح لك هذه التسمية أن تأكل ما لم يذكر اسم الله عليه أو أهل به لغير الله لا. وللمزيد قرأ تفسير ابن كثير يعني جنح إلى هذا بأقوال المفسرين، ذكر القولين ورجح هو القول الصواب. طيب، وانظر الآن يختلفون في السلحفة خرجت ولا ما خرجت، خذ الحكم عاما فيها وفي غيرها، ولا يصلح الخلاف في مثل هذا مثل خلاف بعض إخواننا من أجل التمساح، وتهاجروا وحصلت عندهم ضجة من أجل التمساح، يؤكل ولا ما يؤكل. ذكروا قولين، القول بأكله والقول بعدم أكله في حياة الحيوان الدميري ومصادر، والأكثر أنه ما يؤكل. طيب، لكن تحرر المسألة بما لا يحتاج إلى خلاف. سائل يقول: إذا نسيت التسمية على الذبيحة فهل يقال بعد ذبحها أو تقول بعد ذبحها بسم الله أوله وآخره إذا نسيت التسمية؟ الجواب لا، ما ورد هذا في مثل هذا الحال، ورد في الطعام عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي أحدكم فأكل فليقل بسم الله أوله وآخره. والحديث حسن. أما في الذبيحة بعد أن يفرغ منها أو بعد أن يفرغ من عشرته مع أهله يقول بسم الله أوله وآخره إذا نسي، هذا كله لا ينفع. أو بعد أن يدخل بيته ويستريح على فراشه، إنما عند الدخول إذا دخل إذا أراد دخول بيته. وأمثال هذا، فعلم أن كلمة بسم الله أوله وآخره في الطعام، وقس عليه الشراب لأنه طعام، فمن شرب منه فمري فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني، فالشراب طعام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن ماء زمزم: طعام طعم وشفاء سقم. وما كان من ذلك من المطعومات والمشروبات، فإذا لبس ونسي لا يقول ذلك يعني بعد أوله وآخره. أو إذا دخل الخلاء يعني يأتي بالدعاء بعد دخوله أو بعد خروجه. وسائل يقول: أخ هاجر من بلاد الكفر، فهل يأثم إذا لم يزر والديه مع وجود طلب من والديه وهو يخشى على نفسه؟ يخشى على نفسه في بلاد الكفر إذا رجع إليها. ويخشى عليه على نفسه من الأذية من الكفار إذا رجع. الجواب: إن كان يلحقه ضرر فلا يذهب، يعرض نفسه للضرر المتحقق. وإن لم يكن عليه ضرر إنما مجرد توقعات فيزر والده أو يزر والديه زيارة ثم يرجع في أقل من 3 أيام فإنه رخص للمهاجر في 3 أيام كما في حديث العلاء الحضرمي رضي الله عنه، فيكون قد جهز تذكرته ذهابا وإيابا، فإذا قارب اليوم الثاني أو كذا أو الثالث أن ينتهي رجع. ولا شك أنها زيارة سريعة بالنسبة للوالدين، لكن مع ذلك ما لا يترك جلته كله، لا يدرك جمله، يدرك كله لا يترك جله. فاتقوا الله ما استطعتم، ولا يعرض نفسه للإثم. ويستدلون في مثل ذلك فيما لا يستطع إلا الشيء اليسير منه بمثل قول الله: فإن لم يصبها وآبل فطل، اتقوا النار ولو بشق تمرة، فإن لهم لم يستطع فبكلمة طيبة. بسم الله الرحمن الرحيم. سائل يقول: سفر ساعتين بالسيارة أيعتبر سفرا تقصر فيه الصلاة؟ الجواب: مسافات السفر غير محدودة بمقدار لا يزيد ولا ينقص، ولكن سفر الساعة بعيد، مسافة الساعة بالسيارة شيء بعيد، مسافة الساعة والساعتين. ومثل هذه المسافة تجري عادة المتقدمين على أنه يكون سفر، أنه سفر. فنعم هذا المقدار سفر، سير السيارة ساعة أو ساعتين يعتبر سفر.
1: تستمعون إلى المصحف المرتل للقارئ عمر الزريقي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: يا أيها الأبناء احضروا تلك الجهود التي بذلها لكم
1: محاضرة اليوم.
0: يا أيها الولد أمك
2: والله إن هذه المحاضرات من توفيق الله، وهي من هدي أنبياء الله ورسله، ومن هدي سلف الأمة. فقد كان الأنبياء يواعدون الناس، وفيها نفع عظيم في الوعظ والإرشاد والتذكير والتعليم. كم من كلمة أيقظت إنسانا من غفلته، كم من كلمة نبهت أناسا كثير من خطأ يقعون فيه، كم من كلمة أصلحت قلب إنسان أو أصلحت حاله واستقام أمره فيما بينه وبين الله. فهنيئا لمن جعله الله سبحانه وتعالى كذلك ورزقه العمل.
0: وإما يغلبن عندك الكبر أو كبرهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وحفظهما قولا كريما. يا أيها العاقون
2: كم من أناس استقاموا بسبب مثل هذه الاجتماعات، وكم من أناس كانوا قد فتروا فنشطوا بمثل هذه الاجتماعات، وكم من أناس اتعظوا واعتبروا حين

0: توفيقه.
1: وأن الله هو العلي الكبير. قال سبحانه يبين خطر الدعوة إلى الباطل.
2: قال نبينا عليه الصلاة والسلام: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، سجنت بها وأنت لها محب، فكيف تحب ما فيه سجنت؟
3: إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية الإشرافية نقدم لكم محاضرة اليوم.
2: وتأكلك هذه الأرض كما أكلت يوما منها على ظهرك. فيا أيها الناس، إن المؤمن لا يعلم.

0: رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه أسئلة نلقيها على شيخنا أبي عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي حفظه الله تعالى، نرجو منه الإجابة عليها بالدليل من الكتاب والسنة. فليتفضل. السؤال: السؤال الأول: ما حكم الشرع في الاختلاط، وما هي أضراره، وما علاج ذلك؟
1: الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، الاختلاط، اختلاط الرجال والنساء من أعظم الفتن، ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للذ الرجل الحازم من إحداكن. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء. وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبقون بعد التسليم. قال الراوي: كنا نظنه من أجل أن ينصرف النساء. والاختلاط كما سمعتم أفسد المجتمعات، لأنه خروج عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. نعم، ورد الاختلاط في الطواف، وربما في الأسواق بقدر الحاجة، أما أن يكون في المدرسة وفي الدائرة وفي الجامعة فأمر جاهلين وغزو من قبل أعداء الإسلام. وقد قال بعض أعداء الإسلام: إن كأسا من الخمر وفتاة جميلة أضر على المسلم من المدفع والرشاش. والأمر كما يقول، ونقول إنه صدق وهو كذوب. رب العزة يقول في كتابه الكريم: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين

سنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. ويقول الله سبحانه وتعالى في نساء النبي اللاتي هن أطهر من نسائنا. وفي الصحابة الذين هم أطهر منا يقول وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم. فإذا كان في هذا في نساء النبي صلى الله عليه وعلى وسلم الطاهرات وفي صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم الذين بذلوا النفس والنفيس في نصرة دين الله فما ظنك بمن أصبح ضائعا نائعا ميت القلب أصبح ميت القلب لا يشعر بخطورة الاختلاط ولا بخطورة النظر وأن النظر بريد الزنا. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة. العينان زناهما النظر والأذنان زناهما الاستماع واليد زناها البطش والرجل زناها المشي والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه. الواقع والأمر هو كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولقد أحسن من قال نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء. وقال الآخر أيضا كل الحوادث مبدأها من النظر ومعظم النار من مستفقر الشرر. كم نظرة فعلت في قلب صاحبها فعل السهام بلا طيش ولا وتر. أسر مقلته ما بر مهجته لا مرحبا بسرور جاء في النظر. نعم لا مرحبا بسرور جاء بالضرر. فالنظر يعتبر فتنة والاختلاط يعتبر فتنة. ومن ثم فقد ورد في الصحيح عن ابن عباس وابي سعيد الخدري وغيرهما ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان اذا خطب الرجال في العيد يذهب ويخطب النساء. فلم يكن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يجمعهن ويخطبهن خطبة واحدة ولم يأتي بامرأة ضبط لتخطب الرجال أو لتعلم الرجال. نعم التعليم جائز ولكن من وراء الحجاب. فقد كان من الصحابيات المبغيات منهن من كانت عالمة فقيهة محددة وتحدث من وراء الحجاب ولم يذهب شخص ليعظ النساء على أن هذا جائز. والإيمان يزيد وينقص فرب وقت يكون الشخص لا ينظر إلى النساء ولا يبالي فيهم حتى كأن الجنة والنار أمام عينيه. ورب وقت يكون الشخص يقاد إلى المعصية بشارة والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. والنساء لهن تأثير على الرجال. فرب رجل يكون صالحا عابدا
تعطيلا. فإذا رأى لحظات تلكم المرأة أو رأى ما يدعو منه إلى الفتنة منها إلى الفتنة بها افتتن بها. ولقد أحسن من قال إل المليحة في الخمار الأسود ماذا فعلت بناسك المتعبد قد كان جمر للصلاة ثيابه حتى عرضت لاعتزاز المسجد رد عليه صلاته وصيامه لا تفتنيه بحق رب محمد. ولا ينبغي لأحد منا أن يأمن على نفسه من الفتنة لا ينبغي لأحد. فهذا سعيد بن المسيب يقول وهو في آخر عمره ولعله في الثمانين من عمره يقول والله لو اؤتمنت على كذا وكذا من الذهب لوجدت نفسي عليه امينا ولو اؤتمنت على جارية سوداء لما وجدت نفسي عليها امينا. وهكذا ايضا لا ينبغي لاحد ان يامن ويقول فلان طيب وقلبه طيب كما هو شان العام. يقولون قلوبنا نظيفة ولو أنصفوا لقالوا قلوبنا ميتة. أقلوبكم أنظف أم قلوب صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم؟ الأمر كما سمعتم بارك الله فيكم أنه لا يؤمن رجل على امرأة. ولقد أحسن من قال لا يأمنن على الرجال أخ أخاً ما في الرجال على لا يأمنن على النساء أخ أخاً ما في الرجال على النساء آمين. إن الأمين ولو تحرج مرة لا بد أن بنظرة سيخون. فالواجب علينا أن نبتعد عن الاختلاط في تعليمنا وفي دوائرنا وفي مستشفياتنا. فلقد أصبحت جامعاتنا ودوائرنا ومستشفياتنا ولست أعني في اليمن فقط بل في اليمن وفي أرض الحرمين وفي نجد وفي مصر وفي السودان. وهناك داعية إلى الضلال يدعو إلى الاختلاط وإلى التبرج والسفور وهو الترابي. فنخشى بعد أيام أن يدعو إلى الإلحاد. ذكرت صحيفة المجتمع عن الترابي أنه يقول إن الاختلاط يباعد الشباب والشابات عن الشيوعية وأن الشيوعية تغزوهم إذا لم يكونوا مختلطين. كذب. أأنت أعلم عن الله؟ أأنت أعلم عن الله؟ أأنت أعلم عن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم؟ فالمؤمن يجب أن تكون به غيره. والترابي كما سمعتم هو يدعو إلى الاختلاط ويدعو أيضا إلى أمور منكرة. فهو يقول لا يقام الحد على المرتد إلى غير ذلكم. بل يقول لا فرق بين الشيعي وبين السني. رجل كشأن أحد السلوبات المبتولين بها شأنه أن يجمع الناس وهمه أن يجمع الناس. فهو رجل منحرف لا ينبغي أن يقتدى به. ورب العزة يقول في كتابه الكريم وهو وإن كان وقيل إنه حاذق للقرآن. فرب العزة يقول في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله.
ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. وروى الإمام أحمد في مسنده

أخاف على أمتي الأئمة المضلين. وكان سبب حرمان أهل الكتاب عن الخير. وعما جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان سبب ذلكم هو علماء السوء الذين كانوا مفتونين بالرئاسة ومفتونين بالزعامة، ويرون أن الناس لو آمنوا بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لذهبت رئاستهم وزعامتهم، فكابروا وأبوا أن يسلموا وهم يعرفون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما يعرفون أبناءهم. فأقلوا أحوال التراب الذي يدعو إلى الاختراق، أقلوا أحواله أن يكون صادقا. أما ما نقل عنه أيضا فما سمعتم قبل من أن المرتد لا يقتل ولا يقام عليه الحد، ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من بدل دينه فاقتلوه. وما نقل عنه أيضا أن الزاني السيد لا يرجم. وقد جاء الشيخ والشيخة إذا زنيا ترجموهما البتة نكالا من الله. وثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه رجم ماعزا ورجم المرأة الجهنية، وهذا أمر مشهور لا ينكره عالم من علماء المسلمين. وأوضح من هذا أنه لا يأخذ في أحاديث الآحاد، وهو الهوى الذي دعاه إلى أن يرد سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعلى كل فلا يدعو إلى التبرج والسفور والاختلاط إلا فاتن مفتون، يجب أن يحذر وأن نحذره كما نحذر من الشيطان الرجيم. السؤال الثاني يقول أما علاج هذا الاختلاط الذي ابتلي به المسلمون فهو الرجوع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ورحم الله الإمام مالكا إذ يقول لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، فلن يصلحنا إلا إذا تفقهنا في دين الله في دين الله، وتفقه نساؤنا في دين الله، والتزمنا بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والتزم أيضا نساؤنا بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن الشرع عام للرجال والنساء، والجنة أيضا كذلك لمن أضاع الله سبحانه وتعالى من الرجال والنساء، والنساء والنار أيضا لمن ترك أوامر الله وارتكب نواهيه، مستحلا لذلك فهو يعتبر كافرا، وإن لم يكن مستحلا فهو صاحب كبيرة يخشى عليه من النار، وهو إلى الله إن شاء غفر له وإن شاء

صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا ناخذ ديننا من يمن ولا من حجاز ولا من نجد ولا من مصر ولا من سودان. اعني لا نبلده اما كونه يقول لنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم او قال الله سبحانه وتعالى هذا نقبل، لكن لا نقلد. ناخذ ديننا من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ثم انه ينبغي ان تكثر المواعظ للنساء من قول الله ومن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم.

عليه وسلم، ومن ذكر صفة الجنة والنار، ومن الحالة السيئة التي وصل إليها النساء بمصر، ووصل إليها النساء بأمريكا وبروسيا، حتى إن بعضهن يتمنين أن يرجعن إلى البيت، فقد أصبحت عاملة متعبة مرهقة في الأعمال، والمرأة لها عمل. جاءت أو قالت عائشة رضوان الله عليها: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل الأعمال، أفلا نجاهد؟ قال: عليكن جهاد لا قتال فيه، الحج. ورب العزة يقول في كتابه الكريم عند أن جاء بعض النسوة وقلنا: يا رسول الله، إن الله يذكر الرجال ونريد أيضا أن نجاهد، فأنزل الله سبحانه وتعالى: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. فعلى أصله عموم التشريع، النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم كان في خطبته يقول للنساء، وقد جاء النسوة أو أرسلنا امرأة مندوبة عنهن، فقالت: يا رسول الله، ذهب الرجال بك، فاجعل لنا يوما منك، علمنا مما علمك الله، علمنا، لاحظوا هذه الكلمة التي هي علمنا مما علمك الله، ما يعلمهن، ما يعلمهن يا إخواني في الله، أن تكون وزيرة، نعم، ولا أن تكون مشاركة في الفندنة أو في الرئاسة أو في مجلس الشورى إلى غير ذلكم. والإمام البخاري في صحيحه عن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. فالمرأة أملها معروف، تربي أولادها وتخدم زوجها وتخدم أيضا أسرتها في بيتها، ولا بأس أن تتعلم كتاب الله، بل هي مرغبة في هذا، وأن تتعلم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تتعلم الطب، بشرط أن تخرج في لباس الإسلام، وأن تكون المرأة وأن تكون المدرسة امرأة، ولا اختلاط هناك، ولا فتنة، ولا زائغ شيوعي أو امرأة شيوعية أو بعثية أو ناصرية يؤتى بها لتدرس بنات المسلمين. مسؤولية عظيمة على علماء المسلمين وعلى حكام المسلمين، فإن المسلم أو فإن الطالب والطالبة يظنون أن المدرس قد أصبح أعلم الناس، ويأخذون عن المدرس ما عنده من الأفكار، فإن كان المدرس متشبها بأعداء الإسلام ظنوا أن هذه هي الحضارة، وإن كانت المدرسة كافية عارية ظن النساء والطالبات أن هذا هو الدين، وأن الدين قد ظلمهن إذ أمرهن بالحجاب. رب العزة يقول في كتابه الكريم مبينا لفتنة النساء للرجال، يقول الله سبحانه وتعالى: ولا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، فيطمع الذي في قلبه مرض. ويقول الله سبحانه وتعالى:
ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إذا خرجت المرأة متعطرة ليجد ريحها فهي زانية، وأذن لهن أن يخرجن ويشهدن الجماعة مع المسلمين، صلاة الجماعة مع المسلمين، أذن لهن بشرط أن يكن سفلات، يخرجن في لباس غير فاتن. وهكذا أيضا إذا حدثت أو تكلمت يقول الله سبحانه وتعالى وقلنا قولا معروفا، تتكلم في كلام لا يطمع الرجل في المرأة. فالمسلمون الآن إخواني في الله إن لم يرجعوا إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم فإننا ننتظر عقوبة ومصيبة، وقد حصلت وما لبنان منا ببعيد. فقد كان كثير من الشباب في العطلة الصيفية من أرض الحرمين ومن نجد ومن غير تلكم البقاع يذهبوا إلى لبنان ويسمونها باريس العرب أو غير ذلك من الأرباب. ثم ماذا إخواني في الله؟ لعله يتناولها، وإن كانت الآية نزلت في مكة وضرب الله قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. والعراق الذي كان قد بلغ الفساد منتهى وأصبحوا يراقبون ويخصصون جواسيس للشاب الملتزم الذي يخرج ويصلي الفجر يكون مراقبا. الخمر كان أخبرنا من ذهب إلى هناك

0: العراق بخير ليست بخير، الخمر الباء، البيوت للزنا معدة. ثم ماذا اخواني في الله؟ قص المدافع والخوف المزعج المفزع والحالة السيئة. وما ظلمهم الله سبحانه وتعالى، وهكذا ايضا ايران، فانها كانت ولا تزال في فساد وفي امر منكر، لو لم يكن الا نبذ الكتاب والسنه لاضطهاد اهل السنه. فنحن في بلدنا هذا الواجب علينا ان نحمد الله سبحانه وتعالى وان نحافظ على بلدنا من الفساد، من تبرج وسبور ومن الخمور ومن البنوك الربويه الى غير ذلك من انواع الظلم والفساد. اسال الله العظيم ان يحفظ علينا ديننا، والحمد لله رب العالمين.
1: ما حكم مصافحه المراه الاجنبيه والخلوة بها بدون محرم بدعوى أنها بنت الخال أو العم؟
0: أما المصافحة للمرأة الأجنبية والمرأة الأجنبية هي التي لا تحرم عليك على التعديل، ويخرج ممن يحرم عليك على التعذيب الملاعنة، فإنها تعتبر أيضا أجنبية. والإمام الترمذي في جامعه عن أميمة بنت رقيقة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إني لا أصافح النساء. وروى البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال: والله ما مست يده، تعني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يد امرأة قط. وروى الإمام الطبراني في معجمه عن معدل بن يسار رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لن يطعن احدكم بمخيط من حديد في راسه خير له من ان يمس امراه لا تحل له. والمصافح للمراه ينظر اليها، والنظر محرم، ويلمسها، ولمسها ايضا يعتبر محرما الا لحاجه. وقد تقدم حديث ابي هريره المتفق عليه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال: كتب على ابن ادم نصيب من الزنا مدرك ذلك لا محاله. العينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واليد زناها البطش، والرجل زناها المشي، والقلب يتمنى ويصدق ذلك الفرج أو يصدقه، بمعنى أن الفرج ربما يتحرك إذا مسك المرأة الأجنبية أو نظر إلى المرأة الأجنبية أو هو ذاهب إليها، ربما يتحرك وربما لا يتحرك، فهذا يعتبر مصدقا لهذا الأمر أو مكذبا له، والله المستعان. وعلى كل، فالمصافحة هي داخلة فيما تقدم الكلام عليه، ومن المؤسف جدا أن بعض أهل العلم بالأزهر جرت العادة عندهم أن الطالبة لا بد أن تصافح الأستاذ، ولا سيما عند أن تستلم الشهادة وتصافح عميد الكلية إلى غير ذلك من تلك العادات الجاهلية. وإذا كان هذا صادرا عن أهل العلم الفسقة الذين سمعتم قبل الكلام من التحذير عنهم، إذا كان هذا صادرا عن أهل العلم فما ظنك بالعامة إذا رأى شيخ الأزهر، شيخ الأزهر الذي يقول أحب الأغنيات إليه أغنية أم كلثوم، إخواني في الله، إخواني في الله، انظروا عمن تأخذ دينكم عنه، هكذا قال محمد بن سيرين، وقاله غير واحد من السلف، إن هذا الأمر دين، انظروا عمن تأخذ دينكم عنه، إذا رأيتم أو سمعتم مفتياً، وإن زلتم مفتناً فهو مفتن، إذا سمعتموه يقول إن أحب الأغنيات إليه أغنية فلان، أو أن أحب الأغنيات إليه أغنية فلان، فاعلموا أنه مفتن وليس بمفتن. المفتن في عصر الصحابة رضوان الله عليهم كان أحدهم إذا سئل عن المسألة أحالها على أخيه، وكان أحدهم يحب أن يبرر بالثياب ولا يقول في دين الله ما ليس منه، لا يقول في دين الله ما ليس منهم، لم يكن شأنهم أن يجاروا المجتمع، يجاروا المجتمع، نحن إخوان في الله، إذا جاوزنا مجتمعنا فماذا يبقى لنا من الدين؟ المجتمع فيه البيوت للفساد والدعارة، فيه التبرج والسفور، فيه البنوك الربوية، فيه القوانين الوضعية، الظلم الذي كما قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أنه في آخر الزمان يكون الناس كذبا يأكل قويه ضعافه، والحديث موجود وقد ذكرناه في الصحيح المسند من دلائل النبوة، لأنني لا أذكر مخرجة من كتب العلماء المتقدمين، فهو مذكور كما سمعتم في الصحيح المسند من دلائل النبوة. فديننا لا يؤخذ عن المجتمع، سواء كنت في المجتمع اليمني، أنت في المجتمع السعودي، أنت في المجتمع المصري، أنت في المجتمع السوداني، يؤخذ من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونستفيد من علمائنا الذين يتمسكون بالكتاب والسنة ويمسكون عربا بالكتاب والسنة، هؤلاء هم المصلحون الذي ينبغي أن نبتدي بهم، لا علماء السوء. إذا وجدوا تعفوا لحيتك، أو وجدوا ثوبك إلى وسط الساق، أو وجدوا تقبعوا يدك اليمنى على يدك اليسرى، أو وجدوك تتمسك بدينك وتفتاح تأخذ السواك سنة من سنة النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، أو تصلي إلى سترة، قالوا هذا متشدد، هذا متضرر. إخواني في الله، أتدرون أن المتشدد، المتشدد هو الذي يحرم على الناس شيئا أحله الله له، أو تكون المسألة فيها النجس ثم يرتدي به إلى التحريم. أما المتشدد، أما الشمي، الرجل الشمي الذي يأخذ بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا يحل ما حرم الله ولا يجاري المجتمعات فحرام حرام أن نفذه بالتشدد، لأن هذا فيه تنفير عن شرع الله وعن دين الله وعن الدعاة إلى الله، وفيه صد أيضا عن سبيل الله. فمن هو الذي يسمي مشددا إخواني في الله والذي يحرم على الناس الشيء حل الله له ما ندري إلا واحد يقول الصلصة محرمة لأنها مشابهة لحفظ الله، وقد كانها بعض جماعة التفكير بحليان في مصر أو ما ندري إلا وهو يقول ماذا يا إخواننا، أيذكر أمرا ليس بمحرم ويرتقي به إلى التحريم، أو يقول أنت كافر لأنك تحلب لحيتك، يقول أنت كافر لأنك تحلب لحيتك. لا، أهل السنة ما يفكرون بالمعصية، ما يفكرون بالمعصية، يقولون أنت عاقل ونسأل الله أن يتوب علينا وعليك، يعني ما بيجي المجاملة. فأقصد من هذا هو الذي يعتبره مشددا. أما أن يقول قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الفتاة الله يأمرك بأن تستترين وينهاك عن التبرج والسفور، وأنت أيها المرتكب الرشوة حرام عليك، وأنت أيضا أيها الشيخ الظالم الظلم حرام. الذي يقول يا أخواني بقول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نسميه متشددا، لأننا إذا سميناه متشددا معناه أننا نصد عن سبيل الله، معناه أننا نهزم دين الله، نهزم دين الله. إذا سمينا الرجل المتمسك بدينه أو المرأة الفتاة المتمسكة بدينها كما هو في بعض البلاد الإسلامية، إذا خرجت المرأة متستره يلحقونها ويجرون بعدها كأنها فرجة، كأنها فرجة. أخواني في الله، الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول بدأ الدين غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء، وبلد المسلمين جميعا مرت عليها فترات وفترات وفترات، تلكم البلد مستعمرة وأخرى لا يهتم الحكام إلا بالمحافظة على كراسيهم، وأخرى يكون تجهيل الناس مقصودا لهم. فنبت كثرة كبيرة على المسلمين فهم في جهل، لا يعرفون قول الله ولا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا يسر الله في هذا الزمن وله الفضل والمنة، إذا يسر الله للمسلمين ليجدد لهم عبر دينهم، وقد فعل فالحمد لله. الشباب المصري والشباب السوداني والشباب أيضا المجدي والشباب أيضا الحجازي والمسكين، حتى شباب جدة التي تعتبر غاية جدتها وكأنها جبعة من باريس، حتى شباب جدة يوجد شباب هناك متمسكين بالكتاب والسنة ويدعون إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. فخاب المستشرقون وخابت الدعايات الملعونة التي تنكر عن دين الله يزرة ربانية ليست بجهود الحكام حكام المسلمين، وليست بجهود العلماء، وليست بجهود الدعاة إلى الله، ولكنها يزرة من الله عز وجل ورجوع من الله وتوراة وتوراة أنه مضى زمن. وأنت ربما تجد بعض الشباب بنجد وأنا قد رأيت هذا. تدرس كذا السلسلة في رقبه لا تدري أهو بنت أم ولد، بل الآن في غاية من الإقبال والفضل في هذا لله عز وجل. وهكذا أيضا الشباب اليمني، وإن كان في الشباب اليمني شيء من الفتور بسبب الشجرة العظيمة فهي التي ألهت الشباب اليمني وشغلت الشباب اليمني وبردت حرارة الشباب اليمني. عن ألهته وشغلته وأخرته عن أن يلحد بالرفض، عن أن يلحد بالرفض. فالحمد لله إخواني في الله الخير كثير منتشر، والواجب علينا أن نشعر بالمسؤولية أمام مجتمعاتنا الإسلامية، ولا ينبغي لنا أن نكسر دعوتنا على قرية من القرى أو على شعب من الشعوب، بل يجب علينا أن نحرص على تبليغ دين الله، لا رغبة في ملك ولا في رئاسة ولا في سندمة. فنحن لا نرى بجانب العلم شيئا. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وما ينبغي لنا أن نحرص على تبليغ هذا الدين لإخواننا المسلمين ولغير المسلمين، لأن الله عز وجل يقول النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لينذركم به ومن بلغ. وأول شيء نخلص عقائد المسلمين من الشركيات ومن البدع والخرافات. فإذا كنا هنا بحمد الله طلبة علم وبتهامة في شهر رجب وشعبان نذبح الذبائح عند القبور، يتجلى بيت الفقيه، ينشر المنشورات التي فيها ادعاء الغيب وفيها الكذب، مسؤولية عظيمة على كاملكم يا طلبة العلم أن تقوموا بهذا الدين وأن تهدوا أنفسكم لله عز وجل، ولا أن يهدي الله على يديك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من دعا إلى هدى كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة، من دعا إلى هدى كان له من الأجر ومن الأجور من عمل به لا ينقص من أجوره شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من عمل به لا ينقص من أوزاره شيئا. والمسؤولية كما سمعتم علينا جميعا. فرب العز يقول في كتابه الكريم في شأن القرآن: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. ويقول الله سبحانه وتعالى: أنتم يا إخواني وقد أتيتم من بلاد شتى بارك الله فيكم، اعلموا أنكم مسؤولون عن هذا الدين وعما سمعتموه منا. فإن رب العز يقول في كتابه الكريم: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قوما إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وكل واحد منا ينبغي أن يحدث نفسه أنه سيكون مجددا لهذا الدين، يدعو إلى الله على بصيرة. وقد كان السلف، بل كان الصحابة رضوان الله عليهم إذا سمع أحد حديثا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجع وبلغ. أنت أيها السني بضاعتك بضاعة ناسقة أينما توجهت. فإذا كنت بمصر وقلت قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وتحدد باحاديث صحيحه قال لو كنت في امريكا وسمع الناس منك تقول قال الله قال رسول الله. الحديث رواه البخاري رواه مسلم رواه ابو داود بسند صحيح. فينبغي الصحيح ينبغي لنا ان نشعر بالمسؤوليه وان نجد ونجتهد بتحصيل العلم النافع ثم تبليغه حتى نعبد الله سبحانه وتعالى على بصيره وحتى نبلغ دين الله سبحانه وتعالى على بصيره. فإن الأمر جد الأمر جد بارك الله فيكم. والأمر كما تعلمون أعداء الإسلام من شيعيين وبعثيين وناصريين غزونا حتى إلى رؤوس الجبال تعنك المدن. والإمام اليماني والحكمة اليمانية وأهل اليمن إذا عرفوا أن هؤلاء يعتبرون فاسدين مفسدين أذل شيء أنهم يحذرون منهم. فسكن الله وإياكم في القول الثالثين في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أيضا هذا السؤال المتقدم يقول هل يجوز للرجل أن يصافح أو أن يخلو بزوجة أخيه؟
1: الجواب فقد ورد في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ومن حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال إياكم والدخول على النساء. فقال رجل أفرأيت الحمو يا رسول الله؟ قال الحمو الموت. والمرأة كما سمعت بارك الله فيك تعتبر فتنة. من أجل هذا نهى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم أن تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. والحمو وهو قريب الزوج يعرف أوقات الزوج والوقت الذي لا يكون موجودا في البيت أو يكون مسافرا وهكذا. فالفتنة به أعظم من غيره. من أجل هذا قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم الحمو الموت. وهكذا أيضا بنت الخال وبنت العم. والذي الضابط هي أن المرأة التي لا يحل لك أن تتزوج بها هي التي يجوز لك أن تصافحها. المرأة التي لا يحل لك أن تتزوج بها فأختك وأمك وخالتك طيب وعمتك أخت أبيك نعم لا يتزوج بها على الأبد على الأبد. أحسنت. فهي التي أخت الزوجة أيضا لا يحل له أن يصافحها. بارك الله فيك جزاك الله خيرا. ربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. الربيبة إذا كانت في حجره ومن امرأته. وهذا قول علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وهو صحيح أن الجمار في الربيبة تحرم عليه وإن لم تكن في حجره ولكن لا تذهب لفظة في حجوركم عبثا والله المستعان. يقول السائل هل يجوز كشف الوجه لغير المحارم؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يجوز. وقد روى الإمام الترمذي في جامعه عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان. ورد عن أسماء رضي الله تعالى عنها أنها قالت كنا أي في الحج إذا ما مر بنا الرفضان صدرنا الخمار على الوجه أو بهذا المعنى. وهو وارد من المتكلم وهو وارد من حديث عائشة، إلا أن حديث عائشة من طريق يزيد بن أبي زياد. من أجل هذا استدللنا بحديث أسماء. وأما الحديث الذي في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى أسماء وقد لبست ثوبا رقيقا فغض عنها الطرف وقال يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لا يحل لها أن يرى منها إلا هذا وهذا. فهذا الحديث يقول مخرجه وهو أبو داود يقول خالد بن دريك لم يدرك عائشة، فالحديث منقطع. والحديث أيضا من طريق قتادة، وقتادة لم يصرح بالتحديث وهو مدلس. الراوي له عن قتادة هو سعيد بن بشير، وسعيد بن بشير ضعيف، فالحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، وأتي له بطريق أخرى لا تخلو من بعض. ورب العزة يقول في كتابه الكريم وكل مؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. والمراد ما ظهر منها على قول مسعود الكساء الخارجي. أما ابن عباس رضي الله تعالى عنه فإنه يقول الوجه والكفان، ولهم أدلة في الصحيحين، لكن ليس هناك دليل صريح إلا أن صريحها محتمل أن يكون قبل نزول الحجاب، وهو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال للنساء ما منكن من امرأة تقدم صلاة من الولد إلا كان لها حجابا من النار. فقامت امرأة تفعى الخدين فقالت واثنين يا رسول الله، فقال واثنين. فلذة تفعى الخدين دليل على أنها كانت كاشفة عن وجهها، لكنه محتمل أن يكون قدر الحجاب. ورب العزة يقول في كتابه الكريم يا أيها النبي إن أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدركن عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. ووجه المرأة يعتبر أعظم فتنة فيها، فإنه يستدل على جمالها في وجهها، ويستدل أيضا على خصوبة جسمها في نعومة ساعديها وكفيها. فعلى كل المسلم يجب عليه
2: تستمعون إلى المصحف المرتل لفضيلة الشيخ العلامة أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله.
3: تلك الرسل

وأيدناه بروح القدس. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا

بين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت.

الله الملك. إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت. قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي

بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه. قال: كم لبثت؟ قال: لبثت يوما أو بعض يوم. قال: بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. ولما تبين له قال: أعلم أن

مدعوهن ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل

الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى

الله واليوم الآخر. فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا.

ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل.

فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويخفر

للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم

ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا

فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون.

بالعدل، ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله، فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا، فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليملل وليه بالعدل، واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا، إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم

أليم. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة،

شهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا

بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى.
1: تستمعون الآن إلى فتاوى نور على الدرب للإمام ابن باز رحمه الله تعالى.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا.
3: حياكم الله.
2: أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من الجمهورية العربية السورية حماة، باعث الرسالة المستمع أنور الحسين. أخونا يقول: أرجو أن تتفضلوا بتفسير قول الله تعالى: الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا، جزاكم الله خيرا.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. هذه الآية من آيات الصفات، والله جل وعلا بين فيها وفي غيرها أنه خالق السماوات والأرض وما بينهما، هو الخلاق العليم لكل شيء، لا خالق سواه ولا رب سواه سبحانه وتعالى. قال تعالى: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. وقال سبحانه: وخلق كل شيء فقدره تقديره. وقوله: ثم استوى على الرحمن، هذا وصف النفس بأنه استوى العصر، وهذا في سبعة مواضع من القرآن. قال جل وعلا في سورة طه: الرحمن على العرش استوى. وفي سورة الأعراف: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. فهذه الآية العظيمة وما جاء في معناها المواضع السبعة كلها دالة على إثبات الاستواء، وأن الله جل وعلا استوى العرش. استواء يليق بجلاله وعظمته، لا يشابه خلقه في شيء من صفاته، بل هو سبحانه له صفات خاصة تليق به على أكمل وجه وخير وجه، كما قال سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال سبحانه: ولم يكن له كفوا احد. قال عز وجل: هل تعلم له سميا. قال سبحانه: فلا تضربوا لله الامثال ان الله يعلم وانتم لا ترون. فالاستواء هو العلو والارتفاع، يعني ارتفع فوق العرش وعلى فوق العرش ارتفاعا يليق بجلاله، لا يشابه خلقه في استوائهم على سطوحهم او على سهونهم او على سياراتهم، لا، استواء يليق به، ارتفاع يليق به، لا يشبه خلقه في شيء
2: سبحانه،
3: لكنه العلو. ولهذا يقال: استوى على السفينه صار فوقها، استوى على الصدر صار فوقها، استوى على الدابه صار فوقها. فالاستوى على الشيء العلو فوقه والارتفاع فوقه، لكن استوى على الرب يليق به، لا يشبه المخلوقات استوائها. وهكذا بقيه الصفات.
2: طيب،
3: الرحمه تليق بالله، هو الرحمن الرحيم، رحمته خاصه وعامه تعم المخلوقات كلهم، ورحمته خاصة بالمؤمنين تخصهم، وكان بالمؤمنين رحيما إنهم بهم رؤوف رحيم. فالمقصود أن الرحمة وصف خاص غير الإرادة. بعض أهل العلم الأول يقول: الرحمن معناه إرادة الإنعام، والرحمة إرادة، هذا غلط، هذا تأويل. والصواب عند أهل السنة أن الرحمة غير الإرادة، الإرادة صلة مستقلة له سبحانه، إرادة قدرية وشرعية. فالقدرية مثل قوله جل وعلا: إنما أمره يا رب شيء ويكون فيكون، سبحانه وتعالى. ومن قوله جل وعلا: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. وهناك شرعية
2: نعم.
3: مثل قوله جل وعلا: يريد الله يبين لكم ويأتكم سنة من قبلكم ويتوب عليكم. إنما يريد الله جبانكم لشاهد البيت ويطهر من تطهيرا. هذه أرادة شرعية، يعني أراد الله شرعا أن يطهر أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وأراد شرعا أن يبين للناس أحكام دينهم ويفهمهم إياه. لكن من الناس من يفهم ويتعلم، ومن الناس من يعرف، ليس كلهم مهتدين. أما الإرادة القدرية، القدرية فهي نافذة لا يمنعها شيء، كما قال عز وجل: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هذه إرادة قدرية نافذة. وهكذا قوله جل وعلا: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. هذه إرادة كونية، إذا أراد الله هداية العبد إرادة كونية شرح صدره للإسلام ومن عليه بالقبول حتى يهتدي. وهكذا الغضب صلة خاصة تليق بالله. بعض العلماء يقول إرادة الانتقام هو الغضب، الإرادة غير الانتقام، الإرادة الشيء والغضب شيء آخر. فالغضب يوصف الله به كما قال جل وعلا: وغضب الله عليه قاتل النفس. المقصود أن الغضب وصف لله، يغضب على أعدائه غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اليهود والنصارى وكفر مغضوبون عليهم. غضب الله وصف يليق بالله لا يشابه فرق فيه، كالرضا وكالرحمة وكالإرادة والإحسان، صفات مستقلة. هو رحيم بالمؤمنين، رحيم بالناس، ويغضب على من عصاه وخالف أمره، وغضبه يليق به لا يشابه غضب المخلوقين. كما أن الرضا لا يشابه رضا المخلوقين، وهكذا استواؤه، وهكذا محبته، وهكذا رحمته، كلها صفات حق لا تشابه صفات المخلوقين عند أهل السنة والجماعة. لأن الله سبحانه يقول: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هو سبحانه الرحمن، هو الرحيم، موصول بالرحمة فلا تنتفق بالله لا يشابه بها خلقه جل وعلا. يغضب على من عصاه غضبا يليق بالله لا يشابه خلقه في غضبهم. وهكذا إرادته، وهكذا يده، وهكذا سمعه وبصره، كلها صفة تليق بالله لا يشابه خلقه في شيء من صفاته جل وعلا.
4: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من الأسئلة التي يسألها أخونا حول هذه الآية الكريمة سؤال يقول: هل الأيام المذكورة في هذه الآية الكريمة هي كأيامنا، أم أن اليوم بألف سنة كما في بعض الآيات الكريمة؟
3: الله أعلم، لكن ظاهر إطلاق الرب جل وعلا أنها كأيامنا، يعني أطلق في ست أيام ويحتملها كل يوم بألف، كما قال جل وعلا: وإن يوم ربك ألف سنة ما تعدون. لكن إطلاقه الآيات في هذا يدل على أنها كأيامنا. هو سبحانه قادر أن يخلق كل شيء في لحظة، كن فيكون، لكنه جل وعلا خلقها في أيام ليعلم عباده تنظيم أمورهم وتنظيم أعمالهم حتى لا يعجلوا. فهو سبحانه وتعالى قادر على يخلقها في لحظة، ومع هذا خلقها في ستة أيام. هو قادر على يخلقها في أقل من ذلك جل وعلا، لتعليم عباده وتوجيههم إلى العناية بالأمور وعدم العجلة في الأمور حتى يوقعوا الأشياء ويجدوها على وجه الذي يليق.
4: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل أخونا هذا السؤال: هل الرجل الكافر الذي يموت بدون صلاة وصوم هل تصل إليه الصدقة إذا أراد أولاده أو أقاربه التصدق عليه بعد الموت؟
3: من مات كافرا لا ينفعه شيء، لا تنفعه صدقاتهم ولا دعاؤهم. إذا مات كافرا فلا يصدق عنه ولا يدعى له ولا تلحقه الصدقات ولا تنفعه، لأنه مات على كفر يحبط الأعمال ويمنع وصول الخير إليه. ولو أشركوا لحبط عنهم ما كان يعملون. والحديث الصحيح: إن الكافر يعمل حسنة وطعم بها طعمة في الدنيا.
4: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: هناك رجل يصلي صلاة الجمعة فقط دون أن يصلي بقية الفروض، هل تقبل صلاته؟
3: هو كافر لا تقبل صلاته، صار كافرا بذلك، فصلاته الجمعة وصومه سائر أعمال كلها باطلة. قال تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. قال سبحانه: وإن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. فمن كفر كفرا أكبر أو شركا أكبر حبط عمله، نسأل الله العافية. وترك الصلاة كفر أكبر.
4: جزاكم الله خيرا. هل يقبل الصيام من رجل لا يصلي؟
3: لا يقبل ولا يصل بقية الأعمال، لأنه بكفره حبط عمله، نسأل الله العافية.
4: جزاكم الله خيرا. يقول: هناك بعض المشايخ كما سماهم يضربون أجسامهم بالسكاكين والخناجر والسيوف، وبعضهم يحاد الآخر أحيانا متوسلا كل واحد منهم بشيخه، فما حكم الشرع في هذا العمل جزاكم الله خيرا؟
3: هذا عمل الصوفية يدعون أنهم لا يضرون أنفسهم وأن هذا من كراماتهم، هو باطل، إنما هو تلبيس، فلا شرع ولا حقيقة لذلك، إنما هو تلبيس وتقدير على العيون، كون فاضح في السير أو كسر رأسه أو كسر رجله، كله تلبيس لا حقيقة. وهم بهذا كفار، لأنهم يسحرون الناس، كما قال الله عن سحرة فرعون: يخيل إليهم سحرهم وأنها تسعى، قالوا سحروا إلى الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. هؤلاء المقدمون الذين يلبسون على الناس هم كفرة بذلك، سحرة مجنون. نعم.
4: جزاكم الله خيرا. البعض يقول إن لمس المرأة ينقض الوضوء، والبعض منهم يقول إن كانت صغيرة لا تنقض، أي إذا كانت دون السابعة، فما هو توجيه سماحة الشيخ جزاكم الله خيرا؟
3: اختلف العلماء في لمس المرأة هل ينقض الوضوء، على أقوال ثلاثة. أحدها أنه ينقض مطلقا بعموم قوله جل وعلا: أو لامستم النساء، فحملوا على ملامسة لمس باليد يعني. والقول الثاني أنه ينقض إذا كان معه شهوة تلذذ، لأنه ثبت النبي صلى الله عليه وسلم كان يلمس النساء ولا يتوضأ، وكان يغمس قدمي عائشة حتى تكفه ويصلي، فدل ذلك على أن كان ذلك شهوة لا ينقض. والقول الثالث أنه لا ينقض مطلقا، يعني في المرأة لا ينقض مطلقا سواء من شهوة أو بغير شهوة.
4: نعم.
3: وهذا هو الصواب الراجح والصواب، أن ليس المرأة لا ينقض الوضوء في أرجح أقوال العلماء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض النساء ثم يصلي ولا يتوضأ.
4: اللهم صل.
3: والتقبيل يكون في الغالب أن تلذذ. فالحاصل أن الصواب أن لمس المرأة لا ينقض سواء كان عن تلذذ وشهوة أو عن غير ذلك، إلا إذا خرج منه مذي ينقض الوضوء، يتوضأ يغسل ذكر ويتوضأ.
4: نعم.
3: أما إذا مسها شهوة أو غير شهوة ولم يخرج شيء فإن وضوءه صحيح ولا ينتقض. أما قوله تعالى: أو لمسوا النساء في سورة النساء وفي سورة المائدة،
4: نعم،
3: فالمراد بذلك الجماع، كناية عن الجماع.
4: طيب.
3: أو لبستم إن جامعتم، ليس المراد باللمس باليد، المراد الجماع، والله يكني عن الجماع بالملامسة وبالمشيش سبحانه وتعالى، هذا هو الصواب.
4: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا ننتقل إلى المدينة المنورة عبر رسالة بعثت بها المستمعة أم اعتماد مريم موسى. تقول أختنا: أنا أخذت نقودا من زوجي دون علمه، وكان إذا طلبت منه شيئا لا يعطيني، وأحيانا أحتاج بعض اللوازم للبيت وللملابس وما أشبه ذلك رغم أن قيمتها بسيطة جدا، وأحتاج أيضا لبعض الهدايا أردها للناس الذين يهدون إلي. وعندما ناقشت زوجي ذات مرة سمح لي وقال: إذا أخذت شيئا معقولا فإني لا أمانع، وخذي ما تريدين من الدولاب. حينئذ بدأت أتصرف كما أمرني جزاكم الله خيرا، لكني أسأل عن المرات الماضية، وجهوني جزاكم الله خيرا.
3: أما بعد الإذن فالأمر واضح والحمد لله.
4: الحمد لله.
3: لما أذن لك الحمد لله تصرفي في الأمور المعقولة من غير إسراف ولا تبذير.
4: طيب.
3: هذه أمانة، والواجب عليك أداء الأمانة، ويكون التصرف تصرفا شرعيا معقولا ليس فيه إسراف ولا تبذير. أما الأول الذي بغير الإذن إذا كان حاجة في البيت فلا بأس، إذا كان حاجة في البيت، حاجة الأولاد، حاجة الضيف فلا بأس. استفتت بنت عتبة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل سحيح لا يعطي من النفقة ما يكفيني ويكفي بنية إلا ما أخذته منه بغير علم، فهل علي في ذلك من مناح؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذي من مال في المعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. فهذا إذن من النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة تأخذ من مال زوجها بالمعروف لحاجة البيت، حاجة الأولاد، لكن ليس لها أن تبذل أو تسرف، ولكن تأخذ المعقول لحاجة البيت من جيبه من صدوقه بدون علمه لا بأس، لحاجة البيت من دون إسراف ولا تبذير ولو لم يعلم. هذا هو الصواب.
4: بارك الله فيكم، جزاكم الله خير الجزاء. تقول: أخذت حبوب منع الحمل دون علم زوجي، والسبب الذي أخذت من أجله تلك الحبوب أنني أمرض كثيرا إذا حملت، لكن انتظرت إلى 3 أو 4 سنوات وحينئذ تركت الحبوب، فما هو رأي سماحة الشيخ وهل علي إثم في ذلك جزاكم الله خيرا؟
3: لا ينبغي لك أن تأخذ الحبوب إلا بإذن، لأن الحمل مشترك بينكما، فليس له يمنعك وليس لك أن تأخذ الحبوب بغير إذن إلا بالتراضي بينكما، ولا ينبغي أخذ الحبوب إلا من حاجة كالمرض ونحوه. أما إذا كان من حاجة فلا تأخذ الحبوب حتى ولو بالرضا، الحمل مطلوب فيه فوائد ومصالح، لكن إذا دعت الحاجة إلى أخذ الحبوب من أجل المرض والمضرة فلا بأس. والواجب الاستئذان والتعاون في هذا الأمر والتشاور، هذا هو الواجب.
4: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع يوسف آدم مقيم في المملكة يقول: ذات يوم أميت الناس للصلاة، وفي أثناء الصلاة تذكرت بأني لست على طهارة ولم أدري ماذا أصنع، وارتبكت فأكملت الصلاة بهم، وقد أعدت الصلاة بالنسبة لي، أما بالنسبة للمأمومين فلم أخبرهم بشيء، وذلك لأنني خجلت، افتوني جزاكم الله خيرا.
3: صلاتهم صحيحة
4: الحمد لله،
3: لأنهم لم يعلموا. فإذا صلى الإنسان ثم تذكر أنه محدث وأتم الصلاة فصلاة المأمومين صحيحة، أما هو فعليه يعيد، والواجب عليه أن يتقي الله وأن يقطع الصلاة لا يتم.
4: طيب.
3: إذا أحدث أو ذكر أنه محدث يقطع الصلاة ويستخلف، يعني يقول تقدم فلان، خلي من خلفه واحد من تقدم حتى يكمل بهم، وهذا هو الاستخلاف، يقول تقدم إحلام، فإن لم يستخلف قدم واحد صلى بهم.
4: طيب.
3: كمل بهم.
4: طيب.
3: لأن عمر رضي الله عنه لما طعن قدم عبد الرحمن وأتم بالناس الصلاة. هذا هو الأفضل، وإن تركهم وقدموا إنسانا وصلى بهم فلا بأس، وإن أعادوها من أولها فلا بأس، الأمر واسع الحمد لله. نعم.
4: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل: متى يجوز الكذب؟
3: النبي صلى الله عليه وسلم رخص الكذب في أحوال ثلاث: في الحرب.
4: طيب.
3: على العدو.
4: نعم.
3: على وجه ليس فيه غدر، كذب ليس فيه غدر. الثاني في الإصلاح بين الناس.
4: طيب.
3: إصلاح بين قبيلتين أو بين جماعتين
5: فيكذب على هذه وهذه كذبا لا يضر أحدا في مصلحتهم هم، لا يضر أحدا من الناس فلا بأس. والثالث في حديث الرجل امرأته ومرأة زوجها لما ثبت في الصحيح عن أم كلثوم بنت عقبه بن أبي معاذ رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس كذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا وينمي خيرا. قالت ولم أسمع ورخص في شيء من الكذب إلا في ثلاث: الحرب والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته والمرأة زوجها، في هذه الثلاث فقط.
4: نعم.
5: فإذا أراد يصلح بين شخصين أو جماعتين أو قبيلتين وكذب قال لهذه إن القبيلة الثانية تدعو لكم تثني عليكم تحب الصلح معكم، ثم أتى الأخرى وقال لها مثل ذلك لقصد الإصلاح فلا بأس، لأن هذا لا يضر أحد، ينفعهم ولا يضر. وهكذا في الحرب إذا أراد غزوة فرد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا أراد غزوة فرد إليها. يقول الناس الذي توجه للجنوب وهم يتوجه للشمال حتى يهجم على العدو على غره، إذا كان العدو قد بلغ ودعي وأبى وأصر وأكفر.
4: نعم.
5: فلا بأس أن يخدعه حتى يهجم عليها على غره. وهكذا لو كان العدو متحصنا لم يخرج، يرمي من داخل الحصون، فأحب أمير الجيش أن يخرج العدو حتى يحكم الله بينه وبينه، فأمر الجيش أن يرتحلوا وأظهر أنهم منصرفون يعني غافلون.
4: نعم.
5: لعل العدو يخرج.
4: نعم.
5: فقال نرتحل، نتوجه إلى البلد نرتحل، هم مرتحل لكن يريد أن يسمع العدو بالخبر حتى يخرج حتى يكر عليه فيقاتله.
4: طيب.
5: فإذا قال هذا فهذا كذب لا بأس به، يعني مصلحة الجهاد.
4: طيب.
5: وليس فيه غدر بالعدو، العدو يضرب يقاتل، ولكن فيه حيلة المسلمين حتى يهجموا على عدوهم وحتى يأخذوا حقهم منه. فثبت عن رسول الله أنه أغار على بني المصطلق وهم غارون، فقتل مقاتلتهم وسمى ذرياتهم.
4: طيب.
5: لأنهم نصحوا دعوا فلم يستجيبوا فهجم عليهم عليه الصلاة والسلام. وهكذا المرأة مع زوجها والزوج مع امرأته يحتاج إلى هذا الشيء، الزوج يحتاج والزوجة تحتاج، فقد يغضب عليها وقد تغضب عليه فيحتاج إلى كذب كل واحد منهما. فيقول لها سوف أشتري لك كذا كذا، سوف أفعل كذا، سوف ننتقل في بيت كبير، سوف نفعل كذا، أشياء ما تضر أحد بينهما في مصلحتهما هم لا بأس. أو تقول لها سمعنا وطاعنا ما أعصيك أبدا وتكذب، وأنا سوف أفعل هذا وسوف أصنع الطعام الفلاني وسوف أفعل كذا كذا، شيئا بينهما لا يضر أحدا من الناس.
4: طيب.
5: فلا بأس بذلك للصلح وجمع الكلمة وإزالة الشحنة. نعم.
4: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل تجوز قراءة القرآن بغير وضوء وبدون لمس المصحف؟ جزاكم الله خيرا.
5: نعم، لا بأس أن يقرأ وهو على حدث أصغر، أما الجنوب لا يقرأ مطلقا الجنوب.
4: نعم.
5: لكن إذا كان حدث أصغر بول غائب ذيح لا بأس، يقرأ عن ظهر قلب لا من المصحف. أما المصحف فلا يقرأ إلا عن طهارة كاملة من الحدثين جميعا أصغر وأكبر، لا يمس المصحف إلا على طهارة. أما عن ظهر قلب فلا بأس أن يقرأ وهو على غير طهارة، إلا إذا كان جنوبا فالجنوب لا يقرأ حتى يغتسل. واختلف العلماء في الحائض والنفساء.
4: نعم.
5: هل تلحقان بالجنوب تمنعان أم لا؟ على قولين، أحدهما أنها تلحق بالجنوب لأن حدثها أكبر يحتاج إلى غسل، والثاني أنها لا تفرق بالجنوب، لأن الجنوب مدة قصيرة يغتسل بسرعة، والحال أنه مدتهما طويلة لا تجالس مدة الجنوب، فلا بأس أن تقرأ عن ظهر قلب حتى لا تنسي وحتى لا تحرم من هذا الخير. وهذا هو الصواب، أنهما لا تشبهان الجنوب، الجنوب مدته بيده قصيرة، أما الحال فليست مدتهما بأيديهما حتى تطهرا، فلا بأس بأن تقرأ عن ظهر قلب. هذا هو الصواب.
4: جزاكم الله خيرا. وأحسن إليكم من منطقة عشيرة إحدى الأخوات المستمعات تقول الرمسين حافة تسأل وتقول: إنني كنت مريضة قبل 20 عاما وأفطرت بعض أيام من شهر رمضان، وأنا لا أدري الآن كم عدد تلك الأيام، وصمت الآن 10 أيام ولا أدري أهي أكثر أم أقل، فبماذا توجهونني الآن جزاكم الله خيرا؟
5: عليك أن تصومي ما يغلب على ظنك حتى تكمل، إذا كان يغلب على ظنك أنها 15 كمل 5 أيام وهكذا، تحري بغلبة الظن ويكفي والحمد لله.
4: بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا. تقول أنها صامت الآن 10، هل تنصحونها بشيء آخر؟
5: نعم تأمل
4: تتأمل،
5: فإن ذكرت أنها 15 تكمل، 13 تكمل، 17 وهكذا بغالب الظن،
4: بغالب الظن. وإن اعتقدت أنها 10 فقط فتكتفي،
5: فقد انتهت والحمد لله.
4: جزاكم الله خيرا. تسأل أختنا: ما حكم لبس حزام الذهب للمرأة؟ لأن كثيرا من الناس يقولون إنه حرام.
5: لا لا لا أعلم في شيء، لا أعلم في لبس الآخر مثل الرصوص، إن الذهب والحلي هل للناس أمتي حرام على ذكورهم.
4: طيب،
5: فما كان من عادة النساء لبسه من الذهب الحديث فلا بأس به. نعم والحمد لله،
4: جزاكم الله،
5: هذا هو الأصل
4: الحمد لله،
5: سواء الحزام ولا قلادة ولا شوار. نعم
4: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
5: نرجو ذلك.
4: مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. شكرا لسماحة الشيخ، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم مستمعي الكرام، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. حرسها الله تعالى.
1: تستمعون إلى تلاوة لفضيلة الشيخ رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله.
6: بسم الله الرحمن الرحيم.

في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. اتبعوا ما أنزل إليكم من

الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، كذلك نصرف الآيات.

وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء

0: يشعرون.
1: تستمعون إلى درس في شرح الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله لفضيلة الشيخ رشاد الضالعي حفظه الله.
2: كان آخر ما قرأناه في الأدب المفرد باب شكاية الجار. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من آذى جاره حتى يخرج. قال: حدثنا عصام ابن خالد قال: حدثنا أرطأة ابن المنذر قال: سمعت يعني أبا عامر الحمصي وأبو عامر اسمه عبد الله ابن غابر الألهاني وكل رجال الإسناد ثقات. قال: كان ثوبان ابن بجدد أبو عبد الرحمن مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان ثوبان يقول: ما من رجلين يتصارمان، ومعنى يتصارمان أي يتقاطعان، الصرم هو القطع، ما من رجلين يتصارمان فوق ثلاثة أيام فيهلك أحدهما، فماتا وهما على ذلك من المصارمة إلا هلكا جميعا، وما من جار يظلم جاره ويقهره حتى يحمله ذلك على أن يخرج من منزله إلا هلك. إسناده صحيح. وقد جاء الشطر الثاني من الحديث مرفوعا وهو من هذا الأثر، وهو قول: ما من جار يظلم جاره ويقهره حتى يحمل ذلك على أن يخرجه من منزله إلا هلك، جاء مرفوعا عن ثوبان أيضا، أخرجه الطبراني في مسند الشاميين، وهو من طريق عبد الوهاب ابن الضحاك وهو متهم بالكذب. عبد الوهاب ابن الضحاك متهم بالكذب، فالمرفوع شديد الضعف والموقوف سنده صحيح. وقال رحمه الله: باب جار اليهودي. حدثنا أبو نعيم الفضل بن عمرو بن حماد، حدثنا بشير ابن سلمان من عنده سليمان هو خطأ، صحيح سلمان، عن مجاهد قال: كنت عند عبد الله بن عمرو وغلامه يسلخ شاة، فقال: يا غلام، إذا فرغت فابدأ بجارنا اليهودي. فقال رجل من القوم: اليهودي أصلحك الله؟ قال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بالجار حتى خشينا أو رؤينا أنه سيورثه. إسناده صحيح، وقد تقدم معنا برقم 105 في باب يبدأ بالجار. هذان بابان، الباب الأول في إثم من آذى جاره حتى يخرج الجار من بيته، جاء عن ثوبان موقوفا: ما من رجلين يتصارمان فوق ثلاثة أيام، أي يتقاطعان يتهاجران لغير ما سبب شرعي، فيحصل بينهما القطيعة أكثر من ثلاثة أيام، فيهلك أحدهما أي يموت، فماتا وهما على ذلك من المصارمة إلا هلكا جميعا، أي الذي مات والذي بقي متوعدان بالهلاك. وانظر إلى حكمة الشرع كيف جعلها فوق 3 أيام، لأنه قد يكون لهذه المصارمة سبب من أسباب الدنيا، يكون الإنسان فيه غاضبا منفعلا في يومه الأول أو الثاني، ولكن المؤمن يحاسب نفسه فلا تمضي عليه أكثر من 3 أيام وهو على ذلك إن حصل الشيء منه، فيفيء ويرجع في هذه 3 أيام في أولها أو ثانيها أو ثالثها، ولا يحمله الغضب أو الأذية على التمادي أكثر من ذلك، فإنه في الغالب يهدأ غضبه ويذهب تذهب الشدة التي كانت بينهما في خلال 3 أيام. فمن رحمة الله أن رفع الحرج والإثم في هذه 3 أيام لما قد يحصل بين الناس من الخلاف، فالخلاف من سنن الله الكونية، فرحمة من الله بعباده لم يؤاخذ العباد في هذه 3 أيام. فإذا مضت وهو لا يزال على صرمه وقطيعته دل ذلك على شره، أو أنه لا يبالي بالأدلة، لا يعاتب نفسه ويلومها على الحرام. ثم قال: وما من جار يظلم جاره ويقهره حتى يحمل ذلك على أن يخرج من منزله إلا هلك. قد يكون بعض الجيران فعلا مستضعف، جار ليس له ناصر، ليس له أولاد، ليس له عشيرة، ليس له قبيلة، فيكون عنده جار آخر معه الأولاد الكبار، معه الأعوان، فيؤذيه ويقهره حتى يفضل الخروج من بيته. هذا الجار المؤذي متوعد بالهلكة، لا يظن أنه قد أخرج هذا الجار وسيرتاح، بل هو متوعد بالهلاك. فلا يجوز للإنسان أن يعتدي على جاره أو أن يقهره حتى يضطر في الخروج من بيته. كيف بمن يؤذي جاره حتى يحمل هذا الأذى أن يخرج من البلد كله، أن يهاجر إلى بلد آخر بسبب أذية الجار أو من حوله؟ فهذا أشد جرما. كما فعل المشركون بالنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، وكما يفعله أتباع المشركين من أذية الصالحين حتى يلجأوا إلى الخروج من البلد. فإذن الباب هذا من آذى جاره حتى يخرج، الجواب هو متوعد بالهلاك. الباب الثاني باب جار اليهودي، أي الجار اليهودي كيف يعامل. ذكر حديث عبد الله بن عمرو أنه كان يهدي إلى جاره اليهودي، بل قال لهذا الذي يذبح الشاة: ابدأ بجارنا اليهودي، كأنه كان أقرب الناس إليه فبدأ به. وفهم من هذا الحديث: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى خشينا أو رؤينا أنه سيورث، فهم منه العموم، وأن هذا في عموم الجار مسلما كان أو غير مسلم. بقي هنا أمر ينبه عليه، وأن هذه المهاداة بين الجار وجاره، وهذا الإحسان بين الجار وجاره إذا كان جاره كافرا، لا يكون الباعث لها المودة والمحبة، فإن هذا لا يجوز. لا يجوز أن يكون الباعث لا على الإهداء للكافر محبته ومودته إجلاله في قلبه، لا، لكن يكون الباعث لها أولا أداء لحق الجار، ثانيا دعوته إلى الإسلام بهذا الإحسان، يحسن إليه لأجل أن يدخل في الإسلام. ولو نظرنا إحسان الرسول صلى الله عليه وسلم إلى غير المسلمين لكان من هذا الباب، يحسن إليهم لأجل دعوتهم إلى الإسلام. مرض جاره اليهودي، فلماذا زاره؟ هل زاره جبرا لقلبه ولخاطره وتقوية للمودة والعلاقة؟ هل فعل كذلك؟ لا، زاره يدعوه إلى الإسلام، وفعلا دعا إلى الإسلام. فلا يأتي إنسان مستدل بهذه الأدلة بإحسان الصحابة إلى بعض الكفار من جيرانهم أو بزيارتهم وزيارة الرسول على محبة الكافرين ومودتهم وجعل العلاقات معهم كما يفعل بعض المتساهلين الذين يكونون في أوساط الكافرين، ترى قلبه مملوءا بمحبة الكافر وإجلاله وتعظيمه ومودته، وليس هذا بجائز. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، فالمؤمن لا يحب من يحاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، ولكن المراد أي لأجل دعوته إلى الإسلام ولأجل أن ينشرح قلبه لهذا الدين. وهذا يبين عظيم حق الجار، حتى في الكافر يراعى الإحسان إليه لأنه جار. أخ يقول قد يكون الهجر من جهة واحدة، فمن الذي يهلك؟ يهلك هذا الهاجر.

الذين قالوا سمعنا وعصينا أو سمعنا واسمع غير مسمع، يسمعون ولا يعملون، بل اعملوا بالأدلة واجعلوا أهواء النفوس تحت الأقدام، هكذا أو لا؟ ها؟ هكذا طالب العلم يعمل، اسمع الحديث يعمل به. أما بعض الناس نسأل الله العافية نتكلم عن شيء في الدرس يخالف بعد العشاء بنفس الدرس، لمن هذا الكلام؟ للقدران هذا؟ العلم يحكم السنة على نفسه، من حكم السنة على نفسه، من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة، ومن أمر الهوى تابع الهوى ما تهوى نفسه وإن خالف السنة، من أمر الهوى على نفسه قولا وفعلا نطق بالبدعة، لا يؤمن هذا ينصرف عن السنة إلى البدعة، لأنه أمر الهوى على نفسه ما أمر السنة على نفسه، سواء هذا في مسألة ما قد يحصل من الهجر أو غير الهجر. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الكرم. قال: حدثنا محمد بن سلام قال: أخبرنا عبده عن عبيد الله عن سعيد ابن أبي سعيد عن أبي هريرة قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الناس أكرم؟ قال: أكرمهم عند الله أتقاهم. قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فأكرم الناس يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فعن معادن العرب تسألونني؟ قالوا: نعم. قال: فخياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقه، تقرأ فقه وفقه، والحديث هذا متفق عليه، أخرجه البخاري في صحيحه بسنده ومتنه، وأخرجه مسلم. بوب عليه البخاري رحمه الله باب الكرم، والمراد بالكرم في هذا الباب اجتماع خصال الخير، فالكريم هو من اجتمعت فيه خصال الخير، ليس المراد الكرم الذي هو ضد البخل، هذا بخيل وهذا كريم، بل المراد بالكرم أي كرم الصفات، كرم الأخلاق، كرم الأصل. فمن هو أكرم الناس؟ أي من هو أعلاهم درجة منزلة أفضل؟ من هو الذي اجتمعت فيه صفات الخير؟ هذا المراد بالكرم في هذا الباب. وقد جاء القرآن نصا وكذلك الحديث أن أكرم الناس هو المتقي لله سبحانه وتعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وفي هذا الحديث سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الناس أكرم؟ قال: أكرمهم عند الله أتقاهم. هذا هو أكرم الناس. المتقي لله هو من فعل الواجبات واجتنب المحرمات